0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: الملائكة كيف لا يؤمنون؟ قالوا: النبيون. قال: النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون؟ قالوا: الصحابة. قال: الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟ ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه، فهم أعجب الناس إيمانا أو الخلق إيمانا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بعد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله. عن ابن عباس وعن أنس قالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه واحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 34 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إلى قوله أيهم يكفل مريم. الحديث 1443. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. الحديث 1444. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله وكيلا. الحديث 1445. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الحديث 1446. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل. الحديث 1447. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط، كأنه من رجال الزط. الحديث 1448. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجل وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا

0: الله عنهما قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. الحديث 1450. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. الحديث 1451. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الحديث 1452. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. الحديث 1453. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. الحديث 1454. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: يرحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

0: سطر المسجد الحرام أي تجاهه، وإنه للحق من ربك، هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك، اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم، الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا، الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في الباكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم وحيثما كنتم، فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية ويلفقون كلاما ويلفقون أقوالا ويلفقون نقائص في، حاشا لديننا العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم، أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون، باتباع أمر الله تحصلون الهدى، هدانا الله جميعا سواء السبيل، ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب، نلتقي مع الآية 51 بعد 100 في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في سورة لقمان آيات فيها وصية لقمان لابنه، وفي هذه الآيات قواعد دقيقة. من أبرز موضوعات هذه الوثيقة العلاقة بالوالدين. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلاً بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل. والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديساً له، وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد، إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقاً، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم مؤمنة أو كافرة، ملتزمة أو متفلتة، محجبة أو سافرة، مثقفة أو جاهلة، حريصة على ابنها حرصاً لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة. وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم. فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان. أنا لا أقول لا يؤجر عليها، ولكن هذا الاندفاع لا يعد كسبياً بقدر ما هو فطري. إذن أن تندفع إلى الحرص على سلامة الإبن، سلامة جسمه من الأمراض، وتأمين طعامه وشرابه وكسائه، هذا مركوز في أصل فطرة الإنسان. أما حينما تحرص على دينه وعلى مستقبله في الآخرة وعلى استقامته وعلى معرفة ربه، فهذا جهد إضافي يمكن أن تساب عليه، لأن خير كسب الرجل ولده. بهذا المعنى، ما من أب إلا ويسأل زوجته: كيف حال الأولاد؟ هل تناولوا طعامهم؟ لكن قلما ينتبه الآباء إلى دين أبنائه وإلى أخلاق أبنائه. فلذلك يعد الحرص على سلامة الأولاد وعلى صحتهم وعلى تحصيلهم الدراسي يعد شيئاً مركوزاً في أصل الفطرة. أما حينما يحرص الآباء المؤمنون على سلامة عقيدة أبنائهم وعلى سلامة استقامة أبنائهم، فهذا عمل كسبي. لذلك قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال بعض المفسرين ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الإخوة الكرام، فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعا بل هو تكليف. قد يستمتع الابن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون برا بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة الكرام، شيء لطيف هو أن هذه الوصايا المتكررة ليلتفت الجيل الذي تلقى هذه العناية الفائقة للجيل الذي ضحى، ليتلقى الذاهب في أدبار الحياة عناية لمن وهب لأولاده كل ما يملك، لمن سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه نحو المستقبل. دين ووفاء، أب يضحي وأم تضحي وابن يوفي، هذه سنة الله في الأرض. من أجل أن تستمر الحياة جعل محبة الأبناء طبعا، ومن أجل أن يرتقي الإنسان عند الله جعل بر الوالدين تكليفا. فرق كبير بين ما هو طبع وبين ما هو تكليف. أيها الإخوة الكرام، إلى الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية الأولى، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يجب أن يلخص كل عملك تجاه والديك بكلمة واحدة، هو الإحسان. آية ثانية، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عنكم أن العطف يقتضي المشاركة، فالله سبحانه وتعالى رفع الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته عن طريق العطف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا يعقل أن تقول أنت مثلا اشتريت 100 دنم من الأرض وملعقة، لا يتناسب هذان الشيئان في العطف. تقول اشتريت أرضا وبيتا، مركبة ومحلا، هكذا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آية ثالثة، فالله عز وجل يوصي الأبناء بآبائهم. الإحسان شيء والعبادة شيء آخر. العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. قال بعض العلماء أيها الإخوة، المرأة في الأصل ضعيفة، وقد وصانا النبي بالضعيفين المرأة واليتيم، فإذا حملت تزداد ضعفا على ضعف، لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجاتها،
لذلك الجنين يأخذ من عظام أمه حاجاته من الكلس، وقد تتأثر الأم وقد تصاب بهشاشة العظام لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجتها. إذا حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. أيها الإخوة، بعض الأطباء في بعض بحوثهم يجد أن حالة تصيب المرأة في الشهر الخامس من حملها هي الإقياء وما إلى ذلك، وتشتهي بعض المطعومات. هناك بعض الأطباء يتجه إلى أن هذه الشهوة الطارئة وقد تكون غريبة في الأم هي حاجة الجنين إلى هذه المواد، فكأن كيان الأم كله مرتبط بنمو الجنين. حملته أمه وهنا على وهن. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد ثم بنعمة الهدى والرشاد، فأن اشكر لي ولوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعاً لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال: إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبه. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. فالابن الذي تلقى تربية عالية نعمة لا تعدلها نعمة، تلقى تربية عالية، تربية دينية وأخلاقية وعلمية وجسمية ونفسية واجتماعية، الابن الذي تلقى هذه التربية العالية هذه نعمة يجب أن يشكر والديه عليها. أيها الإخوة الكرام، وكان العرب في جاهليتهم إذا أرادوا أن يسبوا إنساناً يقولون: لا أبا لك، بل إن الله عز وجل ينتظر من عبده أن يذكره كما يذكر أباه، لعظم مكانة الأب في حياة العرب حتى قبل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم، لماذا قدم الأب؟ قيل: لأنه موطن الاعتزاز الاجتماعي. ولا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في العالم، لا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في شتى بقاع الأرض. يعني أب يحرص على ابنه حرصاً يفوق حد الخيال، لو أنه أزعج ابنه في قضية ثانوية جداً الابن يتصل برقم واحد فتأتي الشرطة لتأخذ الأب ويوقع تعهداً.
أعجب عجبا لا حدود له لمصلحة من تضعف مكانة الأب في العالم الغربي. وعندنا والحمد لله بقية تماسك أسري، بقية احترام للأب، بقية تضحية من أجل الإبن. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والديه. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولكن بعض العلماء قالوا: لا يكون الشكر إلا في خمسة شروط. حينما يخضع الشاكر للمشكور، يعني أنت لن تكون شاكراً لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك علي، وحينما تثني على هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.

يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض.

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم أصحابه عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق،

0: لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: هذه القصة الخامسة، قصة لوط صلى الله عليه وسلم مع قومه. وهناك صور من كتاب الله بيّنت دعوته إلى قومه، لكن هذه الصورة حدثتنا عما كان حينما جاءته الملائكة. ولما جاءت رسلنا لوط سيء بهم، أصابته المساءة والغم والحزن والهم. لماذا؟ لأنه يعرف قومه بأنهم قوم سوء، وضاق بهم ضرعا. أين يذهب بهم؟ أين يضعهم؟ وقال هذا يوم عصيب، يوم شديد، صعب، صعب، لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا في هذا اليوم. ولما رأى قومه هؤلاء الذين جاءوه بصور جميلة قالوا هذه فرصة لا ينبغي أن تفوت. وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين. وهنا حدثهم لوط عليه السلام حديثا كأنما هم عقلاء، ولكن أين؟ ماذا ينفع الحديث وماذا تغني النظر؟ قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هؤلاء بناتي، اختلف الناس كثيرا، فبعض المفسرين يقول عندي بنات أزوجهم لرؤسائكم، عنده بنتين. وبعضهم قال لا، الحقيقة هو يقول هؤلاء بناتي، يعني نساؤكم هم بناتي، هن بناتي، لأن النبي أب لقومه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهناك قراءة شاذة أو تفسير وهو أب لهم. ولذلك يعني هذا التفسير لعله هو الذي نختاره. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، هؤلاء ضيف، هذا ضيفي. الضيف يا أخوة يقال للفرد وللجمع وللمذكر والمؤنث، يقال جاءني ضيف وقد يكون واحدا، وجاءني ضيف وقد يكونون عشرة، وجاءني ضيف وقد تكون امرأة وقد يكون نسوة كثيرات. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ليس منكم رجل عاقل يرعوي ويصدكم ويردكم عن هذا الغي؟ فماذا قالوا له؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد النساء، وإنك لتعلم ما نريد، أنت تعرف الذي نريده يا لوط، فلا تحاول أن تردنا عما نريد. فماذا قال لوط صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي عشيرة لا حمتني منكم، ولو أنني ركنا شديدا آو إليه لا رددتكم بالقوة. ولذلك سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى، وهو الناصر وهو القوي، ومن أشد قوة من الله؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهنا كشف هؤلاء عن حقيقتهم، يعني الرسل الشباب الذين جاءوا بصورة جميلة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يؤذوك أبدا، نحن رسل من الله، رسل ربك الذي رباك وأرسلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بجزء من الليل، ولا يلتفت منكم أحد وأنتم سائرون إلا امرأتك. امرأته قيل إنها سرت، يعني سرت معهم، وقيل قيل إنها ستلتفت. ومن هنا لما خرج بأهله ولم يؤمن معه أحد يا أخوة. وهذا درس للدعاء، درس للدعاء في سبيل الله، لا ينبغي أن ييأسوا، ولا ينبغي أن يقول أحدهم دعوت ودعوت والناس لا يجيبون. أنبياء لم يجيبهم أحد، سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، سيدنا لوط لم يؤمن به أحد يا أخوة. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قالوا إنها خرجت معهم ولكنها التفتت فأصابها ما أصابهم وهلكت. إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ كأنه لما قيل موعدهم الصبح كأن سيدنا لوط رأى أن هذا كثير، يريد قبل الصبح أن يأتيهم عذاب، فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ إنه قريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، قلبنا قراهم رأسا على عقب، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها، هذه القرى حجارة من سجيل منضود، حجارة متساوية من سجيل من طين متحجر، مسومة عند ربك، عليها معلمة، وما هي من الظالمين ببعيد، ليست من قومك ببعيد أيها النبي. فهم حينما يذهبون للتجارة يرون هذه القرى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك.

لكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: هذه القصة السادسة، قصة سيدنا شعيب صلى الله عليه وسلم. وشعيب يا أخوة من الأنبياء العرب، وهم هود وصالح وشعيب وسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، ويعدون سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم كذلك. ومدين بين مصر وبلاد الشام، وهي التي جاءها سيدنا موسى ومكث فيها سنين. وأهل مدين كانوا يفعلون كثيرا من المعاصي كما مر معنا في سورة الأعراف، قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، كانوا يعملون أعمالا منكرة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وهذه كانت عادتهم التطفيف، إني أراكم بخير أكرمكم الله بكثير من الخيرات الدنيوية، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحيط بكم العذاب في ذلك اليوم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس ولا تمنعوهم حقوقهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض فإن عاقبة الفساد إنما هي السوء والعذاب في الدنيا والآخرة. فماذا؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما أبقاه الله لكم من حلال ومن خير خير لكم من كل هذه التي تفعلونها ومن هذه التي تأخذونها بلا حق إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبكم ويعذبكم. فماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب، وكان كثير الصلاة وكان خطيب الأنبياء كما يقولون، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هكذا تأمرك صلاتك أن نترك عبادتنا وعبادة آبائنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نخرج منها صدقة ولا نأخذ إلا ما هو حق لنا؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا هذا سخرية، إنك حليم رشيد، ويقصدون الضاد هذه الصفات. قال لهم يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهي مقولة الأنبياء عليهم السلام من قبله كما رأينا في هذه الصورة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أكرمني الله بهذه الرسالة ورزقني الله منه رزقا حسنا أعطاني من فضله الكثير، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أريد أن آمركم بشيء وأخالفه، أنا لا أريد أن أنهاكم عن شيء وآتيه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بقدر طاقتي، أنا بشر لا أملك شيئا، أنا نذير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توفيقي بالله هو الموفق، عليه توكلت لا على غيره، إليه أنيب وأرجع لا إلى غيره. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يجرمنكم يعني يحملنكم، أي لا ينبغي أن تحملكم مخالفتكم لي وكراهتكم لي على أن لا تجيبوا دعوتي، لأنكم إذا لم تجيبوا دعوتي فإنه سيصيبكم ما صاب الأقوام من قبلكم، لأن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني قوم لوط ليسوا بعيدين عنكم لا في الزمان ولا في المكان، لأن الزمان بين قوم بين سيدنا لوط وبين سيدنا شعيب قريب، ولأن المكان قريب كذلك، وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكانا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا الله وتوبوا إليه. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. إن ربي رحيم ودود، رحيم يرحم عباده، ودود يحسن إليهم ويحبهم. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل لنا ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه ودود، إنه هو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. إن ربي رحيم ودود، رحيم يرحم عباده ولا يؤاخذهم إذا تابوا، ودود يحسن إليهم ويود ويجعل لهم مدة، يجعل لهم حبا في السماء وفي الأرض كما سنعرف بعد ذلك إن شاء الله. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أرأيتم مثل هذا الأسلوب الطيب السهل اليسير؟ كان من حقهم أن يقولوا نعم نستغفر ربنا ونتوب إليه، ولكن ماذا كان منهم؟ سنعرف ذلك إن شاء الله، ونكمل تفسير الآيات التي تليت في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة خير الجزاء عن دينه وعباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أفأل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير وكثير ناس بتخلط بينهم، بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية أنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية أنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخدوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه فبيقرر انه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح اعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله انه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة، اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في باكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا. خسئتم يا أعداء الله، نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا. حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حول ولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية ويلفقون كلاما ويلفقون أقوالا ويلفقون نقائص، في حاشا لدين العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم، أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة اف ام.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا، عليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة، اصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، بارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء, 106.5 أربد والشمال, 101.1 البلقاء والصلد, 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحة الرسمية على الفيسبوك حياة فام.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن انتشر خبر بالأمس ما تحدثت به وزارة التنمية الاجتماعية عن متسولة تم ضبطها من جنسية عربية وضبط بحوزتها مبلغ 46,000 دينار أو 46,600 دولار. 46,600 دولار. طبعا يمكن هذا الرقم البعض امبارح لما قرأه قالوا هذا سعر شقة ولا حق سيارة حديثة ولا تحويشة موظف. يعني حتى تحويشة موظف، متى الموظف بده يحوش يا اخوان مبلغ مثل هيك؟ بعد سنين طويلة من العمل ولا مكافأة نهاية الخدمة؟ هذا الرقم أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية مثل ما قلت كان بحوزة متسولة من جنسية عربية بوسط البلد. بوسط البلد هذا المبلغ، المبلغ بالدينار يساوي تقريبا 33,000 دينار. يعني لو تعمل هيك حسبة بسيطة، موظف راتبه 1,000 دينار شهريا، كم يحتاج حتى رواتب؟ أنا ما بقول تحويش، تحويش شيء ثاني، تحويش والسيفينج، أنا بحكي عن الرواتب. كم يحتاج عمل؟ حسبة بسيطة 33 شهر. هذا مش صارف ولا دينار، يعني 1,000 دينار راتب وبده 33 شهر حتى مش يحوش، حتى يأخذهم كرواتب. 33 شهر يعني سنحكي عن سنتين تقريبا، 9 أشهر من الكد والعمل والتعب حتى يوفر. طيب مبلغ بهذا الحجم بده يستنى مكافأة نهاية الخدمة إذا طلع له مبلغ زي هيك. طيب كم احتاجت المتسولة حتى تجمع هذا المبلغ؟ يعني كم الفترة اللي قعدت فيها موجودة في وسط البلد حتى جمعت 46,000 دولار، 33,000 دينار تقريبا؟ لو نعمل مجرد افتراض، لأن هذا ما كانت تعلن عنه سابقا وزارة التنمية الاجتماعية أن بعض المتسولين باليوم يطلع أكثر من 100 دينار باليوم، فلنفترض 100 دينار إنها كانت تجمع باليوم 100 دينار. إذا كانت يوميتها 100 دينار، يعني هي احتاجت إلى 330 يوم حتى تجمع 33,000 دينار، يعني 11 شهر. 11 شهر يا أخوان يكون الناتج 33,000 دينار. فسامي يا أنس، عامل لي فيها مدير جاليري وميتير كبسة وكبسة قدامك، خليك قاعد ورا المكاتب. يا أخوان كثير ناس لما يشوف متسول، يمكن أول شعور يجي يطلع على شكله، سامحوني، يطلع على لبسه، يطلع على هيئته، يقول لك والله إني تعاطفت معه، والله إني أنا يعني حسيته جوعان، الدنيا شتا حسيته بردان، يمكن عنده أطفال بالدار مش قادر يطعميهم، يمكن محتاج دواء لحد كبير عنده أو حدا مريض بالعيلة، يمكن هذا الرجل فعلا بحث لكن لم يجد شغل، مش لاقي شغل، اضطر ينزل على الشارع ويشحد. سامحوني، كثير بنسمعها من الناس لما تسأله تقوله ليش تعطي فلان ولا ليش تعطيها فلانة. وإحنا مجتمعنا يعني يحب يساعد، يحب يفزع، والحمد لله هي خصلة، يعني خصلة كثير كثير إيجابية وموجودة في مجتمعنا، لكن لازم تفزع للي يحتاج الفزعة، ولازم تساعد للي فعلا يحتاج المساعدة. كثير من الناس يقول لك أنا أعطي من باب الخير، يعني أعطي من باب الصدقة، خصوصا لما أشوف مثلا منظر مؤثر أو يجي علي ويحكي لي قصة مؤثرة، طبعا ممكن تكون قصة مختلقة، مش ممكن في الأغلب، أو الشخص يعني أنا لما شفته يعني هو قاعد جنب الحاوية أو هي قاعدة جنب الحاوية، هي ما سألت الناس، هي والله ما طلبتني بس قاعدة جنب الحاوي، شو قاعدة جنب الحاوي تسوي؟ يعني مبين عليها الفقر والعوز والحاجة والفاقة، فأنا اليوم يعني تحركت مشاعري. يا أخوان هل كل شخص يطلب مصاري في الشارع محتاج فعلا؟ أو هل في أشخاص يطلبوا مصاري في الشارع بعضهم محتاج فعلا؟ أنا بدي أقولكم على ذمتي، على ذمتي ما في حدا يطلبك مصاري بالشارع محتاج، أبدا أبدا لا يوجد أحد محتاج، بالعكس أنا بتوقع المتسول معه مصاري أكثر مني ومنك، وهذه مهنة، وهي بالنسبة له مهنة مربحة أكثر من أي وظيفة، أي وظيفة، أي وظيفة تخطر على بالك، لا هي بالنسبة له مهنة مربحة أكثر من أي وظيفة. ممكن موظف يصحى الساعة 6 الصبح آسف، ويطلع على دوامه 8 ساعات ولا 10 ساعات يكون برا الدار، ويرجع هل كان وتعبان، وهكذا دوالي كل أسبوع، وفي النهاية عشان ينتظر آخر الشهر 500 ولا 700 دينار. وفي المقابل متسول مثل ما قلت ممكن يجمع مبالغ كبيرة هو حاطيده على خده مرتاح لأنه يسأل الناس.
يمكن البعض يقول للناس تعطي من الخير، كلنا عارفين انه الناس في معظمها تعطي من الخير، بل كلها تعطي من الخير. والهدف هو يمكن يعني البعض ينظر له بيقول لك انا نيتي والله النية، النية صادقة والنية خير، فانا مش الهدف انه يعني اني انا يعني أساعد المتسول، لا أنا بس بدي أعطي أي شخص اليوم من باب، وأما يعني السائلة فلا تنهر، بنسمعها من كثير من الناس ها؟ وبيقول لك أنا بالنهاية مش مسؤول يعني عن معرفة حقيقة هذا الشخص صادق ولا كذاب، يعني كل شخص قدامي أنا بنظر لل يعني للأشياء الخارجية، ما خفية والأشياء الباطن والنيات هاي ربنا أعلم فيها. لا يا سيدي، أنت مسؤول طبعا. الفتاوى تقول اليوم لا تعتبر المصاري اللي تدفعها للناس الموجودين في الشارع صدقة، أبدا لا تصنف ضمن الصدقات. هذا طبعا مش كلامي، هذه فتاوى الإخوان في إدارة الإفتاء، لأن الجهات الحكومية حكت أكثر من مرة أنها ألقت القبض على المتسولين والذين كانوا يدعون الوضع الصعب والفقر والحاجة، وقالت للناس قصص كثير لمتسولين عندهم عقارات وعندهم سيارات وعندهم شقق وعندهم أراضي وعندهم ودائع في البنوك، وحكت بصريح العبارة كلهم مش بعضهم ولا معظمهم، كلهم ممتهنين ولا حدا فيهم محتاج. فأنت اليوم لما تعرف هاي المعلومة وتسمع هذه الفتوى فهاي مش صدقة، يعني أنت نيتك خير بارك الله فيك، بس هاي مش صدقة، هذا اسمه تشجيع للمتسول يظل قاعد بالشارع. طبعا تشجيع تخليه على باب الجامع، تشجيع تخليه على على على الإشارة الضوئية ولا لف بال بال بال بالسواق، هذا تشجيع على التسول، أنت تكون سبب في أنك تخليهم يتكاثروا وينتشروا في الشوارع. فاليوم بدل ما تعطي هالمصاري لواحد بالشارع إحنا متأكدين أنه ممتهن ومتسول، يا أخي وجهها لعائلات مستورة، ما بتعرف حدا، مليان عندنا جهات خيرية، مليان عندنا جمعيات خيرية وموثوقة، مليان عندنا مؤسسات قادرة على إيصال هذا الدعم لمستحقين حقيقيين، وما أكثر العائلات. بالله عليكم يا أخوان، في حدا فينا من عائلته الكبيرة الممتدة العشيرة القرايب، إذا فعليا ما في حدا من القرايب، من الجيران، من نفس الحي اللي هو ساكن فيه، وأحيانا قد يكون من نفس العائلة الصغيرة، في حدا فينا ما يعرف حدا محتاج؟ عائلة فعلا يحسبها الجاهل أو بالفعل يحسبها الجاهل أغنياء من التعفف لأنها عائلة متعففة ومستورة؟ كلنا بنعرف، ما في حدا اليوم في ظل هالوضع الاقتصادي الصعب اللي تعيشه الناس، كلنا بنعرف عائلات مستورة ومحتاجة، والله في عائلات الدينار بحاجة لولا إلى دينار. فهذا الدينار بدل ما تعطيه للشخص اللي بالشارع وتساعد على أنه يستمر في التسول، أكيد بالنهاية هذا الدينار إذا راح لشخص، إذا لشخص محتاج راح تفرق، ولو راح لهذا الشخص الممتهن هو حرم هذا الشخص اللي فعلا محتاج مساعدة. فبعتقد أن يوم يا أخوان إحنا لازم نسأل سؤال واحد، ما الذي جعل المتسولين يتكاثروا وينتشروا بالشوارع بهذه الطريقة ويحملوا هاي المبالغ ويكون عندهم كل هذه الأملاك؟ إحنا يعني لو الناس اليوم فعلا ما حدا يعطيهم بالشارع نهائيا، وما حدا يعني ما يقدروا يستعطفوا أي أحد، وفعليا الناس وقفت وهاي المساعدات فعليا ذهبت إلى مستحقيها، صدقوني فترة على فترة بارح نلاقي ولا واحد منهم بالشارع. بس حبيت أشير لهذا الموضوع، يمكن حكينا فيه سابقا كثيرا، ومع الأسف ما زالت الناس اليوم بتقول لك أنا ما إلي علاقة بحقيقة هذا الشخص اللي أمامي. لا، أنت مسؤول، وأنت اليوم مثل ما قلت هذه المصاري بدل ما أنت تفكر أنت اليوم تعتبرها صدقة، هي لا تعتبر أبدا من باب الصدقات، بل هي تشجيع لهم على التسول وتشجيع لهم على وجودهم في الشوارع، فنكون حريصين أكثر إخوان.

شكرا أبو أحمد. بيقول لي فعلا هذه مهنة وفي شركات متخصصة بالتسول توزع المتسولين يشحدوا بطرق مختلفة وفي طرق وفي أماكن وفي مناطق مقسمة مناطق. يعني إذا واحد قرر إنه يشحد وبده يروح على منطقة وهذه المنطقة أصلا مبيوعة هيك يسموهم وهذه المنطقة مبيوعة ولا مسيطر عليها فلان ولا علان يعني أبصر شو ممكن يعملوا فيه. احنا صارنا 3 أشهر يا اخوان مخلصين عيد الاضحى, خلص موسم الاضاحي, ومن 3 أشهر لليوم ما زالت اسعار اللحوم مرتفعة. الناس يقول لك لليوم مش قادرين ندخل على الملاحم, الروماني بين 9 و10 واحيانا يصل ل 11 والبلدي بين 10 و11 قد يصل الى 13. العائلة اللي كانت تشتري اللحمة اكثر من مرة بالاسبوع يقول لك خلص خليها مرة واحدة بالاسبوع, اللي كان يشتري اللحمة مرة بالشهر قال لك خليها مرتين يعني أو, أو, أو مرة كل شهرين, اللي كان يشتري 3-4 كيلو صار يشتري نص الكمية أو يعتمد على الدجاج بقوليات وغيرها من البدائل. فاليوم ارتفاع الأسعار أكيد أثر على كثير من الأسر. يمكن البعض يقول لي الموضوع مش بس والله رقم مكتوب على الميزان, إنما أنا اليوم كعائلة كرب أسرة قديش قدرتي أخصص جزء من راتبي للحوم, وإذا بدي أحط مثلا 60 أو 70 دينار على سبيل المثال جزء من الراتب للحوم على هالمبالغ أو هالأسعار الموجودة, 60-70 دينار كم كيلو بدهم يجيبوا؟ 3-4 كيلو؟ فيعني فأنا بدي أسمع منكم اليوم بهذا الموضوع. اليوم الزراعة, وزارة الزراعة تقول أسعار اللحوم تتأثر بعوامل خارجية. يعني قبل فترة ظهرت بعض الأمراض في رومانيا, وانتوا عارفين إحنا نعتمد رقم 1 على البلدي, رقم 2 على الخروف الروماني اللي يعد من أكثر يعني أكثر اللحوم طلبا, وطبعا هذا ينطبق على العجول. العجل كمان ارتفعت أسعار العجل حتى المستورد ارتفعت بشكل كبير. إذا بدي أحكي عن الخروف, ظهرت بعض الأمراض في رومانيا, وزارة الزراعة بدي أقرأ لكم تحديدا شو كان ترتيبهم بهذا الموضوع. قالوا إنه إحنا اليوم أوقفنا استيراد اللحوم من رومانيا تقريبا من 1.5 شهر بسبب الأوضاع الصحية هناك وانتشار بعض الأمراض. فإحنا اليوم كإجراءات احترازية, إجراءات سلامة وغذاء وصحة, تم إيقاف استيراد المواشي من رومانيا, الخروف الروماني. اليوم حركة الاستيراد لما تخف وحركة يعني الشراء من الخارج لما يخف أكيد يؤثر على الأسعار في المحل. يعني إحنا اللحوم البلدية كم نسبة الاكتفاء عندنا؟ إحنا نسبة الاكتفاء من اللحوم البلدية الخروف البلدي بين 30-40% تقريبا بس. يعني إحنا محتاجين نستورد 60% من حاجتنا للحوم, وهذه 60% في معظمها روماني. رومانيا إضافة إلى بعض الأمراض التي ظهرت من 1.5 شهر أصبحت تصدر إلى دولة عربية جديدة وهي الجزائر, والجزائر دولة كبيرة فأصبحت تصدر للجزائر. فزاد الطلب اليوم على الخروف الروماني, فارتفع سعر الخروف الروماني في بلد المنشأ في رومانيا. يعني في عاملين, العامل الأول ارتفع سعر الخروف الروماني في بلد المنشأ. أنا بقرأ لكم من كلام الإخوان والتصريحات المعنية للمسؤولين في وزارة الزراعة, هذا 1. 2, ظهرت بعض الأمراض فقل أو توقف موضوع الاستيراد. فأي تغيير حصل اليوم في هذا السوق أكيد راح ينعكس بشكل مباشر على على على الأسعار في إذا بدي أقول عندنا محليا في السوق. ويضاف إلى ذلك الشحن والنقل اللي كله ارتفع الفترة الماضية بسبب الحروب اللي قاعدة تصير في المنطقة والأزمات وباب المندب وباب يعني ومعبر مضيق هرمز وغيرها من هذه الأزمات العسكرية والتداعيات السياسية. فهذا قاعد بيرفع تكاليف الشحن والنقل اللي أيضا بدوره يؤثر على الأسعار, وبالنهاية هذا التأثير يصل للمواطن. يمكن المواطن يقول لك أنا ما بتعامل مع كل هاي التفاصيل, أنا شو بدي بالتفاصيل, أنا بالنهاية بدي أشوف السعر قدامي قديش, بدي أقارن بين الراتب اللي قاعد أستلمه وبين أنا المصاريف اللي موجودة عندي وأقرر أقدر أشتري لحمة ولا ما أقدر أشتري نفس الكمية ولا أقل الكمية, ولا أنا مش قادر أستغني عنها تماما وأبحث عن بديل. قد يكون هذا قرار بالنسبة لكثير من الناس يقول لك أنا فعليا اليوم أنا مش قادر أشتري,
وإذا بدي أعمل هيك بس إدارة لميزانية البيت، أنا قاعد يعني بواجه مشاكل كبيرة في المصاريف الأساسية. فما بالك اليوم اللحم اللي يعتبرها البعض صارت رفاهية. فبالمقابل وزارة الزراعة بتقول إحنا يعني موضوع الحروب الإقليمية مش كثير بتأثر على الأسعار، لأنه إحنا صرنا نعتمد بعد سقوط نظام المخلوع الأسد، صرنا نعتمد على سوريا وتحديدا على ميناء طرطوس. يعني الشحنات اللحوم اللي بتجينا من أوروبا، من رومانيا تحديدا، وحتى بعض شحنات الأعلاف اللي بتيجي من أوكرانيا وبعض المدخلات الإنتاج، إحنا صرنا نعتمد على سوريا من خلال ميناء طرطوس. فهذا ساهم في أنه إحنا مستمرين، وأنتوا عارفوا الجهة الثانية، يعني خلينا نقول سوريا، من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، هذه الجهة ما فيها مشاكل سياسية وأمنية. فاليوم بيقول لك أنا لما أعتمد على ميناء طرطوس فهذه المناطق ما فيها أي نزاعات، فهذا ساهم في أنه أنا إمداداتي تستمر في التدفق، واليوم ما يصير عندي اضطرابات كبيرة في السوق. فارتفعت الأسعار بين دينار لدينارين لثلاث دنانير بالنسبة للكيلو. وقالت يعني أيضا كمان في رسالة مهمة لتجار اللحوم، وهي رسالة لكل شخص اليوم يعمل في هذا المجال، أنه اليوم نقلل هوامش الربح شوي. يعني بدل ما تربح على الكيلو هالقد، اربح أقل بشوي، خلي ربنا يبارك لك. من باب أنا بدي أراعي ظروف الناس وبدي أراعي الظروف المعيشية للمواطن، أخفف أنا كمان شوي من الربح اللي عندي.

خلينا نقول ممكن يعني اليوم نقول متوفرة على شفرة العائلة، ولا صارت وجبة فقط للمناسبات؟ هل فعليا اليوم الناس قادرة تشتري بعد الارتفاع الكبير من مثل ما قلت من موسم الأضاحي من 3 أشهر إلى اليوم ما زالت الأسعار مرتفعة؟ هل ما زالت الأسر قادرة أنها تشتري بالكميات نفسها، ولا اليوم صارت الأسر تحسبها قبل ما تشتري؟ بدي أسمع اليوم أراك بهذا الموضوع.

شكرا. يعني كنت بشوف جزء من تعليقاتكم. أخوي أبو أحمد بيقول لي من يوم ارتفعت وما نزلت من قبل العيد لليوم ما اشتريناها. الأسعار فعلا جدا غالية وراتب المتقاعد لا يكفي اليوم إنه يقدر يجيب بالأسعار الحالية. وبسأل أيضا ليش منعوا خروف جورجيا أيام ما كان أبو طلال. يعني مش عارف، بس هي طلعت القصة مش كثير دقيقة لما كان يقول خروف بخمسين دينار الخروف. أكرم بيقول لحمة إكسسوارات ما إلها داعي، الحمص والفول شو مالهم يا أخوان. محمد حنون اسمع يا بكر اللحام، يمكن قصده لما كنت أقول أنه فعلا اليوم تجار اللحوم لازم نشتغل على موضوع تقليل هامش الربح شوي. والله يا أخوان الراعي ظروف الناس، الناس دائما تتحدث عن التجار الكبار المستوردين اللحوم يعني، لكن وزارة الزراعة بتقول لك هذا الكلام مش دقيق. أنا أذكر كان معي المهندس مصباح الطراونة قبل كم شهر أيام عيد الأضحى، وكنا نسأل عن موضوع إنه هل فعليا اليوم في احتكار لسوق اللحوم؟ هل كما يقول الناس على مواقع التواصل 2-3 هم المحتكرين اللحوم واللي يستوردوها للبلد؟ فكان الجواب إنه هناك 34 رخصة لاستيراد لحوم للتجار، يعني هناك 34 تاجر يستورد لحوم للبلد ومش 2-3 كما يقول البعض. فالمفروض أنه كل ما زاد عدد المستوردين زادت التنافسية، وإحنا سوقنا معول، المفروض أنه التنافسية موجودة. لكن أنا ذكرت لكم الأسباب، وبالمقابل الآن بدي أسمع منكم إذا كنتم تعتقدون أن أسعار اللحوم ما زالت ضمن قدرة المواطن. هل فعليا أسعار اللحوم ما زالت ضمن قدرة المواطن بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار من 3 أشهر إلى اليوم؟ أم باعتقادكم اليوم لا، اضطررتم لتقليل شرائها بسبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟ بعد موجز الأخبار سنستمع معكم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يقول إنه سيجري زيارات مرتقبة إلى عدد من الدول الكبرى بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. جلالة الملك عبد الله الثاني يشدد على أن نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. برنامج الأغذية العالمي يقول إن مساعدة اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان بسبب نقص حاد في التمويل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة منفذة اعتقالات واقتحامات وهدم وإغلاقات فيها. الخارجية الأمريكية تقول إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر تركيا على متن طائرة بديلة بعد تهديد باحتمال استهداف الطائرة الرئاسية بصاروخ خلال رحلة له إليها الشهر الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيل العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيل العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079 32 90 29 جريت.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى، هل أسعار اللحوم ضمن قدرة المواطن؟ سواء اللحوم الخراف البلدية أو المستوردة، أو العجول البلدية والمستوردة، هل الأسعار ضمن قدرة الناس؟ وهل فعليا باعتقادكم من لما ارتفعت الأسعار لليوم، هل اضطررتم لتقليل الشراء بسبب ارتفاع الأسعار؟ على الأرقام لشاركونا رأيكم 06-516-40-20-516-50-20-516-2060 عبر الواتساب 07-87-93-22-93.

0: ابدا مع اللحام بكر اللحام. يا هلا اخوي بكر، صباح الخير.
1: الله يصبحك بانوار النبي.
0: بكر
1: هلا اخوي ابو زيد، الله يصبحك بانوار النبي لك وجميع المستمعين.
0: سيدي خلينا نسمع منك، شو موضوع اللحوم؟ هل فعليا اليوم الناس بعد ما ارتفعت الاسعار عندك في الملحمه حسيت انه في تراجع في موضوع الشراء؟ الناس قللت الكميات اللي تشتريها بسبب ارتفاع الاسعار؟
1: والله يا ابو زيد قللت. واللحم غالي، نيجي للدغري والصح، اللحم غالي. حتى تعال على مستوى الروماني الافريقي، كل اللحم غالي. يعني انت بتحكي لحم قاعد، اللهم صل على محمد، الروماني كان ينباع بستة ونص وبسبعة وبثمانية، يعني وصل قول ثمانية ونص مهضوم. بس ساعات تحكي الروماني اللي نظيف يعني بتحكي ب11 دينار.
0: يعني كان اللي كان يشتري الروماني خلينا نقول بسبعة مثلا بالمتوسط، بين ستة وثمانية سبعة، الآن صار يشتريه ب11 على الكيلو، في فرق 4 دنانير.
1: 11، وممكن في إشي كمان إشي.
0: هذا طبعا قبل ما تشفي وقبل ما تقيم عظم وقبل وقبل وقبل، يعني
1: إيش ولا إشي بدون، زي ما هو كان
0: زي ما هو. مشكلة والله. طيب والبلدي؟
1: البلدي حاليا انت بتحكي ب11-12 دينار، زي الروماني. ارتفاع الروماني عالمي يعني من أرضه.
0: نعم.
1: والله مصلى على محمد.
0: طب احنا ما عندنا اسواق، يعني ما عندنا اسواق غير روماني، ارتفع الروماني خلاص ما ضلش خراف غير روماني. طب ليش ما نفكر باعتقادك يعني انه نجيب من مناطق ثانيه، واحنا عندنا تجارب ثانيه من كثير دول
1: كنا بجيبوا من كل المناطق. وبجيبوا في بدائل كثير.
0: زي ايش؟
1: بس انت بتيجي مثلا الطلب كلياته على الروماني.
0: زي ايش البدائل الموجودة؟
1: او على البلدي، هذول اكثر سلعتين ماشية.
0: بكر زي ايش البدائل الماشية؟
1: بجيبوا مصري جابوا من مصر، وفي عندك اللهم صل على محمد جابوا من سوريا.
0: يعني ما شفنا يعني ما شفنا هالاعداد ما شفنا هالاعداد الكبيرة بالسوق المصري والسوري.
1: ما هو ماشي، بدك هسه انت تجيب اللي يصير في اقبال عند الناس.
0: يعني خاص السوري
1: ما بيجيش بالنظافة المتوقعة. يعني
0: خاص السوري. أنا مرة سمعت من أحد التجار إنه نفس البلدي بالضبط، لا يفرق عنه لا بالطعم ولا بالشكل.
1: هسه بفرقش، بس بدك هسه أبو زيد،
0: بس حتى سعره غالي، يعني سعره مش رخيص.
1: لا السوري مش رخيص. مثلا عندك المصري أرخص شوي، بس إجمالا كل اللحم شو مكان نوعه. حتى من المجمد الفاكيوم أي إشي غالي.
0: طيب كل العجول، العجول غالية. العجول شو سبب ارتفاع العجول؟
1: العجول من مناطقها، من أراضيها ارتفعت. من بلادها،
0: موضوع يعني الشحن والنقل وهي الأمور
1: يعني. وبرضو عندك المضيق يعني مؤثر، مضيق هرمز. مؤثر، لأنه مش كل إشي بيجي مثلا من خليج العقبي.
0: نعم. طيب يعني هل التجار فعليا حاطين هامش ربح عالي يا اخوي؟ انت كتاجر يا بكر حاطين هامش ربح عالي، ما بتراعوا ظروف الناس؟
1: والله صل على النبي، هسه انا اللي انا بعرفه بحكم خبرتي وبحكم شغلي وبحكم معرفتي، لا هامش الربح الناس مثلا كيف بقول لك، بتفكر انه اللحام بحط مرابح عاليه. يعني ازعم تاجر بيتعداش النص دينار 75 قرش.
0: معقول يا بكر نص دينار؟
1: والله قسما بالله وامرار اقول لك، والله
0: تربحوا على الكيلو نص دينار.
1: ما هي هس كمية، يعني انت هي كيف ربنا ببارك. بقلت المربح بتتبارك، لانه انت عندك كيلوهات.
0: انت بتحكي عنك ولا بتحكي عن التجار؟
1: انا بحكي عني وعن التجار كلهم اللي بعرفهم،
0: كلهم بيربحوا نص دينار.
1: يعني كبير نص دينار 75 قرش.
0: يعني انت لما تبيع الروماني ب11 انت جايب الروماني عليك ب9.5.
1: ما انت ابو زيد لما تاخذه على ارضه 5 دنانير او 5.25.
0: ايوه
1: خليه 5 دنانير، الروماني بيكسم معك نص، يعني 40 كيلو، بدي يجي 20 كيلو. يعني لو حقه 200 بيطلع عليك 200 ليرة لحم، ما انت ما بتحسب لا جلد ولا بتحسب اي اشي، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: الجلد كان اول نستفيد منه ونبيعه ونجيب ارقام، هسا الجلد بربع دينار.
0: كم تراجع اقبال الناس على اللحوم؟ يعني هيك مثلا 30%؟
1: تراجع، يعني بدك تحكي الصح يعني
0: نسبة مثلا كم؟
1: يعني نسبة بدك تقول 30%-40% الأيام هاي كويس في السوق. أما قبل هيك والله وصلوا 70%. بس الأيام هاي لا، يعني بدك تحكي نسبة السوق تقريبا 30% تراجع.
0: 30%. طيب يعني شكرا أخوي بكر، هذا رأي بكر، تسلم. إحنا حبينا نبدأ مع بكر كونه لحام وتاجر في اللحوم والواشي، فأكيد يمكن مطلع على الأرقام. هاي الأسعار أمامكم. شكرا لصديقي، سعد صباحك. بيقول من 3 أشهر فعلا الرومان ارتفع، السبب بلد المنشأ، أقل كيلو روماني بين 10 و11، ونفس الإشي البلدي بين 11 و13. شكرا، يسعد صباحك. بدي أروح للواتساب، برجع للإخوان على الاتصالات. بدي أسمع إبراهيم. يلا
2: أبو زيد، السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: هلا هلا
2: أبو زيد. عمرك سمعت في الأردن شغل ارتفعت رجعت نزلت؟ استحالة يا أبو زيد. عم يسوي القهوة أبو زيد عالميا نزلت، عنا نزلت؟ والله ما نزلت. وموضوع اللحم يا أبو زيد، أنا شغال مع واحد على التاكسي، والله يا أبو زيد أجا بده يستورد خرفان، والله الخروف واصل لعند باب داره 27 دينار. لما اجى بده يمشي في الاجراءات لقى طريق مسدود، الحيتان يا ابو زيد ما بيسمحوا. ولا تصدق كلام المسؤول انه فتحنا المجال لاي انسان يستورد، هذا ضحك على الحياة يا ابو زيد. معروفين هم اثنين بيستوردوا اللحم، غيرهم ممنوع. واللحم الحمد لله يا ابو زيد صار واحد بالحلم يشوفها بس، واذا حب ياكلها بينام عشان يحلم انه بياكل لحمه. وخليها ربك يا ابو زيد، خليها ربك، يعطيك العافيه.
0: هلا سيدي، نسمع ابو ياسر.
3: السلام عليكم، اسال الله صباحكم.
0: هلا ابو ياسر.
3: والله يا اخويا ليث، جزء من حل المشكله للامانه وزاره التموين. وزاره التموين سابقا كانت تضبط الاسعار وكنا مرتاحين والشعب كان مرتاح، ما حدا كان يتلاعب باي سعر. كان والله اللي بيخالف يتحول لمحكمه امن الدوله، فغير هيك ما بزبط الأمور. إحنا الأسعار كتير يعني عادي، 32 تجار بيجتمعوا مع بعض وبيحددوا سعر اللحمة، والمواطن الله لا يقيمه. فإحنا للأسف يعني أنا أذكر من عيد، مش من عيد، والله من قبل عيد الأضحى، من قبل عيد الأضحى، إنه لا نستطيع إنه نشتري إلا المجمد. المجمد إما 5.25 و5.5 حتى غالي يعني، وهاي اللحمة بعظم صورة نحلم فيها أحلام. الله المستعان.
0: شكرا
4: لكم ابو زيد، الله يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي حسين،
4: تحيه لك ولفريق العمل، نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله.
0: هلا سيدي.
4: والله ابو زيد الله يغفر لك ان شاء الله يا رب. يا ابو زيد كيلو اللحمه بدك تضربه باثنين، يعني ب 11 ب 22 ليره، لانه بس يجرم لك اياه بشيل العظم والدهن بصفي سلامتك. ربع كيلو مش نص كيلو، فبيطلع عليك الكيلو ب 22 دينار و23 دينار. سامحك الله ابو زيد وسامح الجميع، يعني بدك تضرب باثنين لانه نص بروح جلاميط ودهن وعظم. والله يعطيك العافيه ابو زيد. حسين العبد.
0: الله يسامحك حسين.
5: السلام عليكم، يعطيك العافيه اخي ليث.
0: نسمع رافت
5: المشاهدين وفريق الإعداد. طبعا اللحوم إشي صار مش كماليات، إشي رفاهية عالية بالنسبة للمواطن العادي. يعني عائلة من 4 أو 5 أفراد لما بدهم يجيبوا على الأقل وجبة راح تطلع لها بعشرين 25 دينار، هاي أقلها. طبعا بدك تضيف التكاليف الثانية، فصار إشي مكلف جدا. وبالتالي نادر جدا ما تلاقي مثلا المواطن العادي أو الأسرة العادية في الشهر الكامل تجيب وجبة لحمة.
0: شكرا أخوي رافت. أعود لاتصالاتكم، أروح لإياس. يا هلا أخوي إياس.
6: مرحبا أبو زيد، يعطيك العافية.
0: هلا هلا أخوي إياس، يا مرحبا.
6: والله يا أبو زيد أنا بتعامل مع أكثر من لحام، تمام؟
0: إيش هو عفوا؟
6: بتعامل مع أكثر من لحام.
0: أيوة نعم،
6: عرفت علي؟ بكتشف أنه كل لحمة تختلف عن الثانية، يعني في من هنغاريا، في من اثيوبيا، في من افريقيا، في من مصر، في يعني في متعدد اللحمه متعدد.
0: شو عمليات منازل هذول؟ غانا واثيوبيا.
6: من اثيوبيا.
0: ما سمعنا
6: والله. لا انا جوز بنت اختي مستورد كمان بجيب، يعني عرفت
0: كيف؟ طيب وكيف هاي الخراف ولا عجول؟
6: لا عجول. تصور بقول لك هو مستورد جزء بنت اختي، تصور ما باكل بلدي الا مستورد، تمام؟ هلا انت بما انك تحكي على اسعار، الاسعار صارت كثير كثير غاليه ابو كثير غالي بصراحه، مش اي بني ادم عاد بيقدر عليه كلها، يعني صار يتصوروا جمله، تصوروا على اللحام بتصور جمله.
0: بتصور جنب اللحام.
6: تصور جنب اللحم طبعا. اما صار هلا بياكل لحم صار لازم هذا ابو زيد خاله.
0: الناس تقول لك صرنا نخاف نفوت على الملحمه.
6: زي كانك فايده صيدليه الله وكيلك. زي كانك فايده صيدليه. فانا بحكي مش معقول الاسعار هيك كثير غالي، بينما في دول تانية والله رخيصه. انا كنت قبل فتره بدوله تانية والله تفاجئت بالاسعار قديش رخيصه.
0: نعم.
6: أنا قبل فترة
0: هل اليوم إياس أسعار اللحوم يعني هي خارج قدرة الناس، يعني أكثر من قدرة المواطن؟
6: أنا بحكي لك 60% أو 70% خارج قدرة الناس.
0: يعني المواطن يقدر يشتري مثلا بس مرة بالشهر ولا حتى مرة بالشهر كمان ممكن تكون صعب؟
6: مرة ومرتين وبتصور جنبها عشان يضل الذكرى عنده، وبدوش يغسل عشان يضل ريحة اللحمة بده.
0: بدوش يغسل كمان.
6: بدوش يغسل عشان والله كل كحمة يضل يشم ريحة اللحمة. والله أبو زيد، والله صعب، والله الواحد والله صار يتصور جنبها.
0: نعم.
6: بس أبو زيد الله يكون بالعون.
0: آمين. شكرا. أنت على الصعيد الشخصي يعني اضطريت أنك تقلل شراءك للحم بسبب إنه الأسعار ارتفعت؟
6: بصراحة أنا لا. أنت سألت سؤال بس بصراحة لا، يعني يمكن إشي بسيط.
0: نعم. أشكر. بصراحة. نعم. تسلم يا صديقي.
6: بس أنا بشوف أصحابي بشوف أصدقائي بشوف شكاوي الناس.
0: طيب عزمهم أصحابك على منسف على لحم بلدي.
6: لا بكلفون كثير أبو زيد، لا يشطبوا ما بعد.
0: لا يا رجل، بدل ما تقول يبشروا بدل ما تقول يبشروا تقول يكلفون كثير.
6: لا بكلفوا كثير صار بشرف يتصور جنبه.
0: خلاص عملهم منسف على الدجاج. شكرا يا صديقي. شكرا.
6: يدوب طعمينهم بس الأولاد بس.
0: الله يقويك. نسمع إبراهيم سماك. أخوي إبراهيم تفضل.
7: السلام عليكم.
0: يا هلا اخوي ابراهيم.
7: الله يسعد الصباح يا رب.
0: يا صباح الخير تفضل.
7: والله بقول لك المثل الشهر اللي ما لك فيه راتب لا تعد ايامه.
0: صحيح.
7: فموضوع اللحمة الواحد كان يا دوب يعني مشي حاله فيها لما تيجي ترتفع الاسعار.
0: يعني هل فعلا صارت وجبة للمناسبات اللحوم؟
7: هي شوط بصراحة.
0: يعني لما يكون عندك عزومة مثلا أو يكون في مناسبة معينة فقط الواحد ولا لا رب الأسرة يعني بالنسبة له لا ما زالت وجبة عادية على سفرة البيت وممكن تكون موجودة دائما؟
7: لا والله أنا ما بهتم سواء كانت وجبة عادية أو للعزومة، يعني حتى لما يكون في عندي عزومة على حسب وضعي بقدم يعني للأمانة.
0: نعم.
7: موضوع اللحمة يعني إذا كان مر في هذا اليوم انه جاي عبالنا ناكل لحمه بنجيب لحمه. يعني مش شيء مرتب له من اول او يعني في له ميزانيه معينه او كذا. انا بتعامل كشخصيا بتعامل مع الموضوع بشكل يومي. ايش
0: الاسعار تحسها مبالغ فيها يعني خارج قدره الناس؟
7: والله مبالغ. نعم
0: عاليه الاسعار.
7: نعم يعني على راتب 300 دينار للامانه المواطن يعني كان يلا عفوا ماشي حاله في موضوع انه يطبخ لحمه، فما بالك الان مع ارتفاع الاسعار. والله المستعان يا شيخ.
0: ونعم بالله. تسلم اخوي ابراهيم.
7: الله يرضى عنك.
0: هلا سيدي. نسمع مصعب. هلا اخ مصعب. هلا يسعد صباحك. هلا اخوي مصعب.
8: بالنسبه لموضوع اسعار اللحوم الموجود عندنا في الاردن.
0: نعم.
8: يعني مستغرب من شغله أو بالسوق إن اللحم المبرد والمجمد سعره نفس سعر الطازة.
0: نفس سعر الطازة.
8: بكون. زاد إنه المستورد في بلاده كثير رخيص بس عندنا كثير أغلى من البلدي.
0: المستورد أغلى من البلدي الفترة الأخيرة خاصة الروماني صح؟
8: ما بعرف شو الأسباب ومين يحط السعر وكيف وعلى أساس كيف هذا الشغل بينشغل.
0: طيب اليوم الاسعار شو رايك فيها كاسعار
8: صراحه
0: خارج قدره الناس؟ اغلب الناس اليوم غير قادرين على انهم يعني يتاقلموا مع هاي الاسعار الجديده اللي من 3 أشهر تقريبا. اخوي مصعب
8: طبعا لما تحكي كيلو اللحمه اليوم ما بين 8.5 ل 11 يعني الكيلو تقريبا 4 قطع، يعني العيله المكونه من 6-7 أفراد منهم كيلو ونص مع حواش الطبخه بده عشان يعمل طبخه محترمه 25-30 دينار والراتب كم 30 فيه.
0: نعم
8: صح. يعني هو المنطقي يعني انه تلقى في صنف لحمه يكون مثلا بخمسه سته للي وضعه يعني مش تمام اللي هو المبرد والمجمد. اليوم ما في، اليوم المجمد والمبرد سعره زي سعر الطازه
0: نفس
8: من زمان ده النص وطلع
0: نفس السعر
8: مش بالمتناول للامانه.
0: يعني يمكن الناس يقول لك انا مش كثير بتفرق معي ال ال الأسماء من وين، والله جاي من رومانيا ولا جاي من أفريقيا ولا جاي من الهند ولا جاي من مصر ولا من سوريا مثل ما حكوا الشبكة. أنا بالنهاية بدي أشوف السعر اللي قدامي قديش وقارنه قادر ولا مش قادر، صح؟
8: 100% يعني هسأل المواطن أو رب الأسرة يعني شو بهمه بهمه يدخل بيته لحمة وتكون مذبوحة طبعا على الطريقة الإسلامية حلال. هسا تحكي لي أفريقيا أو تحكي لي رومانيا أو أسترالي وبالآخر نحن المهم إنه
0: هل يقارن بين دخله وبين مصروف بيته ويقرر أقدر أشتري ولا ما أقدر أشتري.
8: نعم صحيح. يعني مش مهم المصدر أو الكيفية إنه مجمد مبرد طازة،
0: هو مهم صراحة المصدر، لكن الآن يمكن مع ارتفاع الأسعار البعض صار يقول لك مش مهم المصدر، مهم أشتري لحمة.
8: صحيح 100%. وهاي جزئية يعني حرموها الناس، يعني اليوم المتوسط والفقير صراحة صعب عليه إنه يأكلها أكثر من مرة واحدة بالشهر.
0: أكثر من مرة بالشهر صعب.
8: بدوز مرة ما يطلب للأمانة.
0: ومرات يستغني عنها يعني.
8: طبعا.
0: طيب.
8: والحي سعره أغلى من ال يعني لما تروح لموضوع الحي من عيد الأضحى وجاي. الحي لما تذبح خروف راح يطلع لك الكيلو بأغلى من لما تشتري من الملحمة.
0: صح. طب
8: كيف تعمل المبرة؟
0: والله إنك صادق صح. بيطلع عليك يمكن أكثر من، لأنه بتشتري تقريبا بخمسة خمسة ونص أحيانا يوصل سعره قائم، فلما تحسبها بكمية اللحم اللي تقطع بيطلع أكثر من لما تشتري بالملحمة. صحيح. شكرا أخوي مصعب، يسعد صباحك. مصعب بيقول إحنا اليوم مرة بالشهر وأحيانا نستغني عنها، بنبحث عن بديل. بشير تفضل. أخ بشير
9: صباح السلام عليكم. الله يصبحك بالنور.
0: هلا صباح الخير. هلا
9: أستاذ، ليش ما في وزارة الزراعة تحط أسعار، تسوي إقامة أسعار؟
0: يعني إحنا ما في تثبيت أسعار لأنه إحنا سوقنا في تنافسية ومعوم.
9: يعني المواطن ما مش قدرته، يعني هل التحديد الاقتصادي ووضع تحسن أستاذ العيس، التعديل الوزاري، هل شو استفاد المواطن من التعديل الوزاري؟ المواطن بقدرته يشتري لحمة في الشهر أو في الشهر مرة يا دوب أستاذ العيس، لمتى؟ يعني لمتى أستاذ العيس الأسعار بالعلالي والتحديد الاقتصادي مش مستفيد المواطن؟ إيش سوى التحديد بالتعديل الوزاري؟ هل المواطن استفاد؟ إيش لمتى المواطن الأسعار بفل على الأستاذ ليس؟ لمتى أستاذ ليس؟ لمتى؟ شكرا أستاذ ليس.
0: هلا أخوي بشير. أمين تفضل. أمين
10: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أمين.
10: أنا بفكر أبو زيد نبعد عن أسعار اللحم، نلاقي بديل للحم.
0: إيش البديل؟
10: يعني مثلا الحبش، خلينا نحكي
0: الحبش. أيوة
10: والله أنا كان زمان يجيني من الطفة يعني هل بيجوا علينا كانوا زمان ما شاء الله نأكل وإيش عكيت كيفك يعني.
0: شو ينعمل عليه الحبش؟
10: كل شيء بدك، يا زي الجهد
0: ينعمل عليه منسف.
10: عشان ده مش في بالك غير المنسف
0: بس، لأنه محمد حنون ذكرنا فيه فشهينا المنسف اليوم. واليوم الخميس ترى بكرة المفروض مناسف.
10: طيب في عنا مثلا لحم الغزال.
0: طب دقيقة قبل الغزال خد نروح للحبش. قديش الطير الحبش تشتري؟
10: أنا الحبش عنا في عمان 3 كيلو بعشر ليرات، أنا بشوفه على النت
0: 3 كيلو بعشر درنير.
10: نعم. بصير منه كباب وبصير منه مفروم وبصير منه كل شيء.
0: وكم يعني كم يطلع؟ أنا ما عم اشتريت حبش صراحة، يعني كم يطلع الحبش كيلو مثلا؟
10: الحبش سيدي بتاخده لحم صافي.
0: لحم صافي 3 كيلو؟
10: يعني ما في قص وما في شغلات زي الخروف.
0: ما في عظم. اوكي.
10: يعني
0: وانت بتشتري هذا ينشر مجمد ولا طازج ولا حي؟
10: هسه اذا في مجمد فيه وفي طازج عندنا موجود في البلد.
0: في وسط البلد. صح بشوف.
10: ثقافتنا دجاج ولحمة. هسه المصريين عندهم الارانب منتشر.
0: الارانب؟
10: عند المصريين. احنا عندنا هون بقول لك هذا بيشبه البس بفلوس. لا اله الا الله.
0: يعني يشبه البس. يا حرام شو جاب الارنب للبس يا اخوان.
10: يا اخوي بس اسمع. بس ليش لك الارنب
0: المصريين ياكلوا زي البس؟ ايوه كمل.
10: انت بتعرفش معناته الحكايه هاي.
0: بس تسلخ الارنب
10: بصير منظره زي البس بالضبط.
0: صراحة كمان ما عمري ذقت الأرنب. طب أخوي أمين غير الأرانب في حمام كمان ها؟
10: يا سلام الحمام مفيد غليل مفيدة بس المشكلة إحنا ثقافتنا يا جاد يا لحمي يا جاد يا لحمي.
0: طب الأرانب إذا بدك تعمل أرانب بالدار مثلا اليوم قررت تجيب أرانب ووديتهم للمدام على أساس تعملهم على الغداء على شو بدها تعمل الأرانب؟
10: والله أنا بسمع في مصر على ملوخية
0: مسار مصر إحنا عنا شو
10: أنا في حياتي ما أكلت أرنب في ناس أكلت وجربته بعدين عنا لحم الجمل الآن بنباع بسبع ثمان لورات اثنين
0: هو لحم الجمل بزبط على الطبخ يا أمين
10: لما بزبط
0: صاجيات بس يا دوب مش كثير بيستوي. طيب أمين أنت قلت عن الغزال كمان قبل شوي
10: نعم
0: شو وضع الغزال شو وضع الغزلان كم الكيلو؟
10: بيجوز زي اللحم يعني من 8 إلى 10 تقريبا
0: من 8 إلى 10
10: ذقت
0: غزال قبل هيك؟
10: والله لا أما جمل أكلت
0: أجمل كنا كنج نياك طيب ال- ال- ال- ال- هل هاي الأسعار يعني بتعتقد أنها بديل عن الخراف؟ ممكن تكون بديل يعني ضمن قدرة الناس؟ الحبش والبط وال- وال- والأرانب والحمام ال- شو
10: والله هيك؟ لو عندنا ثقافة كبيرة زي هيك وانتشرت عندنا في البلد 90%
0: اللحم نفسه
10: راح تنزل غير اللحم كمان
0: بس مدام كل الناس متوجهين على الخروف على الخروف على الخروف عشان هيك الأسعار عالية قصدك؟
10: أكيد
0: حتى
10: كثير بنسمع إنه استيراد الخروف من برا ما بكلف كثير
0: نعم
10: طيب ليش عندنا الخروف غالي إحنا البلدي مثلا
0: البلدي يعني لأنه مثل ما قلت يعني هو يغطي فقط بين 38-40% من احتياجاتنا
10: نعم كان في السودان تروي حيوانية تكفي العالم كله
0: نعم.
10: أو تكفي الوطن العربي كله الآن مش موجودة ليش ما عندنا تروي إحنا استهلاكية وتصوينا اللحم رخيصة مثلا فإحنا الصحيح لازم نجرب البديل
0: لازم نجرب الحبش
10: الحبش والله زكي جربه على عادي جربه على عادي
0: ما تأخر مرة ماكل حبش يا أمين
10: والله زمان أما شفت واحد على النت والله بس بخاف أشتري من تبعون النت أنا حدود
0: نعم
10: لو في محل طازة إلا روح أشتري
0: طيب
10: لأنه فعلا لحمته زاكي
0: لحمته زاكي هي عدي قاعد يربي بط عنده بالدار عندك بط صح؟ عدي قاعد يربي عنده بطتين بالدار قاعد يكبر فيهن ويسمر فيهن على اساس يذبح عمر وادم ها
10: يعني احنا ليش ما نجرب اللحوم يعني ما البط مثلا
0: يعني احنا يمكن هاي تصنف ضمن الطيور احنا اليوم لما نحكي يمكن دائما بالنسبه للناس العجول والخراف بالنسبه للحوم يعني هي رقم واحد تسلم سيدي ياسر ابو سنينه يقول لك ياسر ابو سنينه يقول لك جوعتنا واحنا لسه مش مفطرين يا امين شكرا اسلام المسعيد اسلام معي بالله احنا طولنا على اسلام بالله ارجع له يا عدي رن عليه محمد اشرع هلا اخوي محمد
11: صباح الخير ابو زيد
0: هلا هلا محمد صباح الخير
11: الله يسعدك والله ابو زيد انا بالنسبه لي عندي اللحم البلدي نمبر 1
0: والله كلنا
11: انا اسمع ثلاث شغلات بشتريهن عندي بالبيت اللحم البلدي والجاج والسمك بس ما له السمك رخيص وكويس
0: يعني وين رخيص بس قديش السمك يعني الكيلو تشتري
11: السمك في عندنا هون في انا نوعيه بشتريها نوعيه مجمده اسمها الزبيدي والله العظيم يا ابو زيد الكيلو باربع دنانير ونص يعني سمكتين يطلعن كيلو تقريبا يعني بدك تشتري لك حوالي 5-6 بحوالي 15 دينار او 7-8 تطلع حوالي حق 15 دينار طبعا كيلو لحم بلدي مال السمك
0: مفيد طبعا افضل انواع اللحوم البيضاء السمك طبعا
11: يعني بكفي انه ما في يعني في الحسك الصغير بس مش بالزبيدي بالذات ما في زي الدنس وزي انواع اخرى سمك بس انا والله يا ابو زيد قلت لك انا بالنسبه لي عندي بالبيت ما بيحبوا ياكلوا غير لحم بلدي والجاج اللحم البلدي والجاج يعني والسمك بس هاي ثلاث مواد
0: قديش تشتري الخروف البلدي
11: الخروف والله انا بشتري من عند صاحبي اللي بيحسب لي ب 11-12 قبل كان 10-9 مع الغلاء الأسعار من رمضان وجاي يعني يعني كوني أنا عميل عنده بيعطيني ب 11 دينار الكيلو
0: ب 11 هو تقريبا بتراوح 11-12-13
11: تقريبا بس انا اللي يعني
0: شو رايك باللي حكى امين قبل شوي، بط ووز وحبش وارانب وحمام.
11: انا مره اسمع البط مره اكلته مره واحده بحياتي، رحت عند جماعه مصريين وطعموني بط بس والله طيب يا ابو زيد.
0: زاكي عجبك ها؟
11: بعدين ما اكلت يعني هي مره واحده بحياتي اكلت بط. والحبش لا والله ما بدري يعني ما ذقت حتى نحكم عليه او ما اكلت منه حتى احكم عليه.
0: غزلان؟
11: لا غزلان ما
0: أكل. يعني بدنا نلاقي بديل يا أخوان اليوم بالحلقة، لازم نلاقي بديل كونه لحم.
11: والله يا سيدي اسمع، لا تلاقي أبو زيد ما بتلاقي بديل بعد البلدي، ما في يعني لا بديل ولا البلدي وبس. نعم. يعني اللحم البلدي هو رقم واحد بالأردن
0: يا
11: كامل.
0: أخوي مهي الغزلان حي، الغزال أنت تأخذ لحمه مو بكون حي، يعني زي مبدأ الروماني يعني ينذبح بالبلد.
11: طب الغزال تطبخ عليه منسف أبو زيد هو بشد بصير لحمه شد.
0: مش عارف إذا بنطبخ عليه منسف أو لا. هاي بدنا حد يجاوبنا من الناس اللي مجربين.
11: اسأل الطهاء، اسأل أكبر طهاء بالعالم بيقول لك تطبخ عليه منسف، بيقول لك ما بزبط هذا يعمل لحم المنسف.
0: أخوي محمد كيلو الزبيدي 4.5 قلت لي
11: المجمد. والله عندنا بالمفرقون
0: عبد الله
11: أنا بشتريه.
0: عبد الله عريقات كاتب لنا يقول كيلو زبيدي عندنا بالكويت 15 دينار كويتي. معقول يا عبد الله 15 دينار كويتي؟
11: هذا الطازج أبو زيد،
0: حتى لو طازج يعني 15 دينار كويتي يعني مبلغ كثير كبير صراحة.
11: 35 دينار أردني
0: أكثر كثير. طيب تسلم سيدي، يسعد صباحك. محمد بيقول انا البلدي عندي نمبر 1. اسلام المسعيد،
12: الله يسعد لي صباحك اخوي ابو زيد.
0: هلا ابو المسعيد صباح الورد.
12: كيف حالك شو اخبارك؟
0: هلا سيدي.
12: والله ابو زيد بعد البلدي ما في حكي فاضي.
0: بس يعني مين اللي يقدر يشتري بلدي هسه يا اسلام؟
12: والله ما في حدا، والله اسعار عاليه اخوي ابو زيد.
0: اسعار عاليه
12: ما في رقابه. طبعا صح. في الاخ اللي كان يحكي قبل بقول لك الناس بشهر توكل مره، والله ما في ناس والله سنه ما تدخل دارها اللحم يا ابو
0: من الاضحى للاضحى.
12: والله صح. والله ما في قدره. صح. ما في عند الناس تعبانه ورقابه ما في على الاسعار نهائيا. نعم. يعني اليوم قاعدين بيعوا الروماني الاوزان الكبيره اللي بتحكي ب 30 كيلو فوق قاعدين بيبيعوه اليوم ب 8 ليرات ونص.
0: هذا اللي يعني بيغلبك على الطبخ.
12: واللي صغير بوصل 11 دينار و 12 دينار. صح. والبلدي 12 دينار و 11 دينار.
0: نعم.
12: فمين بيقدر يشتري ويطبخ لاولاده ابو زيد؟
0: صح صح صح.
12: والله ما في حكي فاضي هذا اللي بحكي لك. حتى يعني اللي حكى لك مره والله في ناس سنه ما بتقعد من العيد للعيد ما بتدخل ادار اللحم.
0: نعم نعم نعم.
12: وليش ما بتعرف يعني الخروف الروماني برا بلاش عندنا بتلاقي نار، يعني حكي يعني لا يصدق. الله المستعان اخوي ابو زيد.
0: يعني اسلام احنا متفقين انه فعليا هي خارج قدره الناس اليوم الاسعار.
12: اكيد اكيد
0: كلها سواء
12: أكيد.
0: المستورده ولا البلديه، الخراف ولا العجول، كله خارج قدره المواطن.
12: بدائل ما في يا ابو زيد.
0: بدائل
12: اللي بحكي لك بدائل عن الخروف ما في بدائل.
0: صح صح.
12: وقدره يعني عند الناس ما في.
0: يعني ممكن مثلا بعض الاشياء البدائل اللي حكوها الشباب تكون لطبخات معينه، بس في اشياء لا بدائل عنها عن الخروف.
12: شيء بسيط ابو زيد، الكل بيطبخ في الدار والكل بيعرف انه بزبط وبزبطش. حكي فاضي هذا والله ابو زيد. يعني بس الناس بتصبر في حالها. يعني انه قدره عند الناس تشتري ما في.
0: ذيب يكتب لنا يقول ماله الديك البلدي مع المفتول.
12: مع المفتول انا معه.
0: كل يوم بدك تاكل مفتول.
12: اما والله ابو زيد ما اسعار عاليه جدا والناس مش قادره تشتري.
0: يا اخوان وصونا على فطور موتونا من الجوع حلقه اليوم.
12: والله توعونا على الصبح بيني وبينك.
0: يسعد صباحك. هلا ابو المسعيد شكرا. اخوي محمود تفضل.
13: يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي محمود.
13: الله يبارك فيك.
0: هلا سيدي.
13: معك.
0: هلا ابو الهجه. يا هلا.
13: الله يسلمك يا رب. انا سكان الزرقاء الجديده.
0: نعم.
13: عند خلف مركز ام البتراوي تحديدا.
0: حياك الله
13: معلم. احنا بنعاني معاناه كبيره ومش قادرين فعليا نوصل، بانه فعليا صارت مشكله مفصليه في الحي عندنا، موضوع الكلاب الضاله.
0: الكلاب الضاله. طيب تسمح لنا نحكي معك يعني بوقت ثاني نحكي بالموضوع. انا عندي ضيف في الاستوديو سيكون معي، مش عارف إذا رح يصح لي أرجع لك، لأنه الآن إحنا بنحكي بموضوع ثاني. فمعنا وقت يا عدي، أو شوف الموضوع تحت الهواء، أو شوف الموضوع تحت الهواء. سامحني أخوي محمود. بدي أشكركم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. طبعا أنا بدي أكد لكم أنه سيكون إن شاء الله معي بعد الفاصل 9، بعد موجز 9، داخل استوديو ضيفتنا السيدة نبيلة الحشوش المزارعة في منطقة يعني في الأغوار في الغور الصافي تحديدا، وبدنا نحكي على موضوع سكة الحديد والجدل الذي أثار هذا الملف في مجلس النواب، وتحديدا بموضوع شركة البوتاس العقبة وخط السكة الذي سيمر من بعض الأراضي الزراعية التابعة لأهالي غور الصافي. شكرا جميعا لكم جميعا، أبو أصيل، أخوي ذيب، عبد الله عرقات، ياسر أبو سنينة، سجوري الكردي، احنا مقاطعين اللحمة، شو يعني لحمة بكر اللحام، الشريف، منى، نجم، أخاف أفوت ملحمة أنظر بعين، محمد حنون صباح الخير، ومحمد الشرع هلا سيد هلا ستي، أكرم الصالحي، حتى لا طلعنا رحلة قبل فترة جبنا 3 دجاجات ولا فكرنا باللحمة أصلا، لأنه فعليا صار بدك جمعية للحمة. أروح لرئيس جمعية مربية المواشر الأستاذ زعل الكواليت. سيد زعل صباح الخير.
14: صباح النور أخي ليك. يا
0: هلا سيد، يعني المعظم بل الجميع أجمع أنه أصبحت فعلا أسعار اللحوم سواء الخراف أو العجول، يمكن إحنا اليوم نحكي عن الخراف مع حضرتك، يعني الكل يقول أنها أصبحت خارج قدرة المواطن، شو رأيك في هذا الكلام؟
14: والله يا سيدي نعم، في ارتفاع يعني من السنة الماضية بلشت الارتفاعات، والمواطن أكيد لاحظ هذا الارتفاع وكلنا لاحظناه.
0: نعم.
14: يعني لكن من اعتبار من بعد عيد الأضحى صار في انخفاض على أسعار اللحوم.
0: نعم.
14: يعني كان اللحم يصل 14-15 كما تذكر. الآن لا، في انخفاض صار ملحوظ، يعني الآن الكراف الكبيرة اللي كانت مثلا 12 دينار اللي وزنه مثلا فوق 20 كيلو، الآن في حدود بين 9-10 دنانير صار متوسط. ومع ذلك أنا معك، هذا السعر مرتفع، يعني في ارتفاعات.
0: يعني قديش ينباع، قديش ينباع البلدي الآن؟
14: يعني البلدي حسب الحجم،
0: خلينا نقول عن السعر الصغير. حسب الحجم تفضل.
14: الخروف الصغير مثلا الرمسي اللي هو من 15 كيلو مثلا 12-15 هذا يباع ب 12 دينار واحيانا اكثر حسب المنطقه، يعني مناطق مثلا عمان الغربيه غير عن المناطق الثانيه. وفي احيانا الناس بتعرف بطلب.
0: طب وين الانخفاض اللي صار يا سيد زعل اذا بتقول لي 12 دينار؟
14: 12 الصغير، ما في 12،
0: بقول وين الانخفاض اذا 12؟ طب 12 غالي.
14: لا، ما كان 14، يعني البلد الكبير ال 12 الآن صار يباع في 10، الجدي في 9.5 كمان. يعني بين 9 و10 الخروف الكبير البلد الآن. يعني مبارح أنا شفت عرض في الرمتة وفي مناطق ثانية 8.5-9 دنانير الخروف اللي وزنه فوق 20، يعني أنت تعرف الأسعار تتفاوت حسب وزن الخروف.
0: صح. إحنا قديش البلدي عندنا يغطي حاجتنا المحلية؟
14: يعني بغطي في حدود 40%.
0: بس 40، يعني احنا بنستورد 60% من احتياجاتنا من اللحوم.
14: نعم، احنا كنا نستورد. هو شو اللي
0: طب شو وضع الروماني، ليش هالقد مرتفع استاذ زعل؟
14: احنا كان اللي كويس فتحت الموضوع، احنا نعتمد بتعرف من زمان على الاستيراد، وكان اكثر استيراد هو الروماني.
0: الروماني
14: يعني انا بدا الارقام اللي تجاوزنا 1.25 مليون خروف، 1,370,000 كنا نستورد روماني حي. وهذا الروماني كانت اسعاره منخفضه، يعني لما كان البلدي في 10 دنانير كنا ناخذ هذا او نص السعر تقريبا كان.
0: نعم.
14: بالنسبه للبلدي هو اللي كان يعني نزل الاسعار
0: البلدي.
14: الروماني كان هو اللي صار عليه اقبال، وكان متوفر بكثره بانواع مختلفه. رومانيا كنا احنا اللي نستورد اكثر من نص صادراتها. اللي صار اعتبارا من السنه الماضيه انه في دول دخلت على الخط، يعني مثل الدول الجزائر والهاي استوردوا واخذوا 1,000,000 راس. اللي بصدر رومانيا كلهم 1.5 مليون، هذا سبب ارتفاع الاسعار في المصدر. في رومانيا نفسها صار في ارتفاع وصار في طلب على الخروف الروماني. السنه روماني ظهر رومانيا كمان ظهر عندهم مرض رومانيا. فأوقفوا التصدير لمدة 6 أشهر.
0: نعم.
14: وبالتالي صار في ضغط على الدول المصدرة، خاصة بعد استراليا ما طلعت من السوق. استراليا كانت هي أكبر مصدر للخراف.
0: نعم.
14: استراليا الآن صارت تشدد كثير على التصدير وأعداد مقننة وذبح داخل المزارع، وبعد فترة بدهم يوقفوا جمعيات الرفق بالحيوان إنه هذا الخروف بتحمل ضغط بتحمل حرارة بتعب. استراليا أثرت كمان إنها طلعت يعني وخففت التصدير. السودان كمان طلعت بسبب الحرب والوضع، فصار في ارتفاع كبير على الأسعار المستورد، وبالتالي هذا أثر على سعر البلد كمان عندنا ورفعه، تعرف يعني كله ارتفع.
0: كل ارتفع. طب الآن هل في أسواق بديلة إحنا لازم تبحث عنها وزارة الزراعة للاستيراد حتى نخفف شوي أسعار اللحوم على الناس برأيك؟
15: يا سيدي في أسواق
0: يعني مصر. احنا سمعنا سوريا وسمعنا مصر بس ما شفنا هالأعداد الكبيرة وسوريا الأعداد والسوريا الأسعار عالية. تفضل.
15: والله أعلم أني يا سيدي السوري سوريا يباع يعني احنا عندنا الآن الخروف القائم اللي وزنه كبير يباع بما دون 5 دنانير يعني حي يباع ب4.80 دنانير و80 و4.70 دنانير في سوريا على أرضه يباع في $7 الكيلو حي لأنه كله يصدر على الخليج الخروف نعم. السوري ولا احنا مسموح يدخل الخروف السوري
0: نعم.
15: دخل عندنا الآن الجدي السوري قاعد بدخل بكثرة الجدي السوري هذا ساعد يعني في تهدئة الأسعار وتقبيطها يعني الآن الجدي يباع من 9 إلى 10 دنانير الجدي ومسموح الاستيراد مش ممنوع الاستيراد وزارة الزراعة سمحت في الاستيراد الآن بدخل علينا لحوم مضردة من أفريقيا في عندك اللحم الأفريقي هذا بنباع يمكن 7.5 إلى 8.5 8 في المسلق لحوم مضردة لكن حتى لو ودك من الدول الثانية الآن صار الاستيراد من إسبانيا بدل رومانيا ودخل عندنا الخروف الإسباني وإحنا
0: شو وضع الخروف الإسباني؟
15: هو نفس الروماني ما كانوا يعزلوه بس يقولوا عنه روماني احنا كنا نستورد اسباني وروماني مع بعض الفترات السابقه بس يحكوا عنه كله روماني يعني صابت.
0: طب كل هاي الدول اللي استوردنا منها ما نزلت الاسعار؟
15: لا كله غالي يعني لو في ما هو تعرف انت بس بدي اوضح فكره للاخوه المستمعين انه يفكروا الاستيراد محتكر لا مش محتكر اي واحد اكثر من 25 شركه اللي بيستوردوا وكل واحد بيقدر يستورد يقطع رخصه ويستورد بس الدوله ما يكون فيها مرض اللي بيستوردوا منها لكن الصعوبة في الاستيراد مو سهل الآن النقل والتجميع من الدول الثانية والأسعار الدول الأوروبية كلها صارت غالية يعني احنا في الزمانات قبل 20-30 سنة كل لحمنا يجي منين من بلغاريا
0: صح
15: تتذكر اللحم البلغاري بلغاريا أوقفت بعد ما صارت راحة الاشتراكية صار بحوا مصاري بطلوا يصدروا فصار الخروف غالي والتجار ببحثوا عن أي مصدر ودهم ربحهم أي مصدر رخيص بيقدروا يجيبوا
0: 100% سيدي تسلم تسلم على التوضيح وشكرا جزيلا على المعلومات اللي تفضلت فيها رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكويت وشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة شكرا على اتصالاتكم وتعليقاتكم أثريتم الحلقة فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-329-29.

0: دكتور عبد الرحمن الكيلاني.
1: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي. من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: التاسعة صباحاً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

جلالة الملك عبد الله الثاني يقول إنه سيجري زيارات مرتقبة إلى عدد من الدول الكبرى بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. جلالة الملك عبد الله الثاني يشدد على أن نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. برنامج الأغذية العالمي يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان بسبب نقص حاد في التمويل. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم 3 قرى وبلدات في محافظة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 7 فلسطينيين من أفراد عائلات شهداء عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية. مقتل جنديين بتحطم مروحية تابعة للجيش الأمريكي في ولاية تكساس. الرئيس الكولومبي يقول إن 265 شخصاً لقوا حتفهم في أعقاب الزلزال الذي ضرب مدناً رئيسية غرب البلاد. وإلى الحالة الجوية يكون الطقس اليوم صيفياً عادياً في المرتفعات الجبلية وحاراً في مناطق البادية وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي كما كنت أتحدث معكم قبل الفاصل أرحب بضيفتي في الاستوديو السيدة نبيلة الحشوش, إحدى المزارعات في منطقة الغور, غور الصافي تحديدا, وممثلة لجنة حماية المزارعين, وإحدى يعني أصحاب الأرض الموجودين في المنطقة. والجدل الذي دار على مدى الأيام الماضية والأشهر الماضية في مجلس النواب حول قانون الملكية العقارية وحول قانون الاستملاكات وحول السكة الحديدية والبوتاس وما إلى ذلك. اليوم راح نحكي بالتفاصيل أكثر. ست نبيلة, في البداية صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا مرحبا, اهلا وسهلا فيكي. احنا بس بدنا هيك نعمل يعني ملخص للقضيه لكل الاخوان اللي يسمعونا. احنا بدنا نقول للناس انه احنا بشهر 10 تحديدا ب 21/10 عام 2025 قامت شركه البوتاس باستملاك 3500 دونم من اراضي غور الصافي, غور فيفا وبعض المناطق القريبه ولغايات مرور سكه الحديد. وطبعا انتم تفاجاتوا بالقرار.
1: نعم.
0: فبدي أفهم منك الآن ما الذي تغير الآن؟ الآن صار حديث مش سكة حديد, صار حديث إشي ثاني, امتيازات وامتيازات. فما الذي حصل؟ خلينا نلخص للناس الموضوع وبعدها أسمع مطالبكم. تفضل.
1: الإعلان كان في 21/9/2025.
0: نعم.
1: لغايات السكة عند المصادرة على هذا القرار, تم تعديل إنه غايات البوتاس. طبعا يجب أن تكون هذا المصطلح موجود في البداية حتى يتم إنه إحنا نفهم. بعد المباحثة والبحث من خلال اللجنة حماية المزارعين اللي كان لها أثر كبير, طبعا هي تضم عدة خبراء وقانونيين, تبين أنه المساحة أكبر مما هي للسكة.
0: أكبر,
1: أكبر. السكة كانت 100 متر لكن هون تبين المساحة مأخوذة من 200 إلى 900 متر.
0: طيب ممكن تفرجينا؟ أنا بس بدي أقول للإخوان اللي يتابعونا على البث المباشر, إحنا ست نبيلة طابعة يعني الخريطة بشكل كامل. ممكن توضحينا ستي على الكاميرا جزء. أمامنا جزء من
1: هذا. الباقي.
0: نعم.
1: هلأ
0: من وين لوين؟
1: تم الاستملاك هذول الأراضي في الأحمر, أراضي ملكية
0: خاصة.
1: ملكية خاصة
0: لكم كمزارعين.
1: نعم بالضبط. وفي إشي تابع لسلطة وادي الأردن بس بدها تخصيص.
0: نعم.
1: هي فيها تخصيص بس بدها قوشاد اللي معناته إنه بدك تدفع قيم رأس مالية عشان تصير في اسمك.
0: نعم.
1: وفي منها يمكن كم من قطعة إشي لبنك
0: البنوك
1: والأقراض وهي.
0: نعم.
1: هسه هاي أراضينا إحنا.
0: قالوا إنه هاي بدها تروح سكة حديد.
1: تمام. هما كانوا معطين فكرة إنها ملحية. هاي أرضي أنا.
0: هذه مش ملحية, أرض خصبة.
1: نعم هاي أرضي.
0: طبعا إحنا نوضح للناس يسمعونا, لما قلنا أرض ملحية يعني أرض لا تصلح للزراعة.
1: نعم.
0: لكن أنت الآن تقولي لي هي أرض خصبة.
1: نعم نعم. بالضبط.
0: طيب كملي ستي.
1: السكة كانت تقع على هذا المحاذاة. تمام. طبعا السكة من قرار من وزارة النقل لا تمس أي قطعة أرض مملوكة, يعني ما لهاش دخل فينا.
0: ما لها دخل فيكم.
1: ما لهاش دخل. هسا لما صار في هاي الأراضي عبارة عن أراضي خسف أو أراضي صعب أن يكون عليها سكة لأنه بنيتها ما بتقدر مثلا تتحمل أنه أكثر من 3 سنين أو 4 سنين لو أقاموا السكة, تم تغيير المسار إلى موقع آخر دون تقييم أثر
0: بيئي. وين المسار اللي تغير؟
1: المسار على هذا الاتجاه. ولكن لم يكن هناك تقييم أثر بيئي أيضا.
0: نعم.
1: تمام. هسا السؤال اللي راود الجميع إنه لماذا بقيت البوتاس تستحوذ على هذه الأراضي؟ هسا إحنا بنعرف إن البوتاس بتطلع ملح وإحنا بنأكلش ملح.
0: نعم.
1: فإذا أي أرض يعني أنت بتمر من جنب الشركة بتشوف شوفي أخضر إشي أخضر جنب الشركة ما فيش.
0: ما في.
1: كله انعدام.
0: يعني قصدك حتى الأرض الخصبة
1: راح تنعدم,
0: راح تصير ملحية.
1: نعم. هو بدي يعملوا فيها بيحكوا لك غايات أخرى ربما مناجم, المهم استخراج بوتاس بطريقة ما. هذه المناطق تكون عبارة عن برك ملحية. إجمالا راح تنشطب.
0: نعم.
1: بعد الشطب من الذي سيتأثر؟
0: نعم طبعا احنا بدنا نقول للناس, احنا يا اخواني بنحكي عن اراضي الاغوار الجنوبية
1: اللي بتصدر لكم الغذاء
0: اللي
1: بتاكلوا فيه من عندنا
0: سبكتيني,
1: يعني
0: اللي هي تعتبر سلة غذائية.
1: نعم.
0: للاردن,
1: للاردن اجمع احنا بنصدر.
0: نعم.
1: تقريبا 61% ملوخية,
0: 61% ملوخية الاردن من غور الصاب.
1: نعم.
0: من الاغوار الجنوبية
1: بالضبط. عندك 25% بصل وثوم.
0: 25% البصل والثوم من الاغوار الجنوبية.
1: الثلث.
0: نعم.
1: بندورة.
0: ثلث البندورة.
1: نعم.
0: الأراضي بدها تروح كلها.
1: بدها تروح.
0: وكمان كملي شو في كمان؟ في كمان زراعات بتكون وشو كمان؟
1: الموز والأشياء.
0: الموز.
1: هاي. بالضبط.
0: الموز كمان.
1: وفي نخيل.
0: النخيل. نخيل. البلح.
1: نعم بالضبط.
0: صح؟
1: نعم بالضبط.
0: البلح والموز أيضا كل هاي تعتبر ضمن أراضي الأغوار.
1: وبتعرف إنه بندورة الأغوار تختلف عن أي بندورة أخرى.
0: صح.
1: بالضبط.
0: طيب.
1: هسه هاي راح يصير فيها في اللون الأحمر راح يصير فيها كلها برك ملحية.
0: برك ملحية.
1: إذا انعدام ل 3500 دونم.
0: من الأراضي الخصبة.
1: من الأراضي الخصبة المنتجة للغذاء التي تحقق الأمن الغذائي الأردني.
0: قديش صارت تنزرع هاي الأراضي؟
1: من أيام جدودنا. من قبل ما تيجي البوتاس قبل 58.
0: يعني هاي الأراضي صار لها تقريبا خلينا نقول أكثر من 70 سنة
1: من أيام معركة الكرامة.
0: من أيام الكرامة.
1: نعم بالضبط.
0: من 68.
1: أوكي. هسا بجيراننا المزارعين الآخرين الذين يعتاشون من هذه الأراضي ربما هون يكون تقريبا 5000 دنم. إجمالا راح تنعدم الأرض شوي شوي شوي. راح يصير فيها تصحر ملحي يمشي مثل السرطان. هيك راح تقل قيمتها. وأتوقع راح يشجروها أصحابها.
0: راح تبطل تجيب أي مدخول لهم.
1: بالضبط.
0: لأنه الآن أهل المنطقة.
1: إحنا بنحكي عن.
0: كلكم مزارعين.
1: نعم.
0: يعني تعتمدوا على دخلكم من الزراعة.
1: إحنا معروف بالغور يا عسكري يا أستاذ يا مزارع. لا إحنا مستلمين مناصب في الدولة ولا ناش إشي أصلاً يعني ولا كأنه معترف في ابن الغور أو الغوراني إنه يعني إنه يستلم منصب. ما فيش عندنا لا أمين عام. لا متصرف لا حدا حتى الديوان الملكي فيش فيه ولا غراني يخلو
0: نعم
1: تمام برغم وجود كفاءات
0: طبعا
1: تمام هسا لما تنعدم هاي اذا احنا ايش بطل في انتاج انت ممكن تحكي من هون ممكن يقل الانتاج يمكن يقل اشي في المية بس
0: يعني خلينا نقول بالبداية تأثيره عليكم قبل ما نقول عن انتاج شو راح يكون تأثيره عليكم
1: تأثيره علينا اول شيء فيش مصدر دخل هسا حاليا احنا ملناش مصدر دخل من يوم الاستملاك
0: من يوم من شهر من 21/10 لليوم
1: ملناش دخل احنا الكهرباء تنقطع علينا بشكل شهري بترجع المدير رجع لنا اياها ترجعي
0: ما في تعويض الآن؟
1: ما فيش لا ما حدش أخذ تعويض وما حد عبرنا إحنا شفنا أسمعنا بالإعلان تناقلوا أهل المنطقة وصلنا على الواتساب ما حدا تفكر يتواصل معنا ولا يحكي معنا ما حدا حافلنا بالعربي يعني إحنا مش موجودين
0: طيب هذا الضرر عليكم أنتم كمزارعين
1: نعم
0: شو ضرره على ال- ال- ال- ال- السلة الغذائية بالأردن؟
1: حكيت لك يعني أنت راح تتصد تجيك بندورة مستوردة في الأيام المقبلة هل أنت قادر على أنك تشتري البندورة مثلا ب15 ليرة الأيام القادمة ضمة الجرجير بتشتريها بربع يمكن تصير بلارتين الصلصة أكيد راح تغير سعرها بطل بالربع يمكن تصير بلارتين هون راح يتم الانعدام وتصير ملحية نلتقي للسكة الأخرى موقعها في هذه الأراضي
0: نعم
1: راح ياخذوا بعرفش المساحة إنه ممكن نحكي كمان حرم السكة 100 ولكن تصريح وزير النقل بحكي لك إنه من 10-50% سوف يتم تعويض الأراضي المجاورة يعني بلمح إنه الأراضي المجاورة للسكة راح نأخذها إذا هون بطل فيه غذاء
0: بطل فيه غذاء
1: إذا أصبح في عندنا حصار غذائي
0: طب إحنا ما عندنا مكان نعمل فيه مناجم إلا هذا المكان اللي هي أراضي مزارعين
1: أنا أتوقع إنه يوجد قرابة البحر الميت للموجب أتذكر أنه بال2006 كان في هناك اعتصام من عمال شركة البوتاس بسبب المكافأة أو الحوافز تبعتهم حكوا لهم إحنا بدنا نعمل في هذا الموقع مشاريع ومن الحكي هذا
0: شو نوعية المشاريع يعني وضحوا
1: ما بعرف هاي هي المشاريع كانوا يحكوا فيها فبسبب الاعتصام هذا توقفوا فأنا بحكي لهم ترجعوا لل2006 ليش انتوا ليش الشباب اعتصموا الوقت اللي كنتوا حكي لهم بدكم تعملوا مشاريع في هذا المكان روحوا عليه بحكون على أراضي بديلة فيش أراضي
0: فيش أراضي بديلة فيش وهذا كان سؤالي إحنا سمعنا أن هناك حديث بأنه ممكن يكون في مبادلة إلكو
1: بادي عربة مغلقة مسكرة
0: أنتوا حتى المبادلة ترفضوها
1: أنا هون في ناس إحنا منروح مثلا على أرضنا مشي طبعا إيش مودين على مكان خارج منطقتي
0: صح
1: إذا أنا مش قادر أعطي العامل 6 دنانير أنا كيف بدي أعطي العامل خارج منطقتي 10 ليرات عدا عن ذلك أنت بتحكي عن تكلفة عالية اللي هي ممكن مواصلات أجرة العامل أنا كمزارع أنا طب بدك تضطرني أني أنا أجيب حدا يشتغل في أرضي هم بيحكوا لي بدي وفروا مي عذبة البوتاس تبحث عن الأراضي العذبة في المنطقة والدليل أنها استحوذت على أكثر من 19 بئر بعام 2003 تمام داخل مزارع أبناء الأغوار الجنوبية وتبحث عن المياه العذبة.
0: طيب إحنا بنحاول نتواصل مع الإخوان في شركة البوتاس.
1: نعم يا ريت واحد يطلع معي.
0: حتى نسمع منهم يعني رأيهم أيضا. حتى
1: نعم.
0: إحنا
1: الآبار اللي أخذوها.
0: مهنيين في الطرح ونسمع الرأي الآخر.
1: بدون تعويض المزارعين.
0: وبدون تعويض.
1: بدون تعويض لغاية هذه اللحظة.
0: الآبار.
1: الآبار ما فيش ولا مزارع أخذ تعويض. وفي أتوقع إنه في استدعاء وصلت من مواطنين خلال هذه الفترة يبحثوا عن التعويض السلطة بتوديهم على البوتاس والبوتاس بتوديهم على السلطة. ما بنعرف رغم اني قرات في كتاب صادر انه الشركه تحكي انه دفع التعويض فاذا اتوقع انه في تعويض مدفوع بس ما بعرف وين مكانه
0: طيب
1: وين صار بتحكي من زمان من 96 او 2003
0: طيب ست نبيله ما بعد قرار الاستملاك من 21/10/2025 لليوم انزرعت الأرض؟
1: لا
0: ما انزرعت.
1: ما انزرعت لأنه تخاف هسه تيجي تزرع يروحوا الجرفي لك إياه. امبارح
0: يعني احنا بنحكي عن 10 أشهر.
1: تمام.
0: الآن 10 أشهر ما في زراعة للأرض.
1: لا امبارح تواصلوا معي المزارعين في جرفة، طبعا أنا بيتي طابق ثالث شايف الغبرة مبيني من فوق. نزلت على الأرض، المزارع اللي ساكن جنب الأراضي الدولي جرفوا كل شيء أخضر، بحكاية أراضي الدولي لأن أخذناها للمشروع البوتاس. أصبحت المنطقة وين بطلت خضرة، صارت إيش قحط بسبب الجرفات. طبعا كان في هذه المنطقة حوالي 6 رعاة مش عارفين وين بدوا ودوا غنمهم، وعدا عن ذلك الطمم الأشجار تاعت هذه اللي يمكن جرفوا يمكن 3 وحدات يعني تحكي عن 90 دنم حطوهم في خندق. هذا الخندق سممته سلطة وادي الأردن لتسريب مياه الأمطار، فإذا إجا سيل راح ترجع المي تغرق مزارع الأغوار الجنوبية.
0: طب أنتم من 10 أشهر مش يعني
1: ما حداش حكى معانا، ما حداش سولف،
0: ما زرعتوا، فالآن شو صار يعني وضعكم المادي؟ كيف انعكس على وضعكم المادي كونه الأرض هي مصدر الدخل؟
1: والله ما في، احنا بنشتغل يومية 6 دنانير هون وهون بس ما في، فيش الراتب. احنا
0: بالأراضي اللي لسه ما صار فيها استملاك.
1: نعم بالضبط.
0: هيك صرتوا؟
1: نعم بالضبط.
0: تركتوا أراضيكم؟
1: لا احنا بنمروا عليها، بس انه
0: قصدي تركتوها من ناحية الزراعة ما فيها زراعة.
1: هسا انا اجا واحد يتضمنها. تمام، وهذا الحكي كمان بنطبق على المزارعين الآخرين. احد الأشخاص زم حاله على السلطة بدي يوقع عقد مع هذا الضمين. حكت له السلطة هاي مستملكة البوتاس، بقدرش اعمل لك ايش عقد ضماني. فاذا هون احنا ما في مجال.
0: كم مجال. عدد كم عدد ملاكين الاراضي في هاي المنطقة؟
1: 60%.
0: من
1: 60% يعني 76 عائلة.
0: 76 عائلة.
1: العائلة لحالها يعني انا كأسرة.
0: نعم.
1: تسعة. العائلة المنتفعة من الأرض 15، كمان
0: 15 شخص
1: ومتزوجين. يعني تحكي عن 150 واحد
0: من أرضك.
1: نعم.
0: ويقيس على ذلك الأراضي الثانية.
1: تمام. هاي الأرض أيام كان يزرعها عمي بالسنة بتطلع، لما كان يضمن 110,000. هاي ضماني مع أرباح. انت كيف عم بقدروا انه بفوتوا بحكوا لك السعر الاداري اللي هو 3,000 دينار، والسعر السوقي وينه؟ حتى هاي الاراضي تحت السكه.
0: انت الارض اللي انتم الارض اللي لكم شو طبيعه المزروعات اللي فيها؟
1: كانت فيها موز انشال لانه احنا بحصرونا في المي، وبالمناسبه مياه مزارعي ابناء الاغوار الجنوبيه بحطوا لهم نقاصه 14 و16. المزارعين الكبار المستثمرين نقاصاتهم 50 و35 و25. في هنا خيار وفقوس طبعا. الخيار وفقوس موجود في كل مكان.
0: بعد ما وقفتوا الموز شو صرتوا تزرعوا؟
1: كان نزرع خضار.
0: خضار حاليا.
1: نعم.
0: طيب الان شو المطالب؟ يعني احنا اليوم يعني اذا بدنا نسمع من الاخوان في البوتاس، احنا نقول لهم يا اخوان مطالب المزارعين 1 2 3، شو هي مطالبكم؟
1: اول شيء ايقاف قرار الاستملاك لانه في ثغرات قانونيه كبيره.
0: نعم.
1: عدا عن ذلك عقد اجتماع مع الجهات المختصة، احنا ما تم تشاورنا. الاصل انك تقييم اثر بيئي اولي هون،
0: تقييم الاثر البيئي
1: الاولي للسكة، لكن غاية البوتاس ما تم تقييم لها اثر بيئي. انت بتحكي عن ملح بدك تقيم اثر بيئي لشركة البوتاس العربية، طبعا هي 60% او مش عربية، بطل اسمها عربية. فيجب ان تقيم هذه المنطقة قبل انك ما تجرف. امبارح كنت تجرف وحكي لأحد المزارعين اللي على الجرافة دورك كمان 3 شهور، حكي له بس انت جيب لي المسؤول على الأرض. طب هذا الزلم بينام في البستان وأهله في البستان وغنمه في البستان، وين بده يروح يعني؟ يعني في ناس بتنام في مسكنها هناك من قلة انه في شيء أراضي سكنية عمروا عليها.
0: نعم.
1: احنا بتلاقي بالبيت 5 عائلات مثلا، 3 عائلات جوا الدار، تلاقي مثلا الأسرة اللي حالها بتنام في غرفة واحدة. أنا من الناس والله احنا 9 في غرفة واحدة.
0: 9؟
1: في غرفة واحدة.
0: يعني أنت وزوجك وأبنك؟
1: في غرفة واحدة.
0: في غرفة واحدة
1: بننام فيها، هي غرفتين بس غرفة واحدة في النهاية. يعني هذا الإشي موجود، يمكن حدا يستغرب كوني ناشطة وكذا، بس هذا الإشي موجود في مجتمع لواء الأغوار الجنوبية.
0: نعم.
1: في ناس ساكنة بعريشي على مجاري السيول.
0: نعم.
1: يعني وفي مش لاقي توكل، بيشحدوا حبة البندورة شحدي، المي اللي بنشربها مالحة. أنا أقترح، في الأول طلع واحد بيحكي إنها مالحة مش مالحة، وقفنا مع يعني شوية، بس في الحقيقة ميتنا مالحة. أنا بقولكوا انزلوا وفحصوها، والدليل فتح محطات المياه العذبة عندنا، والدليل إنه صف طابور في عندنا محطة تنقية مي تابعة للسلطة، تعال شوف انت بالليل كيف الطابور بترجوا ترجعي وسعب الجركن، الجركن حق ربع، ناس ما معها ربع، والدليل بآبارنا العذبي احنا وينها.
0: مين اللي يعبي مي؟ الناس اللي
1: ناس وبترجاي تيعبوا لانه ممنوع
0: ممنوع
1: ممنوع ومذابحة وبرنوا علي برن على المتصرف تيمشي الامر من هون ومن هون منغطي. بس كمان ابارنا العذبي احنا اللي موجودي وينها؟ فوق 19 بير ملك لشركة البوتاس، تفوت على الارض الزراعية بتحفر بير هون بيحكوا لهم احنا الدولي بيحكوا للناس او والسلطة بتقول لك هذا للبوتاس ملهاش رد السلطة. طب انتي سلطة كيف يعني؟ كيف تفوتوا على أرضي بحجة قانون الامتياز؟ من ضمن أيضا المطالب فتح مراجعة وطنية شاملة لقانون امتياز شركة البوتاس الذي يتيح احتكار الأراضي والموارد المائية في المنطقة الذي وضع في خمسينات القرن الماضي، حيث كانت الشركة مملوكة بنسبة 51% للحكومة الأردنية، أما اليوم أصبحت معظم حصص الشركة لجهات أجنبية. نعم. عدا عن ذلك إحنا في عندنا بعد أمني
0: صح،
1: يعني لما جرفهم بارح والله إحنا أنا شايف إسرائيل طبع الفلسطيني المحترم اتفرج عليها مبينه قدامي ومصنع البوتاس تبعهم قدامي. يعني انت بتحكي يعني ان احنا وش نفكر في البعد الامني، نفكر في الامن الغذائي سياده الغذاء هذا.
0: نعم.
1: يعني انت بتحكي عن في ازمه كورونا كنا احنا الدرع الواقي، هسه لما مع الحروب مضيق هرم السكر، تخيل لو احنا ما فيش لو البوتاس كانت تبلش في المشروع من زمان وفيش عندنا بندوره فيش عندنا شيء كيف تجينا عن طريق مضيق هرمز؟ تخيل انت البندوره يعني بنصير بدنا نجوع مثلا. فإحنا من ناشد جلالة الملك من هذا المنبر إنه زي ما رحت عمان تعال على غور الصافي ادخل هاي الأراضي.
0: نعم.
1: شوف حجم المزروعات، شوف إحنا شو عم ننتج. المعلومة اللي وصلت للحكومة معلومة خاطئة،
0: وهي
1: والدليل على
0: أي معلومة؟
1: لما كنت في المناظرة على أحد القنوات حكى أحد اللجنة القانونية بيحكي 80% أراضي للدولة. إذن معلومتك خاطئة، منين جبتها؟
0: نعم.
1: ولكن هي 60% أراضي مملوكة للناس.
0: كم منها أراضي تعد للدولة؟ 40% فقط يعني؟
1: لا لا أقل أقل أقل بكثير. عدا عن ذلك السعادة يتحدث ويقول 97% تم تعويضهم. تم تعويضهم يعني أخذوا مصاري وخلصوا، ما حدا أخذ تعويض يا ناس، ما حدا. إذا بتحكي عن مبلغ مالي كان موجود وراح، ماليش أنا راح موجود ما مش اختصاصي، ولكن لم نعوض. طب بدك تعوضني بناء على إيش؟ قرار الاستملاك بالقانون بيحكي الثغرة القانونية الموجودة اللي أنا بفهم فيها يعني إنه بعد صدور قرار الاستملاك بشهر يجب الإعلان عن المفاوضة. من هذاك التاريخ لهذا التاريخ فيش إعلان مفاوضة. لإعلان المفاوضة بتتم هناك لجنة من رئاسة الوزراء، حتى لو حكوا عملنا لجنة احنا ما جلناش اشي على رسائل عبر التليفونات، لانه الاصل انك تجيك رسائل عبر التليفونات للمواطنين.
0: نعم.
1: ولا واحد، هذا اكبر دليل قاطع انه ما في اعلان مفاوضة ولا في تفاوض ولا في دفع، انهم من العام الاخر مستضرطيننا، يعني مستضرطين ابن الغور، مستوطين حياتنا، انه احنا شعب طيب مسكين. ماشي احنا شعب طيب مسكين، ولكن احنا كنا في معركة الكرب في المقدمة.
0: نعم. خليكي معي ستي أكيد للحديث بقية، ورح نكمل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا مستمعين الكرام.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن ما زلنا مع السيدة نبيلة الحشوش المزارعة في أراضي الأغوار الجنوبية، والحديث عن يعني خلينا نسميه الجدل الذي رافق موضوع استملاك الأراضي، والذي كان في 21/10/2025 استملاك 3500 دنم لصالح، في البداية كان الحديث عن السكة الحديدية وثم الحديث عن البوتاس. يعني ست نبيلة صباح الخير مرة ثانية ويا مرحبا فيك. يمكن كنا نحكي قبل الفاصل عن أن هذه أراضي خصبة،
1: نعم.
0: بعكس ما تم الإعلان عنه بأنها أراضي ملحية، بأن هذه الأراضي مزروعة من أكثر من 70 سنة، وهذه الأراضي تعتبر سلة غذاء وأمن غذائي بالنسبة لكل الأردنيين وليس فقط للواء الأغوار الجنوبية. إضافة إلى ذلك أن هذه الأراضي تعتبر هي مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لكم كأهالي سكان غور فيفا وغور الصافي. أنا معي عضو مجلس النواب النائب قاسم القباعي. يا مرحبا سعادة النائب، صباح الخير.
2: أهلين،
0: أهلا يا هلا يا سيدي. يعني شو موقف المجلس من هذا الملف تحديدا؟ وإحنا شفنا يمكن تعمقوا كثيرا الإخوان في اللجنة القانونية في هذا الموضوع، تفضل.
2: يعني حقيقة المجلس مرر التشريع الذي قدم فيه الحكومة إلى المجلس، مع أنه كان بالبداية يعني المجلس ليس مع إدخال سكة الحديد على أنها طريق وأن لها قانون خاص،
0: نعم.
2: ثم تغير الموقف وقام النواب بالتصويت على مشروع القانون وإدخال سكة الحديد على أنها طريق. حقيقة الحكومة فاجأت المجلس لأنها قامت بإصدار تعليماتها لتعويض الأهالي عن كافة الأرض و أو استبدالها بأراضي أخرى لمن يرغب. هذا الكلام يعني غريب جدا، يعني لسه أغرب من محاولات الأولى لاستملاكها. عندما انتفى الحاجة لوجود هذه الاستملاك هذه الأرض والتي كانت لسكة الحديد على أساس أنها دفع العام، ما الذي يمنع الحكومة الأردنية من إعادة الأرض لمالكيها؟
0: هذا سؤالنا بالضبط.
2: النفع العام لا يكون لصالح شركة ربحية خاصة مثل شركة البوتاس، معظم مساهميها غير أردنيين. الحكومة الأردنية تمتلك فقط 26% من هذه الشركة.
0: نعم.
2: فهذا واحد. ثانيا، أن التعويض عن هذه الأرض أو استبدالها بأرض ثانية هذا كلام لا ينفع، لأن هذه ليست عقارا تعوض المواطن عنه، هذا مصدر رزقه، وأنت تقطع أرزاق الناس لصالح شركة ربحية خاصة. هذا ما قلته أنا في آخر جلسة وفي الجلسة التي تسبقها، وقلت لزملائي أن سأقوم بتقديم اقتراح برغبة ناتج عني وعن حزب العمال، ويجبر الحكومة على إعادة هذه الأرض.
0: سعادة النائب، من 21/10/2025 مر 10 أشهر، الست نبيلة معي في الاستوديو تقول لي إحنا من 10 أشهر فعليا ما قدرنا نزرع بأراضينا، وهي مصدر الدخل الوحيد، صرنا نشتغل عند أراضي الناس. مين بده يعوض عن هذا الضرر كله يا سيدي؟
2: يعني سيدي، لعلي أقول أن أعتقد أن هذه الحكومة هي أجرأ الحكومات الأردنية التي مرت على يعني على التعدي على أرزاق الناس ومواطنيهم، سواء في فرض الضرائب أو سواء في الجباية أو سواء في انتزاع ملكية الأراضي. يعني تسجل هذه الحكومة أنها جريئة وجريئة جدا على المواطن الأردني. و الاقتراح برغبة لا أستطيع تقديمه بالدورة الاستثنائية، ولكن سأقوم بتقديمه حال انعقاد الدورة البرلمانية القادمة، وأعتقد أننا سنجمع عدد كبير من موافقات النواب.
0: طيب ما دام الحكومة تتجرأ مثل ما تفضلت ووصفت على المواطن بهذه الطريقة، أين دور المجلس يا سيدي؟
2: للأسف يعني المجلس عاجز، ووصفوا بعض النواب بأن المجلس يعني يمالئ الحكومة في كثير من المواقف، وبالنهاية كل شخص أو كل نائب أو كل حزب مسؤول عن موقفه. حزب العمال وهناك أحزاب أخرى زي حزب الأمة وخلاف قاموا بمعارضة هذا القانون،
0: نعم.
2: لكن لدينا أحزاب تعرفوها الناس بالاسم، لا أريد أن أسميها، دافعت عنه أكثر مما تدافع عنه الحكومة، بل أن نوابا ذهبوا إلى محطات إعلامية ودافعوا عن قرار الحكومة وكأن القرار يخصهم.
0: يعني مشكلة.
2: مجلس النواب بتركيبته الحالية عاجز وغير قادر على اتخاذ أي موقف وغير قادر على الوقوف في وجه الحكومة.
0: طيب أنا ست نبيلة الحشوش معي في الاستوديو وهي تسمعي سعادة النائب، إذا حابة تحكي أي شيء يعني وهو يسمعنا تفضلي ستي.
1: أنا بدي أسأل لماذا الحكومة لا تقف ضد شركة البوتاس، أو من هي البوتاس؟
0: شو رأيك سعادة النائب؟
2: يا سيدي البوتاس هي شركة مساهمة محدودة تمتلك فيها الحكومة الأردنية 26% من الأسهم، ويمتلك الضمان الاجتماعي أقل من 11%، وباقي يعني خليني أقول الأسهم بعض الدول العربية تمتلك نسبة 4% كحكومات، ولكن معظم الأسهم تذهب إلى شركات خاصة، ويبدو أن الشركة قادرة على فرض سيطرتها على الحكومة الأردنية. دعني أقول شغلة يعني وهي مهم جدا، أن هذا أحد أوجه تغول رأس المال على المواطن الأردني، و يعني أحيانا استغلال سطوة الحكومة ل يعني تنفيذ رغبات رأس المال. إذ كيف تجرؤ حكومة على نزع ملكية الاستقواء على مواطنيها لصالح شركة خاصة؟
0: يعني أنا على مستوى الست نبيلة قبل الفاصل كانت تقول على مستوى المي الآبار مستحوذ عليها من شركة البوتاس، صح ستي؟
1: 19 بير ب2003 نعم.
0: فيعني حتى المي اللي يشربوها مي مالحة،
2: يعني هذا كله
1: تعال عليك تسقيك من الحنفية أنا، وتعال شوف
2: يعني
1: الخزانات كيف
2: جاتك. يعني هذا كله برسم الأخوان في مجلس النواب أنهم يعني يغيروا مواقفهم، المجموعات أو الأحزاب التي تؤيد الحكومة في معظم قراراتها وقوانينها للأسف.
1: يا سيدي أنا ما جاوبش على سؤالي.
0: ستي
1: ما هو الشيء أو القوة التي تمتلكها البوتاس تفرض رأيها على الحكومة؟
0: قال سلطة المال.
1: إيش المال؟
2: سلطة المال.
1: لا إحنا
2: الحكومة الحالية
1: ما لكل المواطن، إن إحنا للمزارعين الأمن الغذائي، مش فاهمين هسا يعني البوتاس ما هي القوة التي تمتلكها البوتاس تفرض رأيها على الحكومة؟ ليش الحكومة توقف ضد البوتاس إنه هاي أراضي أمن غذائي سيادة أردنية؟
0: أوقف مع المواطن ضد الشركة
2: يا سيدتي،
1: لا أوقف مع سيادة الأردن،
2: نفس
1: هاي كمان مؤقت الشركة.
2: يعني مثلا عندما تتكلمي عن كافة على البنوك وما تفعله، عندما تتكلمي عن الشركات الخاصة الكبرى، يعني رأس المال له سطوة، والحكومة وحول الحكومة في كثير من مفاصلها إلى خدمته، والباقي معروف.
0: شكرا سعادة النائب، نتمنى أن يكون في موقف من مجلس النواب حول هذا الملف، ملف الاستملاك اللي حصل في أراضي الأغوار
1: لغاية في البوتاس، لأنه ما حكوا ملف الغور الصافي أغلق، أنا بعرف هيك سمعت بمجلس
2: الأمور.
1: لا ملف غايات البوتاس يجب أن
0: يتم بالنهايات. شف سعادتك موضوع غور الصافي
2: لغايات استعادة الأراضي في غور الصافي
0: 100%. تسلم سيدي،
2: شكرا. هذا ما سنقوم به وأتمنى أن ننجح في ذلك
0: إن شاء الله سيدي. شكرا سعادتنا بقسم الرباعي عضو مجلس النواب. شكرا سيدي. معي السيدة مريم الجعجع عضو لجنة حماية الأغوار الجنوبية ومديرة الجمعية العربية لحماية الطبيعة. ست مريم صباح الخير، اسمحي لي بدي أحكي معك بزاوية الأرض. يقال أنها ملحية، لكن الست نبيلة تقول لي لا هاي أرض خصبة وإحنا من أكثر من 70 سنة نزرعها وتعتبر سلة غذاء وأمن غذائي. شو رأيك؟ تفضلي.
3: صباح الخير جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: صباح الخير.
3: طبعا احنا بالرجوع للإحصاءات الإحصاءات الدولة، تقريبا ثلث من محصول البندورة يتم زراعته في هذه المنطقة.
0: نعم.
3: ربع محصول البصل، 60% من السبانغ والملوخية. في عندك إحصاءات كبيرة جدا تثبت أهمية هذه المنطقة لإنتاج الغذاء المحلي، يعني 15% من الخضروات في وطننا تنتج في هذه المنطقة.
0: نعم.
3: وأكثرها شتاء تنتج في هذه المنطقة.
0: نعم.
3: فالأثر كبير جدا على الأمن الغذائي الوطني، وبالتالي على الأمن الوطني والأمن الاستراتيجي.
0: نعم.
3: يعني إنتاجنا لغذائنا المحلي هو اللي بيعطينا وقاية وصمود في أثناء جميع الأزمات المختلفة التي قد تقع في بلدنا، وخاصة إحنا في محيطنا هذا الإقليمي والعالمي. ارتفاع الأسعار، إذا نحن خسرنا هذا المصدر من الغذاء المحلي، أي ارتفاع أسعار دولي سينعكس على أمن الاقتصادي وأمن الوطني أيضا.
0: نعم.
3: وأيضا يعني نحن نعرف أنه الأراضي المزروعة أيضا يعني بناء على إحصاءات الحكومة هي فقط 2% من كافة أراضي الوطن، وإحنا عم
0: بدنا نحاول نشجع الزراعة ونشجع المزارعين. ها ستي،
3: نعم
0: بقول إحنا بدنا نحاول نشجع الزراعة والمزارعين، مش نأخذ أراضي الزراعية
3: بالضبط. إحنا عندنا بس 2% من أراضي الوطن هي أراضي مزروعة، وإحنا الآن نستملك فيها. الأثر هلأ مش فقط على الإنتاج الزراعي، على كل المكونات تبعت السلسلة الإنتاجية من مزارعين وعمال ونقل وتخزين وتجارة وتصدير. يعني أحد أهم العملة الأجنبية التي تجينا هو من تصدير الخضروات التي تأتي من هذه المنطقة.
0: لا.
3: وأهمية القطاع الزراعي إنه العائد تبعه يعود على شريحة واسعة جدا من المواطنين، وغير متمركز في شركة أو مستثمرين يعني أقليين أو مثلا أجانب. وأهمية يعني إحنا ما بنقدر لما بدنا نعمل مقارنة ما بين هذه الأراضي أن تكون زراعية وبين أن تكون للتعدين، ما بنقدر فقط أن نقارن عائد السنوي لهذا القطاع مع هذا القطاع، لأنه عائد القطاع الزراعي هو عائد متكرر، يعني هو عائد متكرر ودائم. أما عائد التعدين هو عائد مؤقت، وحين يستنزف المورد اللي هو غير متجدد تدمر الأرض ولا يمكننا العودة إلى الزراعة، خاصة أنه الاتفاقية مع شركة البوتاس ما في أي شيء بيلزمها إنها تعمل أي نوع من الإصلاح البيئي أو الإصلاح الزراعي الموجود هناك. بس على كل الشبه مستحيل إعادة أي قطاع آخر على قطاع التعدين. فنحن بالنسبة لنا المطلوب قبل استملاك الأراضي، قبل الوصول للنتيجة أو الرؤية الاقتصادية اللي هي تقول إنه التعدين أولى على أي قطاع آخر، نحن مش ضد التعدين، إحنا منقول إحنا ضد توسيع التعدين على الأراضي الزراعية.
0: لا.
3: المطلوب إنه يجب إجراء تحليل شامل للتكلفة والمنفعة، مش بس الاقتصادية طبعاً، بس كمان الاجتماعية البيئية السياسية، قبل الإقدام على خطوة لا يمكننا الرجوع عنها. يعني والفكرة الثانية اللي هي كتير ضرورية اللي احنا منقولها، طبعا إيقاف الاستملاك تماما لهذه الأراضي النادرة، ولكن أيضا فتح مراجعة وطنية لقانون الامتياز تبع شركة البوتاس اللي عم تحكي عنه ست نبيلة وعم تحكي عنه ساعات النائب. إذا الواحد بيطلع على بنود هذا القانون اللي طلع في 1958، احنا عم نحكي من فترة زمنية كتير طويلة. بيعطي احتكار لمساحة شاسعة من الأراضي لهذه الشركة، وبيطلع لها انها تطالب أراضي خارج منطقة الامتياز، بيطلع لها تحفر أبار في المنطقة وتطلب أي حق لاستخدام الينابيع أو المياه النقية خارج هذه المنطقة. مش بس هيك، في بند في القانون بيقول انه الحكومة الأردنية يحق لها أن تزرع لحد ما الشركة تطلب إنها تستملك هاي الأراضي من أجل التنقيب. هذا القانون فيه ثغرات خطيرة جدا، ويجب مراجعته وطنيا، ويجب أيضا أن نغير رؤيتنا للتنمية الاقتصادية في البلد. إحنا مش ضد التنمية الاقتصادية، بس إحنا منشوف استملاك الأراضي النادرة الزراعية اللي هي تطعمي الوطن، أوكي، غير حقوق المزارع، هذا بالنسبة لنا هو انتحار اقتصادي، لأنه هذا هو منبع التنمية الاقتصادية المستدامة العادلة التي نحن نرجو أنه كلنا عم يعني نطمح للوصول إليها.
0: نعم. تسلمي ستي. شكرا مريم الجعجع، أستاذة مريم عضو لجنة الحماية الأغوار الجنوبية مديرة الجمعية العربية لحماية الطبيعة. يمكن أنا ضايل معي دقيقة ست نبيلة، بدي أسمع منك رسالة لكل شخص يسمعنا وخاصة للمسؤولين والحكومة ومجلس النواب. يمكن كان معي قبل شوي سعادة النائب وبقول لك إحنا مجلس ضعيف مثل ما وصف، ومش قادرين نوقف بوجه الحكومة أمام هذا القرار أو قرار الاستملاك. شو رسالتك ستي؟
1: رسالتي للحكومة انزلوا على أرض الواقع.
0: نعم.
1: شوفوا هذه الأراضي هل هي ملحية أم لا، وهل تستحق أنه يتم خلع الشجرة في ظل وجود وزارة البيئة عاملة حملة مليون شجرة. سكروا وزارة الزراعة، تزرعوش لا تغلبوش حالكو. أنت إحنا إذا بتزرعوا قاعدين بتخلعوا مزروعات بتكون يعني تعدموا أرض تطلع إنتاج غذائي.
0: نعم.
1: وبتزرعوا لي شجر ورد أو من الحرجي.
0: نعم.
1: وأنا جاي الضلال اللي بدي أكل، يعني هذا اللي بحكي فيه.
0: نعم.
1: وعتبي على الأحزاب التي أتت إلى الأغوار الجنوبية، كل حزب عارف حاله وعملوا كتل مع أبناء الأغوار الجنوبية. أنتوا وين؟ أنا بحكي ما حدا يفكر أصلا ينزل على الغور، لأنه الغور ناقم عنكم نقمة كبيرة. ورسالتي إلى مجلس النواب والحكومة، راجع البيانات التي وصلتك في البداية حتى ترجع ثقة الشعب فيكي.
0: نعم.
1: البيانات اللي وصلت في البداية للحكومة بيانات خاطئة، وأنا أؤكد أنها خاطئة. يجب أن تنزل إلى أرض الواقع. وأيضا بالنسبة لسلطة وادي الأردن، اللجنة التي كشفت على كشف حسي كان اسم الأمين العام من ضمنهم، لكن الأمين العام ما نزل على أرض الواقع.
0: نعم.
1: لماذا لم تنزل على أرض الواقع وأنت وهو يعلم أن هذه الأراضي خصبة؟
0: هل متفائل إنه المجلس راح يحل الملف والقضية؟
1: أنا بحكي لهم حطوا إيدكم في إيدنا. وأكيد راح ننتصر إذا إحنا كان العمل جماعي.
0: والهدف في النهاية والهدف مصلحة البلد ومصلحة.
1: نعم. في النهاية هم ممثلين شعب، والشعب يريد الغذاء ولا يريد بوتاس بغض النظر عن الاقتصاد.
0: حكت الست مريم نقطة مهمة. أنا ممكن يعني زي ما بيقولوا أني أحافظ على الاقتصاد وأحافظ على التعدين وبنفس الوقت أحافظ على الأرض الزراعية.
1: نعم، بس دوركم مكان ثاني. الأرض اللي بدك تدور لي عليها هي اللي أنت مش لقيها هسه. بعرفش متى بدك تلاقيها. يمكن بعد سنتين ثلاثة، لأنه فيش أراضي، المراحل أغلبها مغلقة. لو في مرحلة ليش ما اشتغلتوا فيها من زمان؟ خليها هي تأخذها. بيحكوا إحنا بدنا نجيب لكم مي عذبة، أنتوا تعطونا مي عذبة هي أكبر كذبة. أنا ما مرت علي مي عذبة شو، بس إحنا أشرب مي عذبة بعدين تعطينا أزرع مي عذبة. إحنا عم نأخذ من سد وادي الحسا اللي هي بوتاس في إلها بركة منه، هما بياخذوا من الموجب، بياخذوا من آبارنا. طبعا أنت وش المي الحذبة من أنت تجيب لي إياها؟ فالهدف الرئيسي من استملاك هاي الأراضي حفر الآبار.
0: نعم. ستي نتمنى أن تلقى المطالب اللي تفضلت فيها أذان صاغية. شكرا ست نبيلة الحشوش، عضو لجنة أو مسؤولة لجنة حماية المزارعين في منطقة الأغوار الجنوبية، وإحدى أصحاب ومالكي الأراضي في المنطقة.
1: نعم، وأنا ممثل عمال زراعة.
0: نعم.
1: إحنا بنحكي عن 3000 عامل زراعة في الغور الصافي، هذول راحوا ضلوا بلا أكل.
0: نعم.
1: وهناك أيضا عمالي وافدة تعتاش من هذه الأراضي، وأيضا عندك أصحاب المزارع لديهم عمالي وافدي بضمن تصريح، الآن مش قادرين يعملوا لهم تصريح.
0: نعم، بسبب استملاك الأراضي.
1: صحيح.
0: من شهر 11 السنة
1: ولا قادرين ياخذوا قرار
0: الماضية تحديدا. نعم. شكرا ستي مرة ثانية على وجودك معنا. شكرا لكم جميعا على كرم المتابعة. شكرا للزملاء في الإعداد، عدي القاضي الشفاشول، المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله جعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث الجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

قطاع غزة. وأجواء صيفية عادية تؤثر على المملكة اليوم حتى يوم الأحد. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يقول إنه سيجري زيارات مرتقبة إلى عدد من الدول الكبرى بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب الاستثمارات النوعية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية شمال

0: قال جلالة الملك عبد الله الثاني إنه سيجري زيارات مرتقبة إلى عدد من الدول الكبرى بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. جاء ذلك خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان. وتطرق جلالة الملك إلى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة والتي ركزت على تعزيز فرص الاستثمار في الأردن، مشددا على ضرورة مواصلة التركيز على الاقتصاد الوطني وبناء شراكات اقتصادية مع مختلف الدول. ولفت جلالته إلى أهمية استمرار المسؤولين بإجراء زيارات ميدانية لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. هذا الله الثاني على أن نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وأكد جلالة الملك لدى لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشامة ما عليها خوف. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد استعدادها لفتح موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات الالتحاق بالكليات والجامعات الرسمية وسط تحديثات على آلية التقديم ونظام القبول بالتزامن مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد واستحداث حقول ومسارات دراسية مختلفة. وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور مهند الخطيب إن عملية التقديم ستستمر لمدة 8 أيام على الأقل، داعيا الطلبة إلى عدم الاستعجال في تثبيت خياراتهم والاستفادة من كامل الفترة المتاحة لمراجعة التخصصات وترتيبها وفق ميولهم وقدراتهم ومعدلاتهم. قال برنامج الأغذية العالمي إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان من العام الحالي، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل. وأوضح البرنامج في تقريره لشهر آب أنه قدم خلال تموز مساعدات غذائية إلى نحو 81,000 لاجئ سوري يعيشون داخل المخيمات، فيما استمرت المساعدات المقدمة للاجئين في المجتمعات المستضيفة معلقة. وبحسب التقرير يحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على مساعدات شهرية بقيمة 15 دينارا للفرد، وهي قيمة مخفضة لا تغطي سوى جزء من احتياجاتهم الغذائية. وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 28,600,000 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة من آب الحالي حتى كانون الثاني من العام المقبل لتغطية احتياجاته في الأردن. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذها لإزالة تهديد، بينما أفاد إعلام إسرائيلي بأن الهجوم نفذ بعد تصديق رئيس الأركان. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقمه نقلت الشهيد الشاب مهند سعدة وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة إثر غارة جوية إسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ أسبوع استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 شبان فلسطينيين من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت عقب اقتحامها القرية ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين. هذا وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق والدوارات بشكل كامل بالتزامن مع الاستعدادات للإعلان عن افتتاح مستعمرة جنيم وبدء السكن فيها اليوم. كشفت وثائق قضائية في نيويورك عن دعوى رفعها طلاب وموظفون فلسطينيون حاليون وآخرون سابقون ضد جامعة كولومبيا، قائلين إن الجالية الفلسطينية في الجامعة تتعرض لمعاملة تمييزية منذ أواخر العام 2023. وجاء في الدعوى أن الجامعة فشلت في حماية أفراد الجالية الفلسطينية من المضايقات واستهدفتهم من خلال ما وصفتها بأنها جلسات استماع تأديبية غير عادلة ومتحيزة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري. وأشار المسؤول إلى أن الوجود الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الأمن طويل الأمد للبلدين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران لبحث العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني أكد أن هدف زيارته هو متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال زيارة نظيره الإيراني لإسلام أباد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ينبغي لدول مثل فرنسا أن تكف عن إلقاء المحاضرات على العالم بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفا أن هذا النفاق صارخ ومحرج. وقال عراقجي مخاطبا فرنسا: أدى دعمك للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها على إيران إلى تدمير أي مكانة أخلاقية رفيعة كنت تتوهمين أنك تتمتعين بها. أحبطت قوات حكومية يمنية اليوم هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات يمنية عدة. وأعلن المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية الحكومية أن قوات اللواء الرابع مشاة حزم صدت هجوما حوثيا على مواقع جبهة المفاليس، مضيفا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر فادحة. وإلى تفاصيل الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع.
1: يسعد صباحك أخت صفية وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. يعني الناس شكوا أنه في حر وفي كذا، لكن في بشرة صار إن شاء الله في انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، يبدأ اليوم لكن اليوم بيكون انخفاض قليل، بيكون واضح بالليل، والانخفاض راح يكون آخر يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين وطيلة أيام الأسبوع القادم. يعني عندنا من الجمعة وطيلة أيام الأسبوع القادم طقس معتدل في النهار لطيف بالليل، درجات الحرارة أقل من معدلاتها، لكن اليوم بتوصل العظمى بحدود 33، الصغرى بحدود 23، جو ما بين صيفي عادي وحار نسبي، لكن زي ما حكينا الجمعة والسبت والأحد وحتى الثلاثاء والأربعاء انخفاض على درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. العظمى بتتراوح في هذه الأيام ما بين 30 إلى 31، والصغرى ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. يعني أجواء كويسة وانخفاض على الحرارة، ورجعنا لأجواءنا الصيفية العادية إن شاء الله المريحة سواء كانت في النهار أو في الليل، وبنبشر المواطنين أنه هناك انخفاض على درجات الحرارة، والأسبوع القادم إن شاء الله بيكون معتدل إلى لطيف بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 159، الذهب الحالي للأونصة 4375، الفضة الحالي للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29774، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بور 7759.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة أف أم. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الاتفاق.
3: بيت حواء مع

وعلى الله. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. دائما معكم بكل الأوقات كيف ما كان وبكل وقت.

وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن مواضيع جدا مهمة، مواضيع موجودة ببيوتنا وبنقاشاتنا، موجودة حتى هيك بأذهاننا، شغلات نكون نفكر فيها بيننا وبين حالنا. أول موضوع رح نحكي فيه رح يكون هيك دردشة بيني وبينكم، رح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد. يعني في ناس بتكون إلها ريحة عطرة، بطبيعتها ريحتها عطرة، في ناس بطبيعة أجسامهم إلها ريحة مختلفة. كيف لما مثلا الحلبة لما تتاكل تطلع ريحة الحلبة بالجسم، كذلك الأمر في أطعمة بتتاكل وبتطلع ريحتها بالجسم. لهيك في زي حيلة ذكية، في ناس بتعمل أعشاب برائحة ورد ورمان وفواكه بحيث تكون ريحة الجسم عطرية. فرح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد بإذن الله تعالى، ورح نحكي عن موضوع جدا جدا جدا مهم، وخصوصا للأمهات والآباء يلي بيعانوا من مشكلة التبول لا إرادي عند أطفالهم. بيكون أعمارهم حبايبي 8 سنين 9 سنين و10 سنين عم بيعانوا من هاي المشكلة، بدنا نحكي عنها والعلم لوين وصل وشو ممكن يكون في حلول مع الدكتور بهاء رضاونة أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. يعني اليوم حلقتنا دسمة وزخمة بإذن الله تعالى.

بشعر إنه إحنا دائماً ببعض المشاكل اللي بتواجهنا بحياتنا بدل ما نتوجه لطبيب أو نتوجه لحد مختص بنتوجه للسوشيال ميديا، بنتوجه لنسأل ناس مروا بالتجربة. طيب ليه؟ يعني خصوصاً موضوع التبول لا إرادي عند الأطفال وممكن يكون عند الكبار، بلاقي أغلب البوستات أو الكومنت الموجودة على السوشيال ميديا أو حدا بينزل أم بتنزل، يعني بحكم أني أنا من نفس البيئة بنفس الجروبات اللي بكون موجودة، الأمهات ببعضين زي ما بيحكوها، ابني عمره 8 سنين عنده تبول لا إرادي، لليوم عم بيلبس أو بيرتدي الحفوضة. طب شو الحل؟ معقول ما في حل؟ عمره 8 سنين حبيبي، أو بنوتة عمرها 9 سنين و10 سنين، وفي ناس بتقولك هذا الموضوع هو عبارة عن شيء وراثي. طب نحن ليه ما بنسأل دكاترة؟ ليه ما بنسأل مختصين؟ بعرف إنه في عنا مخاوف، بعرف إنه إحنا بنخاف من نواجه الحقيقة، بس هذا موضوع بمس أبنائنا، بمس حبايبنا يلي لو النسمة مرت من جنبهم نتأذى، فكيف هيك موضوع بيأثر على ثقتهم بأنفسهم؟ صدقاً بستغرب مشاكل عويصة وكبيرة وعظيمة بنفكر إنه حلولها على الفيسبوك.

يعني بالآخر بنحب نشارك تجاربنا من بعض، وخصوصا يعني هي مثلا أنا مع أنه لسه أو ما بعرف ناس مروا بالحالات هاي، صرت أعرف أطلع عليها، أعرف أنه في عنا هيك حالات عم بتعاني لليوم بهذا الموضوع من الفيسبوك. لا أنكر هاي الجزئية، بس جزئية البحث عن الحقيقة ما بيزبط تكون عن الفيسبوك، لازم تكون موثقة من طبيب أو طبيبة، لازم نعرض على الموضوع، نبحبش، نسأل، ندور، مش بس تكون تجارب شخصية. قديه مهم هذا الإشي تكون بثقافة ووعي المجتمع. أحياناً نحتاج إحنا كلمة طبطب علينا، كلمة تخلينا ما نخاف، نتجنب هاي المخاوف، ما نواجه. بعرف أنا شاعرة بهاي المشاعر، لأن أنا أساساً من هدول الناس، أنا بخاف أواجه الحقيقة، بخاف أعرف أنه لا سمح الله في مشكلة عند ابني وما إلها حل، لا سمح الله إذا ما إلها حل، بخاف أحس أنه هو تعبان أو لازم يشوف طبيب وكذا. بعرف هذا المخاوف كلياتنا موجودة عن يعني موجودة عنا، لكن الهرب هون مش صح. دائماً بقولوا لك الفليلة ثلثان المراجل، هالمرة ما فيهاش فليلة، بدك تواجه يعني بدك تواجه.

أكيد بنحب نصبح عليكم وعلى المستمعين اللي دائما معانا بالكومنت وبكتبون للكومنتات الطيبة بحروف محبتهم اللي دائما بيغمرونا فيها, بيغمرونا بكلامهم الطيب. يسعد صباحكم وشكرا شكرا شكرا على كلامكم الطيب, كل شخص باسمه أو باسمها. حب كبير منا لإلكم, إلكم مستمعينا اللي بتحبوا تكتبوا على الكومنتس على الفيسبوك, أو يلي بتحبوا تحكوا معنا عبر الهاتف, أو حتى المستمع يلي بيحب بس يسلطن ويسمعنا. إلكم منا كل الحب والتحية والتقدير, لأنكم أنتم أساس في قيام هذا البيت, بيت حواء لليوم من 17 و 18 سنة.

هاي كلمة حلوة نقولها دائما. أنا بحكي عن أثر الكلمة، بحس هذا الموضوع إشي أساسي بحياتنا. لما نحكي الكلمة الحلوة يا عمي ما نحكيها، الكلمة طالعة طالعة، طلع الكلمة الحلوة، لا تحكي الكلمة العاطلة. لو شو ما كانت من جوا بدها تطلع، الكلمة السيئة، الكلمة يلي بتجرح، الكلمة يلي بتوجع، يا عمي لا تطلعها. أنت ما رح تكون صاحب حق ولا جريء ولا قوي لو حكيت الكلمة العاطلة. رح نحكي بموضوع إن شاء الله رائحة الجسم وعلاقة الأطعمة برائحة الجسم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، للرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. So

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-353-53 روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواب الزرقاء
2: دريم هوم
3: مدارس تزكية
1: مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع علاقة الأطعمة برائحة الجسم، وعلى فكرة ممكن نميز شعوب عن شعوب بتواجدهم بأماكن. مثلا ناس بيكونوا موجودين في مكان معين بتحسوا إنه على ما أعتقد إنهم من المنطقة الفلانية، لأنه إلهم روائح تبع يعني بتنبعث من أجسادهم روائح معينة. ناس موجودين بمنطقة معينة كذلك الأمر، يعني هيك يعني لو تفكروا فيها وترجع بالذاكرة لورا أو تلمس إشي معين بأذهانكم رح تجدوا إنه فعلا إحنا ممكن نميز الناس من وين هي بحسب رائحة أجسادهم. أنا ما عم بحكي تكون لا سمح الله رائحة مش منيحة أو كذا، لا لا لا أبدا، بس هي طبيعة الطعام بتتحكم برائحة أجسامنا. خصوصا إحنا البنات كتير بنهتم بأدق التفاصيل، حتى هذا الموضوع بهمنا، يعني وعنا عطور وأشكال وأنواع، إشي عطور فواكه، إشي عطور بالعود، وإحنا طبعا والشباب أكيد يعني، بس ليش بحكي إنه البنات؟ لأنه دائما بنهتم بهاي الشغلة فينا، بنحب تكون الصبية بتحب تكون ريحة جسمها ريحة عطرية. فبداية لما بدنا نحكي عن هاي الموضوع، على ما أعتقد بس يعني بخطر لكم هذا السؤال، هل لو فعلا أنا أكلت شيء معين رح يظهر علي؟ أنا رح أعطيكم مثال قريب إحنا كلنا تعرضنا له، ريحة الحلبة. فيش بيت ما فيه حلبة، مجرد ما أكلنا الحلبة بتظهر رائحتها. هل من الممكن نعكس الآية وتكون ريحة حلوة بدل الحلبة؟ شو رأيكم؟

مسيرة روائح الجسم أجمل ريحة وأكثر ريحة عطرية شو هي؟ ريحة البيبي، حتى لو ما تعطر، حتى لو مش حاط ولا أي شيء منه، أول ما تمسكه هيك إله ريحة، سبحان الله ريحة البيبي ريحة مميزة، خصوصا عند رقبته من وراء هون من تحت عند الشعرات. هاي الريحة بتكون اسم الله اسم الله، يعني أي حد اليوم عم بيسمعني بيتذكر ريحة البيبي قديه حلوة قديه هيك حنونة، لما تحضن وتحطه عليك يحطه على كتفك من هون وتشم الريحة اسم الله. هاي الريحة لا يعلى عليها، ولا ريحة أطعمة ولا ريحة عطور، هاي الريحة وبس. فعلا صراحة بتحنحن قلب الأم بطريقة فظيعة هاي الريحة.

بس بدي اطلع عن الموضوع على فكره، عن موضوع علاقه الاطعمه برائحه الجسم. بس خلص الروائح لحالها لها عالم خاص. ريحه الكتب، مجرد ما نفتح الكتاب وتشم ريحه الصفحات والله انها مميزه جد. انا بحب هاي الريحه، ريحه الكتب الجديده او الكتب الروايات القديمه بتكون لها فتره بالمكتبه، لها ريحه مميزه. ريحه الاواعي للاشخاص يلي بنحبهم، ريحه الست الوالده، ريحه الوالد، ريحه الجد ولا الجده، والله لها ريحه مميزه. هاي الاواعي، هاي الشغلات الخاصه فيها، ريحه الوسايد او المخدات، مخدات بيت الجده لهم ريحه مختلفه عن مخدات البيت، ليش ما بعرف. حتى لما ندخل على بيوت ناس معينة، سبحان الله كل بيت له جو الخاص، له رائحته الخاصة. فالروائح مرتبطة فينا وبذكرياتنا وبحياتنا بطريقة جدا قوية على فكرة. وممكن يعني احنا عم نحكي نتذكر ريحة طبخة معينة حتى لو مش موجودة، عن جد بتشعر الريحة موجودة حاضرة، هيك بتنعنش الذكريات. لما نروح نكون ماشيين بشارع ونشم ريحة الخبز، ريحة خبز الطابون، إيه والله بتذكرنا بشغلات قديمة. فالرائحة مهمة جدا، مهمة جدا بحياتنا، لأنها يا بتحنحن القلوب يا بتأسيها يا بتبكيها.

أجمل الروائح ريحة الأوراق النقدية. الأوراق يا جماعة، حتى لو حدايد مش مشكلة، ريحة الأوراق النقدية، رائحة الثراء بحد ذاتها، ريحة الفلوس. أنا ما بحب أحكي عنها فلوس، لأن الفلوس اللي بفلس، إحنا نحكي مصاري، هاي منطقة الجذب، نجذب المصاري يا جماعة الخير. فريحة المصاري هيك مميزة حلوة، لما تطلع من الـ ATM ولا نطلعها من المحفظة، ولا العشرين ليرة اللي ماسكها عدي حاليا، لا لا لا شفاء العشرين ليرة ريحتها واصلة عندي يا شفاء ريحة المصاري، هاي الشغلات قديه حلوة في حياتنا.

نرجع لموضوعنا الأساسي، علاقة الأطعمة برائحة الجسد. الغذاء ممكن فعليا يأثر على ريحة الجسم، لأنه بعض المركبات المتطايرة الموجودة في الأطعمة بتنتقل للدم، من ثم أنه ممكن تخرج عبر التنفس أو العرق اللي بيفرزه الجسم. كما أنه بكتيريا الجلد بتلعب دور مهم في تكوين هاي الرائحة. مثلا الثوم والبصل من أكثر الأطعمة مرتبطة بالروائح القوية، لهيك بشعر أن الناس اللي بتطلع على الصلاة أو كذا ما بيأكلوا الثوم والبصل حتى ما تفحفح الريحة في الأرجاء، يعني خصوصا المكان بيكون يعني مسكر. فالثوم بيحتوي مركبات كبريتية متطايرة من الممكن أنها تظهر في هواء الزفير، يعني لما ناخد شهيق ويطلع الزفير تطلع ريحة التومة معه. هناك أدلة على تأثير هذه المركبات في الرائحة، والمثير للاهتمام أنه إحدى التجارب وجدت أنه تناول كمية أكبر من الثوم

وعلى فكرة من الدراسات أيضا إنه اللحوم الحمراء يعني قارنت دراسة تجريبية زغنون هيك على الأد يعني رائحة الجسم لدى الرجال أثناء اتباع نظام يحتوي على اللحوم ونظام خالي منها، ووجدوا إنه النظام غير المحتوي على اللحوم هو أكثر جاذبية وأقل حدة. وعندنا كمان أطعمة غنية بالكبريت مثل الخضار، منها البصل، الثوم، بعض الخضروات يلي بتأثر على الأشخاص. بس أهم إشي إنه استجابة الأشخاص وأجسامهم مختلفة من شخص إلى آخر، وفي أطعمة بتحسن الرائحة ما بتزيلها لكن بتحسن الرائحة مثل التفاح، الخس، النعنع، الطازج. وخلينا ننتبه إنه قد تكون في تغيرات مفاجئة يعني بتورجي إنه في عنا شيء غير صحي. انتبه، لازم تشوف طبيب إذا مثلا تغير رائحة الجسم مثل السكري، أمراض الكبد والكلى وبعض اضطرابات الغدة الدرقية والالتهابات. فخلينا ندير بالنا ونشوف قد ايه مهم هذا الموضوع مؤشره صحيا. رح نحكي عن موضوع اليوم التبول اللا إرادي بس بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

حياة أف أم لحياة طيبة. الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طهيمة. وزير الصحة إبراهيم لبدور يزور مديرية المشتريات في الزرقاء للاطلاع على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية ومتابعة آليات التزويد للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وزارة الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المختص في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الطرق الحيوية وتحسين مستوى السلامة المرورية عليها. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملات شهادة التوجيه ناجح لحساب كليات المجتمع العسكرية. وزارة التربية والتعليم تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد مؤكدة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالكتب المدرسية والغرف الصفية والصيانة. مستعمرون يهاجمون منزلا ومزرعة

في منطقة جبل القرن لبلدة المنيا شرق بيت لحم ويسرقون أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة ويقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يندد بالحصار الذي فرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين من بينها منزل يملكه مواطن أمريكي واصفا ذلك بالترهيب. وطهران تؤكد أن مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة إيران وأن الولايات المتحدة أشعلت حربا أخرى في مضيق هرمز وسعت لتنفيذ اعتداء جديد لكنها فشلت. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اللي
1: دار. حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

بالبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل خميس في عنا نكهة جديدة طبخة جديدة، واليوم بدنا نحكي عن النكهة المعززة لكل الأكلات يلي على السفرة. شو قصة المخللات يلي موجودة هون قدامنا وكيف ممكن نعملهم وشو أهميتهم على السفرة؟ لنحكي أكثر بهذا الموضوع بنرحب بالشيف إخلاص بربر. أهلا وسهلا فيك شيف.
1: يا حبيبة قلبي،
0: يا هلا بيك، يا هلا ورحب في بيتك ومطرحك.
1: الله يسعدك
0: ويبارك فيكي. شو هاللوحات الفنية
1: يا عمري،
0: يعني مخلل حصرم أنا أول مرة بجرب.
1: أجيب كنت كمان بس ما كان بوسع. أنا
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: أرشيف مخللات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: الله يسعدك ما شاء الله.
0: شيف إخلاص، قبل ما نبلش نحكي عن السفرة المنوعة عن الألوان الزاهية والمرتبة ما شاء الله تبارك الرحمن، وأكيد التكتكة ولمستك الموجودة، بدي أرجع فيكي بالماضي.
1: أرجع
0: قبل ما تكون الشيف إخلاص البنوت الكيوت يلي بموجودة بالبيت وبتساعد ماما في كل شيء وإخواتها وموجودة دائما وأبدا، كيف بلشنا بالطبخات الحلوة اللذيذة؟
1: أنت قلتي ماما، يعني أنت بدك ترجعي كتير
0: زمان زمان زمان.
1: لا ما كان ليش
0: أبدا
1: نهائي نهائي، يعني بعد الجيزة واحدة بس تصير أم تختلف، يعني الوحدة بتكون مركنة على أمها، يعني بتجلي لأمها، بتشتغل بس الأكل بتحبه من إيدين أمها.
0: صحيح،
1: وهذا على الأغلب عند الكل. أما إذا بدك تسأليني كيف بلشت؟
0: كيف بلشت؟
1: كيف بلشت؟
0: بس احكي لك شغله شيف، انا اسف على المقاطعه بس والله هي قصه ملهمه. دائما الشفات بتكون عندها اهتمام من صغر، بس اول مره يعني اكيد مش حتكون الاخيره، بس اول مره بتكون معي شيف زيها زينه قاعده والله ما لي دخل، انا الي اجلي وراكي ايدي على ايدك تحكي لي ناوليني سوي لي بعمل لك.
1: لا بس صدقيني هلا في في في شريحه معينه، بس صدقيني اغلب البنات بيحبوا اكل امهاتهم.
0: صح،
1: بيجلوا بيريحوا امهاتهم، بيجلوا بيشطفوا بيزبطوا، بس الاكل للام
0: للام 100%.
1: وما بيكونوا بيحبوا يدخلوا المطبخ، بس لما بتصير عندهم مسؤوليه بصيروا معدلات ونشيطات
0: الرز اللي مفلفل الصوص اللي بتسبك.
1: ايوه شفتي 100%.
0: ومتى بلشتي؟
1: يعني تقريبا لي 6 سنين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تعتبر جديدة نوعيا.
1: هلا جديدة ومش جديدة، بلشت من تقريبا 7 سنين 8 سنين، بعدين وقفت شوي لأنه بابا الله يرحمه كان تعبان فوقفته وقعدت معه. صرت أصور، مش أني وقفت من مرة، بس صرت أعطي سبيس كبير، يعني صرت ما بين يعني ما بين كل وصفة والتاني أشهر، لأنه كان بابا كتير تعبان. بس توفى الله يرحمه
0: رحمة الله عليه.
1: رجعت، بس رجعت أقوى من أول الحمد لله، فضل من الله
0: الحمد لله رب العالمين،
1: يعني إن شاء الله رضا. يعني كنت أول شيء كتير بتعب كتير بتعب كتير، بشتغل كتير، وأحيانا يصيبني إحباط، أنا عم بشتغل ما حدش شايفني ما حدش عم بتعب بوقف بالساعات. يعني لو بدك تعملي مثلا هذا المخلل للتصوير ما بياخد منك زي ما بياخد منك ببيتك.
0: صحيح،
1: بياخد للتصوير كتير وقت وجهد، لكن سبحان الله توفيق رب العالمين
0: ما شاء
1: صار
0: الله.
1: كل إشي ينجح معي
0: تبارك الرحمن. بلشتي بداية بالمخللات ولا بالطبخات؟
1: لا بالطبخات، أنا أصلا يعني أكتر الطبخات بما نقلتها عن أمي وعن حماتي.
0: بس ترفعي لنا شوي تكل مايك فوق بس نتوف. أيوه تفضلي، ممتاز.
1: أكتر الوصفات أخذتها من أمي وحماتي، فأنا على الأغلب مش كل الوصفات التراثية، لأنه الأكل التراثي والوصفات التراثية ما بيلتعب فيها ما بيتحمل أي غلطة، فأنا باخد الأكلات اللي أمهاتنا علمونا إياها مع الأكلات التراثية لحل للإشي اللي بقدر عليه للي بقدر عليه، لأنه مثل ما قلت لك أكل أمي بقدر أنشره بمنتهى البساطة، أكل حماتي اللي علمتني إياه. بس الحمد لله طبعا أكل أمي وحماتي كثير، أغلب البنات بيقولوا لي زي طريقة أمي زي طريقة حماتي زي
0: أكل يعني الأمهات، نكهة الأمهات غير
1: بالضبط
0: غير 100%. بلشتي بالطبخات، إيش أول طبخة أتقنتيها مظبوط قلت هي هاي؟
1: هي وصفة كانت حماتي معلمتني إياها، هي بتقول لنا عنها الرز البخاري، بس هي فيها جزر عرفتي كيف؟ أو بنسميها مرات قدرة. هلأ كانت عنا المسميات غلط، تعرفي كيف؟ يعني اعملي قدري اعملي رز بخاري هي تطلع يعني إشي بيرفكت، بس المسميات كانت غلط.
0: هل هي قدري قدري؟ لا
1: نزلتها اول مره قلت الرز البخاري فكان في هجوم، هذا مش رز بخاري هذا مش بس انا هيك انا متعلمه من حماتي انه اسمها رز بخاري. بعدين صرت اشوف الفيديوهات اكثر، اعرف المسميات، افوت على الشفات يعني الكبار أشوف هذه شو بتسميها، لأنه هي بتكون أكيد قبلي يعني واجهت مشاكل وخلص تخطتها.
0: صحيح صحيح.
1: فبلشت بالرز البخاري، بعدين بلشت أنتبه للمسميات، صرت أنتبه لشغلات كثيرة، بس بكل الأحوال الحمد لله الحمد لله، يعني 90% أنا ما بلاقيش انتقاد أبدا، 10% بس اللي بلاقي.
0: لابد منها، هاي لابد منها، ما حدا بيتفق بالإجماع.
1: وأغلبها هادفة يعني أغلبها بتساعدني ما بتضرني
0: الطوري.
1: بالضبط.
0: بس أدي حلو شف إنك أنت عم تحكي، يعني أنا اليوم لما أكون قاعدة مع شيف ما شاء الله تبارك الرحمن محترفة وبتطلع الشغلات هاي بهاي الجمال وبهاي القلق،
1: الله يسعدك،
0: بتكون بداياتها زي بداية أي صبية عم تسمعنا، صرت أقول لك ما بتعرف تقلي البيضة، الرز دائما بيطلع معي معجن، الجاج كذا كذا مش عارف شو، بتطلع ريحته زفرة وا من شغلاتي، أو اللحمة شادة معي، لأنه إحنا ما بنعرف بنكون، بس منصير مع الحياة منصير
1: حتى أول ما جوزت كمان ما كنت شاطرة بالطبخ، يعني أخبص الدنيا كلياتها على بعضها، بعدين حماتي قالت لي خليني أفهمك، أنت شكلك تدلعتي كتير، تعالي هذه بتعمليها هيك، هذه بتعمليها هيك، هذه بتعمليها
0: هيك، يلا يجزيها الخير ما أحلاها.
1: الله يطول عمرها وعمر أمي. فعلمتني بصراحة كتير منيح، أنا استفدت بعدين، خلص كل طريقة طبخها هيك
0: أخذتيها
1: كل إشي.
0: ما هو أقصر طريق إلى قلب الرجل شو؟ بطنه. لا يعني بدنا مدام أكل الوالد صار عنده بالبيت، خلاص هيك أمورنا بسم الله ما شاء الله توب ما شاء الله.
1: واحد دائما جوزي بيقول لي أكلك زي أكل أمي،
0: خلص هو المطلوب، هو الشخص الوحيد اللي بيهمنا كلامه 100%،
1: وهو الداعم الأول بالمناسبة.
0: الله الله.
1: أول حدا بالحياة كلها بدعمني قبل أولادي قبل أهلي قبل أي شيء هو زوجي الله يحفظه.
0: عسيرة الدعم قدي مهم لما أبلش بهيك رحلة يكون في عندي دائرة دعم حوالي،
1: والحمد لله كانت عندي دائرة كبيرة واسعة
0: ما شاء الله. مين أكثر أشخاص كانوا قريبين وبدعموك بهاي الطريقة؟
1: أول شيء مثل ما ذكرت لك جوزي، بعدين بابا الله يرحمه
0: رحمة الله عليه،
1: وأمي الله يشفيها يا رب
0: يا رب يا رب،
1: كانوا يعني مبسوطين ومشجعين، يعني بابا الله يرحمه كان لما يجي أجي عنده يقول لي شيفي صوري عندي أنا عملت مطبخ جديد صوري عندي، كان فرحان، عرفت كيف؟ اللي كانوا داعمين إلي بقدرش أقول لك يعني أختصر حدا وبخاف حد يزعل مني، بس خليني أقول لك أعمامي بالضفة، عمي نعيم من عندك من منصتك خليني أذكرهم بالاسم
0: كيف.
1: عمي نعيم الله يحفظه، عمي عبد الرحيم، هدول أعمامي الكبار قدرا وعمرا، يعني كتير دعموني
0: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: هدول أهلي بالقدس
0: ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: الله يسعدك. هلا أهلي بالسلط، أهلي بالسلط، إخوالي طبعا إخوالي كلهم متوفين، لما كانوا عايشين ما كنتش أنا لسه مبلش بمسيرتي، أولاد لإخوالي الكبار قدرا وسنا اللي هم دائما بقولوا لي يا خالي، ما بقولوا أنا ما بقولوا لي يا بنت عمتي، خليني أذكر لك يعني عدنان أبو يزن، حسن أبو أنس، أديب أبو محمد، هدول دائما رافعين راسهم فيي ورافع راسي فيهم،
0: الله يخليك،
1: يعني دائما بدعموني، دائما لما بنجتمع حواراتنا عن طبخاتي عن هيك، فأنا بتوجه بالشكر من خلالك إلهم
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخلي لك ياهم يا رب، ويخلي دائما الناس الحلوة الإيجابية حواليك.
1: الله يسعدك.
0: اسمحي لي شف ننتقل لللوحة الفنية القدامي، لأنه يا جماعة أنا من الناس اللي ما بقاوم المخلل على السفرة بأي مكان، المخلل كله، لأنه بيحكي لك هو بيفتح النفس،
1: هو بيجوع، بيخليك تسحبي أكتر بالأكل،
0: وطريقة عرضه وطريقة وجوده قد ايه بتفرق بالسفرة.
1: مزبوط.
0: نبلش بصنف صنف، نبدأ بالحصرم.
1: بالحصرم
0: يلا تفضل احكي لنا كيف كبستي وكيف عملتي.
1: أول إشي لازم الحصرم يكون لسه ما بلش يصير عنب، يعني تطلعي هون مثلا عندك، أنا لحقت بآخر شيء، أنا اللي عملته حصرم
0: هذا الحصرم
1: كان ماشي،
0: هذا هو
1: هلا الحصرم إذا بلش يصير عنب بيعبي مي، فلهيك لازم يكون الحصرم حاكم
0: وحامض
1: يا عيني عليك، بكبسه مع فلفل أهلبينو، فلفل حار، بكبسه مع شوية من الثوم اختياري بمحلول ملحي هيك. عندك مخلل البندورة، أنا بعمل منه صنفين،
0: أعطيني بندورة الخضرة، هاي
1: بندورة
0: خلل الخضرة، البندورة الخضرة
1: نزلته كمان طلع أخذ نجاح كتير كبير
0: ما شاء
1: عندي.
0: الله، هي المميز بالبندورة الخضرة قرشتها إنها مش طرية
1: وعلى حموضة.
0: بالضبط.
1: هلا بدي أحكي لك على البندورة التركي اللي هذا اللي بعملها،
0: هذا نفس الشيء طريقة الكبس، محلول ملحي وفلفل،
1: دائما المكبوسات اللي معتمدة على المحلول الملحي لو سمحتي، حتى أنا كمان لو سمحتي.
0: أكيد.
1: دائما الوصفات اللي معتمدة على المحلول الملحي بيكون عيارها واحد وثابت.
0: أها يعني سواء خيار سواء حصرم سواء إيش بتكون العيار؟
1: مثلا لكل كاسة من المي معلقة من الملح الصخري،
0: معلقة كبيرة من الملح الصخري،
1: أو لكل لتر 4 معالق من الملح الصخري وحصرا الملح الصخري، لأنه الملح العادي بيدوب المخللات فما بيدوم
0: يعني، عشان هيك مثلا ممكن تحسين يعني بالعامي ذاوي بيكون ذاوي الخيار مخلل الخيار لأنه ملح عادي بدل ملح صخري.
1: لا هلا بالنسبة للخيار موضوع تاني. هلا ممكن تجيبي تعملي الخيار على أصوله وترتبيه وتعمليه وتزبطيه والملح وكل شيء أوكي تمام، بس تيجي تفتحي تلاقيه فاضي من جوا.
0: ليه؟
1: هلا هذا من الخيار نفسه ما بين ما بعل وسقي وهيك اشياء، يعني كل شيء الجوده الاساسيه بتتحكم حتى لو الاضافات اللي بتعمليها اللي بتشتغلي عليها، الاساس الخيار، الاساس البندوره، الاساس كل شيء، عرفتي؟ يعني جيبي من مكان وجيبي لي خلينا الاقي لك حبه هون، طلع كيف تترى طلع كيف
0: بتكون زاويه،
1: ايوه لانه فيها مي، فالمنتج الأصلي أو الخضرة الأصلية اللي تكون المرتبة بتعتمد بنجاح أو فشل المخللات.
0: هلا إحنا نحكي وصفة خيار مخلل الخيار اللي كمان لقدام، وصفة المخللات العادية، بس نكمل كل الأصناف، شو رأيك؟
1: تمام.
0: هذا الفقوس هاي مخلل الفقوس،
1: وهذا أوانه، وعلى الأغلب دائما الفقوس بزبط ما بفشل لأنه كمية المي اللي فيه أقل، إذا بتلاحظي بتقرطيه بتلاقي فيه
0: صح،
1: فعلى الأغلب دائما الفقوس بيزبط مع المبتدئات،
0: يعني فضل. المبتدئات دائما بنبلش معهم بخيار الفقوس صح؟
1: أيوة.
0: رح نكمل
1: فظيع طعمه
0: طبعا فظيع وقرشته غير، يعني أنا بعرف ناس بس يعملوه اسم الله. رح نكمل الوصفات ونحكي عن دق الغزاوية بس بعد الفاصل،
1: خذ
0: فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
2: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بإذن الله تعالى مع الشيف إخلاص. أهلا وسهلا فيك شيف من جديد.
1: يا
0: هلا بيكي. كنا من شوي نحكي عن الفقوس ومخلل البندورة، وحكينا عن الحصرم.
1: مزبوط.
0: وفي عنا الدقة الغزاوية اللي على ما أعتقد من لونها كلها سماء.
1: آه كتير، فح بحط نسبة منيحة.
0: إيش مكوناتها؟
1: هي مكوناتها قمح بالدرجة الأولى، بحمصه، بحط عليه كزبرة، عين جرادة أساسية فيها.
0: إيش العين جرادة؟
1: أنت لما بتقولي غزاوي عين جرادة.
0: أوكي.
1: إجباري.
0: تمام.
1: عين جرادة هذه عشبة اللي هي أصلاً الشبت المجفف المنشف حبوب. عين جرادة، كمون، كزبرة، اللهم صل على سماء، فلفل حار، سمسم أكيد. سمسم بتحمص بالآخر، بس أنا بقول لك الأشياء اللي بتنطحن الحبوب اللي بتنطحن.
0: ما شاء الله.
1: وشو بدك بتحطي فيها؟ أنا أحيانا بحط شوية شومر، بحط شوية ينسون، بس يعني كتير مفيدة.
0: طبعا مكوناتها ما شاء الله.
1: وهذه من الوصفات اللي شهرتني هي والمختوم الغزاوي والمعمول.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. في عندنا هون كمان إيش هذا السلطة هاي صح؟
1: هذا مكدوس. الفاصوليا الخضراء.
0: يا جماعة الفاصوليا الخضراء لها مكدوس. مكدوس الفاصوليا الخضراء يتألق عنا. مكوناته
1: فاصوليا. هلأ الجزر اختياري أو أنا حتى معه الذرة.
0: ذرة
1: اختياري.
0: في ذرة وفي جزر.
1: المكون الأساسي اللي هو الجوز، الزيت، الفاصوليا.
0: نفس حشوة المكدوس.
1: التومة. نفس بالضبط.
0: نفس حشوة المكدوس.
1: بس طعمه رهيب.
0: ما شاء الله. وهنا في عنا الشطة.
1: الشطة.
0: أنا عم بحاول أخذ كل الأصناف عشان أعرضها على الشاشة يعني قدر المستطاع. الشطة شو سر نجاحها؟
1: سر
0: وضاين أكتر فترة ممكنة.
1: اللي يضل على وجهها زيت، ما يكون فيها سوائل أبداً. يضل على وجهها زيت. إذا وجهها يعني إذا عملتيها منيح، نزلتي منها المي، يعني بدك ترش عليها ملح، بدك تنزلي منها المي، تترك نسبة 20% سوائل. أوكي. بتحطي على وجهها زيت، أصلاً أنت بتحطي معها زيت. وعلى وجهها زيت ولا بيصير لها شيء.
0: ما شاء الله.
1: وإذا الست البيت مش ضامنة ومش تحطها بالثلاجة.
0: يعني وعندنا آخر إشي السمنة.
1: السمنة البلدي.
0: السمنة البلدي. هاي السمنة البلدي أكيد أكثر طلباً.
1: لا أنا ما ببيع.
0: ما بتبيعيها؟
1: أنا ما ببيع أصلاً.
0: ما شاء الله.
1: أنا بعلم الصبايا المبتدئات، العروس اللي بدها تتجوز، اللي فاتحة مطبخ جديد، اللي ما بتعرف أكلات معينة، بس أنا ما ببيع.
0: طيب برضو الناس ما بتطلب منك وصفة السمنة؟
1: لا أنا اللي نزلتها، وكمان الحمد لله يعني أنا فضل من الله.
0: يعني من الناس اللي بحب وصفة السمنة، نفسي بحب أعملها بالبيت. بحب ريحتها بالبيت السمنة.
1: بتجنن السمنة.
0: فلما قلت لك الأكثر طلبا الناس بتحبها.
1: أيوة صح
0: طبعا.
1: صح صح
0: الناس
1: صح
0: بتحبها. صح 100%
1: مليون بالمية مزبوط.
0: ما شاء الله.
1: يعني وبتحسي بس تعمليها هي والجبنة البيضة وتعمل بركة.
0: والله ريحة البيت بتكون غير مفحفحة.
1: مزبوط.
0: والله يسلم إيديكي وعينيكي.
1: ما حكيت لك عن مكدوس الحصرم.
0: احكي لنا عن في يعني أنا ما كنت شايف المرتبان.
1: مكدوس الحصرم.
0: هذا المكدوس يعني نفس الحشوة.
1: المكون الأساسي مؤكد الحصرم.
0: ومعاه
1: زيت زيتون، تومة، جزر كله مفروم ناعم. فلفل ألوان.
0: ما شاء الله.
1: في أشياء بتقدر تضيفيها، في أشياء بتقدر تختصريها
0: طبعا،
1: بس الأساسي اللي هو الجوز، التومة، الحصرم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله الله يقويكي.
1: الله
0: يعطيك العافية ويسلم هالديات يا رب، ويخليكي دائما تساعدي الصبايا والستات اللي يحبوا يشتغلوا واللي ببلشوا ببدايات تشبه بدايتك زي ما نحكيها. كلمة أخيرة منك قبل نهاية اللقاء لو تكرمتي.
1: بدي أتقدم بالشكر أولا إليك، لكل إنسان دعمني، لكل إنسان وقف معي، لصحباتي، لليلى سالم تحديدا، ولقناتكم الرائعة.
0: شكرا جزيلا.
1: كثير انبسطت أنه أنتوا جمعتوا ما بين راديو وما بين تلفزيون. يعني
0: شكرا جزيلا لك.
1: أبدعتوا وسمعتكم سابقاكم. يسعدك. يعني أنا كثير كنت سعيدة.
0: يسعد قلبك شيف. شكرا جزيلا.
1: خليلي
0: شرفتينا شيف إخلاص بربر. الله يسعدك. أما أنتوا مستمعين الكرام لهم كنوا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا، وتابعوا السوشيال ميديا، رح ننزلكم طريقة مميزة لتقطيع وتقشير الصبر مع الشيف إخلاص بربر. يعني شكرا
1: بدون
0: جزيلا.
1: ما يشوك أبدا
0: أبدا أبدا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. في أمان الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلب.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في باكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به، لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا. حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية، ويلفقون كلاما، ويلفقون أقوالا، ويلفقون نقائص، في حاشا لدين العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون، كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها، كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الصحة إبراهيم لبدور يزور مديرية المشتريات في الزرقاء للاطلاع على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية ومتابعة آليات التزويد للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وزارة الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الطرق الحيوية وتحسين مستوى السلامة المرورية عليها. وزارة التربية والتعليم تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالكتب المدرسية والغرف الصفية والصيانة. المسجد الأقصى المبارك يشهد تصعيدا خطيرا مع بدء اقتحامات المستوطنين منذ ساعات الصباح عشية ما يسمى بمطلع الشهر العبري وفقا لمحافظة القدس. الاحتلال الإسرائيلي يجبر سكان منزلين على إخلائهما وتحويل 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في قصر جنوب نابلس. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ضعفها الاستخباري. نهاية الموجز، في أمان الله.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في سورة لقمان آيات فيها وصية لقمان لابنه، وفي هذه الآيات قواعد دقيقة. من أبرز موضوعات هذه الوثيقة العلاقة بالوالدين. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلاً بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل. والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديساً له، وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد، إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقاً، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم مؤمنة أو كافرة، ملتزمة أو متفلتة، محجبة أو سافرة، مثقفة أو جاهلة، حريصة على ابنها حرصاً لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة. وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم، فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان. أنا لا أقول لا يؤجر عليها، ولكن هذا الاندفاع لا يعد كسبياً بقدر ما هو فطري. إذن أن تندفع إلى الحرص على سلامة الإبن، سلامة جسمه من الأمراض، وتأمين طعامه وشرابه وكسائه، هذا مركوز في أصل فطرة الإنسان. أما حينما تحرص على دينه وعلى مستقبله في الآخرة وعلى استقامته وعلى معرفة ربه، فهذا جهد إضافي يمكن أن تساب عليه، لأن خير كسب الرجل ولده. بهذا المعنى، ما من أب إلا ويسأل زوجته: كيف حال الأولاد؟ هل تناولوا طعامهم؟ لكن قلما ينتبه الآباء إلى دين أبنائه وإلى أخلاق أبنائه. فلذلك يعد الحرص على سلامة الأولاد وعلى صحتهم وعلى تحصيلهم الدراسي يعد شيئاً مركوزاً في أصل الفطرة. أما حينما يحرص الآباء المؤمنون على سلامة عقيدة أبنائهم وعلى سلامة استقامة أبنائهم، فهذا عمل كسبي. لذلك قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال بعض المفسرين ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الإخوة الكرام، فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعاً بل هو تكليف. قد يستمتع الابن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون براً بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة الكرام، شيء لطيف هو أن هذه الوصايا المتكررة ليلتفت الجيل الذي تلقى هذه العناية الفائقة للجيل الذي ضحى، ليتلقى الذاهب في أدبار الحياة عناية لمن وهب لأولاده كل ما يملك، لمن سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه نحو المستقبل. دين ووفاء، أب يضحي وأم تضحي وابن يوفي، هذه سنة الله في الأرض. من أجل أن تستمر الحياة جعل محبة الأبناء طبعاً، ومن أجل أن يرتقي الإنسان عند الله جعل بر الوالدين تكليفاً. فرق كبير بين ما هو طبع وبين ما هو تكليف. أيها الإخوة الكرام، إلى الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً، وحمله وفصاله 30 شهراً، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية الأولى، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يجب أن يلخص كل عملك تجاه والديك بكلمة واحدة هو الإحسان. آية ثانية، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عنكم أن العطف يقتضي المشاركة، فالله سبحانه وتعالى رفع الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته عن طريق العطف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا يعقل أن تقول أنت مثلا اشتريت 100 دنم من الأرض وملعقة، لا يتناسب هذان الشيئان في العطف. تقول اشتريت أرضاً وبيتاً، مركبةً ومحلاً، هكذا. ووصينا الإنسان بوالديه حسناً، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آية ثالثة، فالله عز وجل يوصي الأبناء بآبائهم. الإحسان شيء والعبادة شيء آخر. العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. قال بعض العلماء أيها الإخوة، المرأة في الأصل ضعيفة، وقد وصانا النبي بالضعيفين المرأة واليتيم، فإذا حملت تزداد ضعفا على ضعف، لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجاتها،
لذلك الجنين يأخذ من عظام أمه حاجاته من الكلس، وقد تتأثر الأم وقد تصاب بهشاشة العظام لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجتها. إذن حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. أيها الإخوة، بعض الأطباء في بعض بحوثهم يجد أن حالة تصيب المرأة في الشهر الخامس من حملها هي الإقياء وما إلى ذلك، وتشتهي بعض المطعومات. هناك بعض الأطباء يتجه إلى أن هذه الشهوة الطارئة وقد تكون غريبة في الأم هي حاجة الجنين إلى هذه المواد، فكأن كيان الأم كله مرتبط بنمو الجنين، حملته أمه وهنا على وهن. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد ثم بنعمة الهدى والرشاد، فأن يشكر لي ولوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعا لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال: إلي المصير. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبه. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال: أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. فالابن الذي تلقى تربية عالية نعمة لا تعدلها نعمة، تلقى تربية عالية، تربية دينية وأخلاقية وعلمية وجسمية ونفسية واجتماعية، الابن الذي تلقى هذه التربية العالية هذه نعمة يجب أن يشكر والديه عليها. أيها الإخوة الكرام، وكان العرب في جاهليتهم إذا أرادوا أن يسبوا إنساناً يقولون: لا أبا لك، بل إن الله عز وجل ينتظر من عبده أن يذكره كما يذكر أباه، لعظم مكانة الأب في حياة العرب حتى قبل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم، لماذا قدم الأب؟ قيل: لأنه موطن الاعتزاز الاجتماعي. ولا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في العالم، لا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في شتى بقاع الأرض. يعني أب يحرص على ابنه حرصاً يفوق حد الخيال، لو أنه أزعج ابنه في قضية ثانوية جداً الابن يتصل برقم واحد فتأتي الشرطة لتأخذ الأب ويوقع تعهداً.
أعجب عجبا لا حدود له لمصلحة من تضعف مكانة الأب في العالم الغربي. وعندنا والحمد لله بقية تماسك أسري، بقية احترام للأب، بقية تضحية من أجل الإبن. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والدي. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولكن بعض العلماء قالوا: لا يكون الشكر إلا في خمسة شروط. حينما يخضع الشاكر للمشكور، يعني أنت لن تكون شاكراً لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك علي، وحينما تثني على هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 34 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إلى قوله أيهم يكفل مريم. الحديث 1443. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. الحديث 1444. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله وكيلا. الحديث 1445. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الحديث 1446. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل. الحديث 1447. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط، كأنه من رجال الزط. الحديث 1448. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجل وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. الحديث 1449. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبه ابن قطن. الحديث 1450. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. الحديث 1451. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الحديث 1452. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. الحديث 1453. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. الحديث 1454. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06 5

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الصحة إبراهيم البدور يزور مديرية المشتريات والتزويد في الزرقاء قبيل إعداد موازنة وعطاءات الأدوية للعام المقبل، ويوجه بآلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة 12.5% خلال 6 أشهر. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيداً وسبع إصابات. باحة المسجد الأقصى المبارك تسجل منذ ساعات الصباح تصعيداً خطيراً في انتهاكات المستوطنين بالتزامن مع بدء اقتحامات متتالية عشية ما يسمى بمطلع الشهر العبري. السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي يندد بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل الفلسطينيين، واصفا ذلك بالترهيب. قوات حكومية يمنية تحبط هجوما لجماعة الحوثي على مواقع في جبهة المفاليس في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء إف إم عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام إحياء إف إم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت إف إم عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. سألنا سائل عن قضية العبودية وأهميتها ولماذا هذه المحاور هي حقيقة الحقائق. كل الحياة الكرام يمكن أن تختصر في العبودية، وذلك لما نتلو قول الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم في أكثر من موضوع، ولما نتلو قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما كان مع معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. هذا يلخص المشهد، يلخص أن العلاقة بين العبد والرب هي علاقة العبودية المطلقة. ولذلك تمام الحديث قلت الله ورسوله عالم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا تلخيص يعني عجيب للعلاقة بين العبد والرب، علاقة عبودية واستمداد من العبد لمولاه، ومن ثم إكرام من الله تعالى للإنسان. ولكن سماه الحديث من باب الحق، ولا أحد يجب على الله شيئا، وإنما الله تعالى أوجب على نفسه ذاته الشريفة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك أكثر قضية يجب أن يهتم بها المسلم في حياته والإنسان التوحيد، والتي تقتضي العبادة. وبها هذا فارق بين العبد وبين الذي تأبى على عبوديته لله تعالى. الله جعلنا إياكم من العباد حقا وصدقا، ونتلو كتاب الله ونتلو الحديث النبوية حتى نتعرف على صفات العبد الصالح، العبد القانت، العبد المطيع. وبالمقابل هناك عبد آبق هارب شارد عن صراط الله المستقيم. طيب، كان عندنا مجموعة من الأسئلة، كان في سؤال عن الاحتفالات التي عند الناس بمختلف مناسباتهم، إن كانت أفراحا وإن كانت للنجاح في الثانوية والتخرج، فهل يعني ذلك إذا الناس؟ والله هكذا يفعلون، لكن هذا غير صحيح، وهذا معارض للذوق، معارض للحق، وذلك حق المسلم على المسلم. أنا أبتهج لك لكن لا يجوز أن تزعجني. ولذلك قال عصام لا ضرر ولا ضرار، ولا يزال جبريل يصيل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إذا أحيانا للطرقات، أحيانا للجيران، أحيانا للمساجد بدعوى الفرع. هذا كلام غير صحيح. إذن العقلاء يفرحون ويعرفون كيف يفرحون، ولكن في ناس ما عندهم قضية الفرح ولا بيعرفوا كيف يفرحون. تخيلوا أنه هذا الكلام يعني بدل ما أن يشكر الناس مولاهم وخالقهم الذي أكرمهم بهذه النجاحات، للأسف يكفرون هذه النعمة فيؤدون عكس الشكر بإيذاء الناس. تخيلوا أن بعض الناس وصلتهم أعيرة نارية من خلال احتفالات بالنجاح الثانوية، أين الفرح وأين شكر النعمة بإيذاء عباد الله؟ طب هب أن هذا الإنسان مات، أو ها هو جرح، أو أن هنالك سيارة انكسرت إلى غير ذلك، أين شكر نعمة الله؟ هذا ليس من الشكر في شيء. فاتقوا الله في أنفسكم، في الوطن، وفي الطريق. ومن عبقرية الإسلام أنه تكلم عن الحقوق، مش حقوق الآدميين، قال أعطوا الطريق حقه، إن للطريق حقا، حق الطريق يعني حق من يسير في الطريق، ما بس هذا الإيذاء، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول إنسان عنده عمارة بده بيها، ولكن في عنده شرط أن يبقى في مكتب من المكاتب فترة معينة، فهل يجوز لذلك البيع المشروط؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، عن حكم بيع وشرط، لكن أجازه بعض أهل العلم إذا كان هذا الشرط لا يعني لا يؤثر، وإذا كان بالتراضي. ولعلهم أخذوا بحديث جابر لما اشترى منه النبي عليه السلام البعير، ولكن اشترط حملانه إلى المدينة، فهذا حجة من أجاز بيع وشرط، ولكن بالتراضي بين الطرفين إن شاء الله ما في حرج. كان هنا في سؤال حول قضايا الشركات. اليوم تنجز كثير من البرامج وتباع هذه البرامج إما لشركات وإما لمصانع وإما لفنادق وإما لمطاعم، يعني قضية مثلا لشؤون الموظفين، يعني هاي إدارة شؤون الموظفين. فمثل هذه البرامج هل يمكن بيعها لأي مؤسسة؟ ممكن، لا علاقة لك في هذه المؤسسة ما لم تكن حراما صرفا فقط، إنما الآن لك أن تبيع ولا شيء عليك. ومثل هذه البرامج المحاسبية، بصراحة برامج المحاسبية برامج مالية، فممكن أن تبيعها وتتابعها بالصيانة والتحديثات ممكن، ولا شيء عليك. المهم أن لا تعمل في شيء حرام بشكل مباشر، الممارسة غير بيع منتج قابل. طيب، سأل هنا حول قضية أرباح البنوك الإسلامية، حلال ولا حرام؟ أولا، الأصل الإنسان قبل أن يقدم على إيداع وديعة استثمارية أن يسأل، مش والله نضع بعدين نصير نتساءل. إنما أنا أطمئنكم أن الوداعة في البنوك الإسلامية حلال. السبب لأنها غير محددة الربح، إنما الآن يتم التحديد لاحقا وتوزيع الأرباح بعد دخول في عدة صفقات تجارية، وفي جهات رقابة شرعية في البنوك تتابع هذا والعهدة عليهم. يسأل سائل أو سائل لا أدري في قضية الغسل من الجنابة، هل يمكن الاكتفاء بالماء؟ كل الغسل، كل أنواع الغسل يمكن الاكتفاء بالماء بعد إزالة النجاسة، نكتفي بالماء. لكن أصبحت عادات الناس يضيفون إليها أصنافا من الصابون ومن الشامبو، فهذا يزيدها طهارة. مش بالضرورة والله نغتسل بالماء كامل وبعدين نعيد، لا هو غسل واحد. حتى في زمن النبي عليه السلام كان هنا يضعون شيء من الكافور أحيانا وشيء من الحشائش ذات الروائح الطيبة موجود إلى غير ذلك. فإذا الماء يكتفى به وهو طاهر مطهر، فإذا أضيف إليه شيء فلا حرج، لا حرج، وهذا يزيد الأمر إيضاحا إن شاء الله تعالى. هل يمكن أن نحسب الوضوء من الغسل؟ طيب، هاي قضية كرام أرجو أن ننتبه لها. لما يكون في عندنا حديث يقول إنما الأعمال بالنيات، ألا يدعونا إلى استحضار نية الوضوء ضروري لرفع هذا الحدث الأصغر؟ ولا يكتفى إني والله أنا أغتسل؟ إذا الاغتسال بدون نية صراحة هذا تبرد وهذا استمتاع، ممكن يكون سباحة في بركة ماء، لكن نية رفع الحدث ضروري، رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر. فإذا نوى الإنسان إنه أنا والله في اغتسالي بدي أتوضأ وغسل أعضاء الوضوء بهذا النية، هذا بإذن الله تعالى ممن فعل الشيء الصحيح واستحضر النية السليمة. طيب، سؤال غاية في الخطورة الحقيقة وغريب، يعني هجوم بعض الشباب في ديار الغرب على الزواج من أجنبيات ثم بخلف، وبعدين يتم الانفصال وتذهب هذا الولد أو البنت إلى أوروبا ولا يدري ماذا يفعل معه. سنكون مع هذا الإيضاح بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف، بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. الحقيقة من الواقع الذي يعيشه بعض الناس في ديار الغرب انهم يتزوجوا من اجنبيات ثم يخلف وتنفصل عنه، وهي الاشكال انه يذهب هذا الولد او تلك البنت مع الام وتتأثر بها، واقعة حال وليس كلاما افتراضيا. فماذا يفعل مع ابنه مع ابنته؟ والله بده يتق الله، بده يحاول قدر المستطاع يعني أن ينقذ هذا الطفل وتلك الطفلة، يعني من مثلا أن تغير دينها أو أن تتأثر بثقافة ذاك البلد. ولذلك هنا نقول كان يجب حسن الاختيار ابتداء. ولعلي ذكرت قبل حلقة أو أكثر أن الرجل إن تزوج كتابية عليه أن يأمرها بالحجاب داخل المجتمع الإسلامي حتى لا تكون غريبة عن هذا المجتمع. فكيف الآن أنت ماخذ واحد من ثقافة أخرى وبيئة أخرى؟ كلام خطير، هو بده يتحمل النتائج. لكن إذا وقعت المشكلة لا ينسحب، بده يحاول قدر المستطاع إما بعادة العلاقة وإما بإبقاء اللحمة بينه وبين أولاده وبناته لاستنقاذهم حتى لا يغير دينهم ولا عاداتهم. موضوع صعب، والله يعين الجميع، موضوع كثير صعب. كان في سؤال من بعض الناس يقول تناهى إلى أسمعنا عن امرأة متسولة مسكوها مع عشرات الآلاف. صحيح، لما نقول هنالك من يمتهن هذا، نعم، وذلك النبي سلام يكرم ذكر هذا المعنى صراحة، حديث قبيصة، اعلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة نفر، هؤلاء مخذينها صنعة بس رأس مالها يعني قلة الحياة، يعني ما يستحمل الناس وبيضل 20 و30 سنة وهو يسأل. واليوم الواحد الله أعلم كم بيطلع عليه، 100 دينار 200 دينار، الله أعلم، جزء أنا متواضع بكلامي، مما يؤكد أنه أيها المحسنون اعرفوا كيف تقدمون أموالكم. هنالك أهل عفة، هناك أهل احتياج حقيقي لا يمكن أن يسر، هؤلاء يعرفوهم واطرقوا أبوابهم. أما هؤلاء الذين يتسولون لا يعطون. أخي أبو عوني تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو عوني.
1: عليك وسؤال.
0: تفضل.
1: طبعا احنا فرحتنا بنجاح الطلاب بتوجيهي فرحة كبيرة.
0: الحمد لله.
1: ولكن تزداد الفرحة لما يكون الطالب مطيع لأوامر الله ومصلي ويعني ماشي حسب أوامر الله عز وجل.
0: صحيح.
1: تكون فرحة أكثر إن شاء الله. السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. دائما الناس تقول طب ما هو الله هو الرحمن، ليش تكررت يعني أي الآية قل ادعو الله أو ادعو الرحمن؟
0: طيب على العكس، لو كملت أيام ما تدعو فله الأسماء، فله الأسماء الحسنى، يعني ادعو الله، ادعو الرحمن، ادعو الرحيم، ادعو الباسط، ادعو الرازق، بمعنى ادعو الله بأسمائه وصفاته. على كل حال سأفكر في الآية. تكرم أبعوني.
1: شكرا.
0: أنا بشكرك يا سيدي. يعني كأنك تقول يا من نجحتم في الثانوية أو في الجامعة اشكروا الله على هذه النعم ولا تعصوا الله. صبايا للأسف كانوا يصرخوا في الشارع وإلى غير ذلك، مما يأكد أنه هذا ليس هو الفرح الصحيح. إذن لازم يكرم نعرف أنه الإنسان من الذي يعطى من أموال الصدقات ومن لا يعطى. هذه الآية في ختام سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن ادعوا الله تعالى بأسمائه وصفاته بس بهذا المعنى، لأنه كان يعرفون الله والإنسان من خلق السماء والأرض يقولون الله، وكان عندهم واحد اسمه رحمن اليمامة، لا الرحمن هو الله وليس غيره سبحانه. طيب أخي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: الله
2: دكتورنا الحبيب، أنا قرأت فيها الآية هاي مرة سبب نزولها.
0: نعم.
2: إنه ما لنا نسمع أصحاب محمد أو إن محمد يزعم أنه يدعو إلى إله واحد وأصحابه يدعون إلى هين اثنين.
0: صحيح.
2: فهي نزلت يعني موافقة إنه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فهو إله واحد. يعني
0: فهو واحد. صحيح.
2: نعم.
0: صحيح. وهذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا أصلا. طيب تكرم أخي محمد. نعم. بإذن الله.
2: والشغل الثاني دكتور.
0: تفضل.
2: الله يكرمك. يعني أنا بحكم وظيفتي من غير إعلان ولا كلام يعني، وأنا بشغلي بالنسبة لموضوع المتسولين.
0: نعم.
2: الناس اللي بطلبوا، حتى يعني أنا الناس اللي بيعطوا مش لأي حدا يعني يوكله بالتوزيع على الناس، يعني ما يعطي واحد مثلا يحكي له والله خد، يعني أنا بيجوني مرات بيحكوا لي بدي مثلا أتبرع مبلغ فلاني، أنت بتعرف عائلات، يعني ما أتوقع أنه في حدا ما بيعرف عائلات مستورة بالأردن.
0: طيب
2: يعني ليش ما نفس المحسن هو يروح يبحث؟
0: لا لا, لا مانع من الاستفادة من أهل الخبرة الأمناء, لا مانع أخي, وهذا حصل يعني في حياتي عليه السلام وفي حياة الصحابة, لا مانع يعني من باب التعاون على الخير. على كل حال بارك الله فيك على النصيحة, شكرا. أختها يا تفضلي. طيب إيه هو اللي ذكره؟ طيب أختها يا تفضلي, حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: الله يديك كل خير دكتور إبراهيم.
0: الله يديمك
3: كثير يا دكتور.
0: الله يديمك, تفضلي.
3: دكتور, في مجال تنصحنا باسم كتاب يتحدث عن عبودية الله عز وجل أو عن أسمائه وصفاته, يعني كتاب يكتري من طراز الرفيع, خليني أحكي.
0: طيب بعون الله تعالى.
3: الثاني إذا ممكن, الله عز وجل قال اتخذ الله إبراهيم خليلا, وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر. هلا بزبط مثلا أنا أبكي أنه أنا اتخذت الله خليلا لي ولا لا؟
0: طيب ماشي, بارك الله فيك, تكرم. شكرا سيدتي. طيب أخي محمد أشار إلى الآية صحيح, لما كان النبي يا الله يا رحمن الجهلة يظنون أنه يدعو اثنين, كما مثلا سأل من يومين واحد كيف يقول القرآن بضمير الجمع إنا نحن, قلت ليس ضمير الجمع, ضمير العظمة. وذاك الآية واضحة, قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ومنفردا الأسماء الحسنى, فأي من أسماء صفات الله الحسنى والله أعلم. إذن بأي الاسمين شاء وبغيرهما. واللي ذكرته أخي محمد, لا إحنا ما بدنا نفقد الثقة في بعض, إحنا نقول أنت أيها المتصدق بدك تعرف كيف تعطي, وأيها صاحب المال بدك تضع هذا المال لتوزيع عن جهة مأمونة, ما في حرج, المهم حسن حسن الاختيار والتحقق والله أعلم. والله الكتب في عبودية الله كثيرة جدا, يعني في عندك كتاب مدارج السالكين بنازل إياك نعبد إياك نستعين, كتاب ممتاز. مثلا ممكن نقرأ والله في مقام الحكم العطائية تبعنا عطاء الله السكندري في مقامات العبودية, ممكن نقرأ كتاب العبودية لابن تيمية, ممكن نقرأ إحياء علوم الدين مثلا في مقام العبودية, في كلام كثير هناك من كتب الكثير في هذا. تقول موظفة حكومي أنا عمري 42 تم تنسيبي لحضور ورشة تدريبية متخصصة في الصين ضمن وفد عدد 25 سيكون بينهم فتيات من الحكم الشرعي. والله الأصل عدم سفر المرأة, والله هذا السفر الطويل يا جماعة ما في داعي لهذا, يعني أنا أستغرب من أصحاب الأعمال والدوائر لماذا ترشحون نساء وفتيات إلى هذه الرحلات الطويلة المشتركة بين رجال النساء. الأصل والله عدم التوسع في هذا, فأنا أنصح لوجه الله بعدم فعل ذلك, اتركوها لله تعالى أضمن وأحسن وأفضل والله أعلم. الله يتولى الجميع برحمته. كان هنا في سؤال حول العمل بالتجارة الإلكترونية, إكسسوارات إلى غير ذلك, ويضعون بعض الصور, فما حكم استخدام هذه الصور للضرورة؟ والله الإشكال التجاري هذه الأيام وعالم التسويق هذا لا يكون إلا بالصور, بده الإنسان يتقي الله قدر المستطاع. الآن إذا بالإمكان الاستعاضة عن الصور البشرية بصور والله افتراضية ورسومات فبها ونعمت, والذكاء الاصطناعي ممكن يفيد في هذا. إذا كان لازم يحطوا والله صورة أساور وصورة ساعات لذلك, يأخذ الصورة المجزأة, صورة اليد مثلا بها, وإذا اختار صور بده يختار صور يعني ما فيها لباس فاضح ولا أشياء مخالفة للشريعة. تخيلوا هذه الضوابط, الحقيقة في عالم الصور صعبة, لكن هذا واجبه اللي بده يدخل في عالم مثل هذا العالم وفيه مغامرة وفيه صور نسائية وفيه عرض كذا, بده يعرف كيف يلتزم بالضوابط أو يبتعد عن هذا العالم. ذلك لاحظوا الغرب ما عندهم قيم الحلال والحرام فبيفعلوا كل شيء وبعرضوا المرأة لكل شيء, عندنا بالشرع لا, عندنا بالشرع أنت مضطر أن تلتزم بالضوابط. وعالم الصور والآن المهارة في التقنية بتريح كثير, اسأل بس هذه الخبرة ولعلكم إن شاء الله أن تستفيدوا. امرأة تريد الانفصال عن زوجها وهو لا يرغب, يعني هو متمسك فيها على كلامها مع سوءه, فماذا تفعل؟ والله الشريعة كما أعطت الرجل حق التطليق أعطت المرأة حق الخلع وحق الافتداء منه وحق ذاك رفع النزاع وشقاق. فالمرأة التي لا ترغب في البقاء مع زوجها معنى يعني نفضل أن تبقى مع زوجها، إلا إذا استحال قبولها بهذا، فإما أن ترفع نزاع وشقاق، وإما الافتداء، وإما الخلع، وهذا حق كفل لها في القانون الشرعي، والقانون الشرعي لا يستغفل. الآن راح ترفع قضية، هل لها حجة ما لها حجة؟ إذا كانت ما لها حجة بس بدها تختلع منه، بدها ترجع المهر المقدم، تترجع لسه الافتداء بما يرضي الزوج. فمش الموضوع والله كما ترغب، لا، كما تطلب وكما يتيح لها القانون، كما يتيح لها القانون. بعض الناس بتكلموا حول بعض العلماء الألباني وغيره وكذا، يا جماعة هؤلاء كلهم علماء، عليهم ولهم، والفضل منهم والخير أكثر من الأخطاء. سأكون على المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

أرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تأوى استكمال إجابات مع اتصال كريم أخي محمد. فضل.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: الله يسلمك دكتور. أنا دخلت المسجد على صلاة الظهر، لقيت الإمام راكع، لحقت معاه تسبيحة في الركوع.
0: يعني أنت كنت راكعا معه، ركعت معه؟
1: ركعت معه وسبحت معه تسبيحة في الركوع. نعم
0: كويس.
1: هاي الركعة الأولى كانت في صلاة الظهر. انتهت الصلاة، أنا سهوا وقفت مع الملتحقين وجبت ركعة وسجدت سجدتين سهو، فما بعرف شو الحكم.
0: خلاص صلاتك صحيحة. كان الأصل أنت اللي أدركته من الركوع أدركت الركعة، ما عليك كان زيادة ركعة، ولكن أتيت بركعة وسجود السهو هذا للزيادة التي زدتها، صح؟
1: نعم.
0: صلاتك نعم صحيح. صلاتك صحيحة، ما في حرج.
1: بارك الله فيك.
0: نعم الله يتقبل يا أخي، الله يرضى عليك. أخي عبد المعطي تفضل.
2: شكرا دكتور. الله يعطيك العافية.
0: تفضل سيدي. تفضل.
2: دكتور، في سورة الدخان من آية 46 إلى آية 49.
0: نعم.
2: في يعني هيك آخر جملة يعني الآية وجدتها يعني مش في السياق نفسه يعني.
0: تفضل.
2: حبذا لو بدنا تفسرها يا دكتور.
0: شو أي تقريبا؟
2: فاعتلوه إلى دواء الجحيم.
0: طيب.
2: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.
0: من عذاب الحميم.
2: إنك أنت العزيز الكريم.
0: هذا إهانة، هذا استهانة فيه، استهزاء فيه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني هذا استهانة فيه. كما تذكر لما قال سيدنا عمر لابن القبطي اضرب ابن الأكرمين، بهذا المعنى. فذق إنك أنت العزيز الكريم استهانة به. كيف؟ كما قال الله فبشرهم بعذاب أليم. أنت بتبشر واحد بالعذاب ولا بالجائزة؟ طيب أخي عبد المعطي أنا بشكرك، وهذا أمر سهل الكرم، هذا في علم البلاغة يعني اسمه التهكم. التهكم نعم في القرآن موجود منه، وهذا التهكم لاستهزاء لإثارة يعني ما عندهم من من من عقل، من بواقي عقل علهم أن يفهموا. كما قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم أو ذق إنك أنت العزيز الكريم، كل هذا من باب أسلوب السخرية بهم. في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ كذلك. وفي كتب أفردت لهذا الأسلوب من كتاب الله تعالى وفيه ملامح بلاغية عالية. إذن هذا تهكم بهؤلاء. هل يجب إقامة الصلاة عند قضاء الفرض؟ لا أبدا، إقامة الصلاة أصلا لا تجب لا عند أداء الصلاة ولا عند قضاء الصلاة. إقامة الصلاة هي من السنن سواء للجماعة أو للمنفرد، فهي ليست واجبة لكن إحنا ما بنتركها. لكن هل هي واجب وجوبا عينيا؟ لا. إذا كنا مع سؤال يعني شغليننا في هذا اليوم بوسائل التواصل، واحد مع الألباني، واحد ضد الألباني، واحد مع ابن تيمية، واحد ضد ابن تيمية، واحد مع ابن عربي، واحد ضد ابن عربي، دعوكم من هذا. إننا سنسأل الكرام عن عبوديتنا لله، سنسأل عن أعمالنا، سنسأل عن فهمنا، سنسأل عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من الأسئلة الأربع التي في القبر: ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ لن نسأل عن هؤلاء الأئمة كلهم مع الاحترام والتكريم، ولكن هؤلاء علماء. هؤلاء العلماء أيها الكرام لم يتفقوا، لو اتفقوا لما اختلفوا. ولكن وأغلب العلماء الحمد لله عندهم خير وفي عندهم يعني إجادة في العمل وفي الفتوى وفي الفقه. نعم. وبعض الملاحظات عليهم، ما في إمام إلا استدرك عليه. طب الإمام مالك قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولا أحد فيهم قال أنا معصوم. مين اللي جعلهم معصومين؟ أتباعهم المتعصبون لهم. أما الأئمة والعلماء ما حد قال عن نفسه، لأن لو قال بيسقط أصلا بمعيار العلم. وذلك يقول هذا اجتهادي والله أعلم. فأنتم ما تدخل هالمتاء، اقرأ لمن تشاء بعقل واعي ناظر باحث عن الحق، والله يتولى الجميع برحمته، ولا تنشغل فيما ينشغل فيها هؤلاء الناس. كأنه في سؤال عن أسهم ورثوها، وللأسف يعني أسهم كانت في مؤسسة يعني ربوية، فماذا يفعلون؟ عليهم أن يأخذوا أصل المبلغ، أصل المال لهم، والباقي هذا ينفقونه في مصالح المسلمين. بس أهم شيء إيقاف هذه الأسهم، نسحب هذه الأسهم، نأخذ رأس المال، الباقي ننفقه على مصالح المسلمين، ونستغفر الله لمن كان سببا في هذا ضروري. كان هنا هذا إشكالي يا كرام، قضية الطلاق والتقصير في النفقة. رجل مطلق زوجته والآن هو يقتر على أولاده ولا ينفق عليهم بما يحتاجون إليه، يحتاجون إلى دراسة، يحتاجون إلى ملابس، إلى علاج، يقتر. فماذا يفعل؟ هل كل يوم المرأة ستذهب لترفع قضية والأبناء يرفعون؟ هنا يا كرام نفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هي حسب القدرة طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لكن هذا التقصير وارد. بصير الرجل بده فقط ينكد على زوجته بالتقدير على أولاده. طب أنت هنا أصبت ظلما وأوقعت ظلما، وهذا قطعا لا يجوز. فمن هذا الباب يكرام لازم نتقي الله في هذا، لأن الموضوع خطير. طيب، كان هنا في سؤال عن إحدى الأخوات، كانها بدأت تشتري قطع الذهب، فوضعت مبلغ، جزء من المبلغ عند التاجر، وقالت لغة آتي ببقية المال وبدهم يحسبوها على سعر أمس. هذا التصرف غير سليم. ما هو المخرج؟ المخرج التالي: الاتفاق اللي بينكما لاغ وملغى. الآن المبلغ اللي عندك هذا مبلغ إليك في ذمته، لما تروحي ثاني يوم مع إكمال بقية المبلغ، اتفاق لاغي، نحسب القطعة، منوزن القطعة، منشوف السعر اليوم في هذه اللحظة، المبلغ اللي إليك الأول يضاف إلى المبلغ اللي عليك بتشتري. إذن هذا دليل أنه يمكن تعديل الاتفاقات. هب أننا وضعنا عقدا وفيه شرط ربوي، كيف يصبح حلالا؟ أزل هذا الشرط الربوي، عدل هذا الشرط، افرض أنه في شرط في إذعان وفي إجحاف، بغير هذا الشرط فبه يصح العقد. ولذلك اللي بيفكر بعض الناس أنه لازم يكون النظام الإسلامي كله منشأ إسلامي، غير صحيح. العقود حلال، لكن الشرط الباطل أغيره فيصبح حلالا. طيب، قضية المرابحة يا كرام لا يمكن أن تكون مجرد أنت ممول. هكذا سأل إنه واحد بيعطيه مبلغ 1000 ويأخذ 1200، قال المرابحة. هذه ليست مرابحة، المرابحة تجري بطريقة واضحة المعالم. أنت بتحدد السلعة وتغيب، ويأتي صاحب المال فيشتريها، أو بيشتريها واحد من طرفه فيتملكها، وفي مجلس آخر يبيعك إياها بسعر بالرقم اللي وقف عليك حقيقة مع الزيادة التي يطلبها، إما أن توافق إما أن لا توافق. الله يفقنا إياكم في الدين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم. البداية بالعناوين. وزير الصحة يوجه بآلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها. شهيد ومصابون في غزة وتصعيد خطير في المسجد الأقصى. بعد حديث ترامب إيران تقول إن مضيق هرمز تحت سيطرتها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. اطلع وزير الصحة إبراهيم البدور اليوم على سير العمل في منظومة شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة آليات التزويد والتخزين والتوزيع للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وذلك خلال زيارته لمديرية المشتريات والتزود في محافظة الزرقاء. وتأتي الزيارة قبيل البدء بإعداد موازنة وزارة الصحة وعطاءات شراء الأدوية للعام المقبل. وأكد البدور أن توفير الأدوية وعدم انقطاعها يمثل أولوية أساسية للوزارة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه. ووجه إلى أن تتضمن عطاءات الأدوية للعام المقبل آلية أكثر دقة في تقدير الكميات المطلوبة. بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 706,065 خلال 6 أشهر من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية. وبحسب البيانات الرسمية الأولية، تراجع العدد بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجل خلالها 806,971 مغادرا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة التوجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام. وأوضحت القيادة أن من يقع عليه الاختيار يمنح رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة بكر الرحامنة إن تثبيت نحو 6,000 عامل وطن وعامل ميدان في البلديات سيتم على 3 مراحل. تبدأ أولى المراحل قريبا بتثبيت نحو 2,000 عامل بعد مخاطبة هيئة الخدمة والإدارة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة. وأضاف الرحامنة في تصريحات أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين الذين كان تاريخ تعيينهم قبل 30 نيسان.

0: 2023، فيما ستتم المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالي، على أن تنفذ المرحلة الثالثة خلال العام المقبل. إلى الشأن الفلسطيني، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا وسبع إصابات. المزيد حول التطورات في غزة معنا مراسل حياة FM من هناك عبدالله الشربجي. عبدالله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: الجديد محمد هو عودة الغارات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى بعد أن رصدنا تراجع في هذه الغارات وعملية الاحتلال خلال الأيام الماضية. كان هناك غارتين خلال مساء أمس. الغارة الأولى استهدفت مجموعة من المواطنين في شمال قطاع غزة، بالتحديد بلدة بيت لاهيا. نجم عن هذا الاستهداف محمد شهيد وإصابتين، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. أيضا الاستهداف الثاني كان من قبل الطائرات المسيرة التي تعرف باسم كواد كابتر، ألقت قنبلة على تجمع للمواطنين في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أدى هذا الاستهداف إلى إصابة اثنين من المواطنين، الأب ونجده الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. بطبيعة الحال طرقات الاحتلال محمد لا زالت متواصلة، ولا سيما فيما يتعلق بإطلاق النار انطلاقا من المواقع العسكرية التي أقيمت في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك من خلال المدفعية التي تقصف المناطق المحاذية للخط الأصفر. أيضا رصدنا خروقات من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. هذا يتزامن محمد مع استمرار الحصار والتضييق فيما يتعلق بالمساعدات والبضائع التجارية التي تدخل إلى قطاع غزة، ما يترتب عنه احتياج كبير ومعاناة لدى المواطنين، وشكوى مستمرة ومناشدات بضرورة التدخل العاجل من قبل الوسطاء وجميع الأطراف المعنية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بزيادة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك. عبدالله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. سجلت باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم تصعيدا خطيرا في انتهاكات المستوطنين، بالتزامن مع بدء اقتحامات متتالية منذ الصباح عشية ما يسمى بمطلع الشهر العبري وفقا لمحافظة القدس. وشهدت باحات المسجد اقتحام مجموعات كبيرة ومتتابعة من المستوطنين تركزت في الساحة الشرقية وسطح المصلى المرواني وساحة المصلى القبلي، إضافة إلى الأروقة الشمالية والغربية، حيث أدوا صلوات وطقوسا تلمودية بشكل علني وجماعي، ورددوا الأناشيد ورفعوا أصواتهم بالتصفيق والغناء التلمودي بحماية ومرافقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات في معظم محافظات الضفة الغربية. وأوضحت أن الاعتقالات بشمالي الضفة شملت سبعة فلسطينيين في قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت، وثلاثة من مدينة جنين، وخمسة في طول كرم، وسبعة من قلقيلية. ووسط الضفة الغربية اعتقل الاحتلال شابين من البيرة واثنين آخرين من بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. أما جنوبي الضفة فشملت الاعتقالات أربعة فلسطينيين في الخليل وثلاثة في بيت لحم، بالتزامن مع هجوم من المستوطنين أسفر عن إصابة فلسطينيين. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن حسين طائب قائد قوات البسيج شبه العسكرية اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. جاء ذلك بعد يوم من كتابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وقال طائب إن الولايات المتحدة سعت إلى تقويض ما وصفه بشعبية إيران في المنطقة عبر شن حرب أخرى في مضيق هرمز، لكنها منيت بالهزيمة مرة أخرى رغم إعلانها أن إيران لا تملك سلاح جو ولا بحرية. وأضاف طائب: اليوم ترون أن مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية حسب قوله، مؤكدا أن إيران تواصل مسيرتها بأمن تام. وإلى اليمن، حيث أحبطت قوات حكومية يمنية اليوم هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات عدة. وأعلن المركز الإعلامي لمحور طور الباحة العسكري التابع للقوات الحكومية أن قوات اللواء الرابع مشاة حزم صدت هجوما حوثيا على مواقع جبهة المفاليس، مضيفا أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة حسب قوله. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-36-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم. عرس معلق، توصيف فلسطيني لواقع لا ينتهي فيه الفقد عند لحظة الموت، بل يمتد إلى انتظار الجثمان. نحو 1700 جثمان وفق ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية عن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجازها، بعضها في الثلاجات وبعضها الآخر فيما يعرف بمقابر الأرقام. خلف الرقم الكبير حكايات عائلات لا تعرف أين أبنائها، وأخرى تنتظر منذ سنوات لحظة العودة المجيدة. تؤكد مؤسسات فلسطينية أن سياسة احتجاز الجثامين تحولت عبر عقود من ممارسة عسكرية إلى منظومة قانونية وقضائية. تتصاعد التساؤلات حول أهدافها وحدودها القانونية والإنسانية، ومع استمرار وجود آلاف المفقودين الفلسطينيين يصبح السؤال أكثر إلحاحا: كم جثمانا ما زال مجهول المصير، ومتى ينتهي هذا الحداد المفتوح؟

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة رامي عيسى، من الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. إذن يستمر غياب مصير هؤلاء الشهداء في مقابر الأرقام أو في الثلاجات لدى الاحتلال الإسرائيلي، وسط استمرار أيضا التصعيد الذي يقوم به الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالاستمرار مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا الحديث عن عشرات الآلاف والآلاف من المفقودين في قطاع غزة تحت الأنقاض، أو حتى ممن اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة، وحملات اعتقالات يومية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية. اليوم على سبيل المثال اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد على 30 فلسطينيا من مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة، بالاستمرار مع التصعيد المستمر والحصار الذي يفرضه المستوطنون على منازل الفلسطينيين في نابلس وغيرها من المدن. بالتالي الاستمرار بالحديث عن هذا الأمر يدفع للتساؤل عن مصير هؤلاء، سواء كان أسرى داخل سجون الاحتلال أو حتى أسرى من الشهداء الذين يعني فقدتهم العائلات الفلسطينية خلال السنوات والعقود الماضية.

أيضا بالتوازي مع ذلك الحديث عن استمرار الاقتحامات والتصعيد المستمر في المسجد الأقصى المبارك والتصعيد الخطير والاقتحامات المستمرة المتصاعدة وأيضا استمرار ما يسمى بالصلوات التلمودية والطقوس التلمودية التي يقوم بها المستوطنون بالاقتحامات بشكل علني وجماعي، وأيضا هناك تصعيد في خلال هذا اليوم بالاقتحامات بسبب ما يسمى مطلع الشهر العبري. إذن تطورات متلاحقة في الضفة الغربية في القدس وتطورات مبنية على خطة ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد يعني العدوان على قطاع غزة ومحاولة فرض واقع جديد في القدس وفي الضفة الغربية وبتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمانيا، وأيضا ربما التركيز على هذه الجوانب وعلى العدوان في قطاع غزة أزاح قليلا التركيز الكبير على ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وأيضا على ملف الأسرى من جثامين الشهداء الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال في مقابر الأرقام كما قلنا وفي الثلاجات وفي مختلف أشكال الاحتجاز التي يقوم فيها ويعاقب من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني.

وبالتأكيد كان الترتيب خلال الساعة الماضية مع مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح للحديث معنا، وأيضا مع السيد أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني، ولكن يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الضيفين حتى اللحظة للحديث أكثر حول ملف المفقودين الفلسطينيين.

0: طيب نرحب مباشرة بضيفنا عبر الهاتف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله صغاري. سيد عبد الله، بعد التحية، الحديث عن المفقودين لدى الاحتلال واحتجاز الجثامين تحديدا، هل احتجاز الجثامين جزء من منظومة للتعامل مع الأسرى والمفقودين أم ملف منفصل له أهداف مختلفة بالنسبة للاحتلال؟
1: أولا، باعتراف الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه نحو 1700 شهيد فلسطيني في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، يأتي في سياق استمرار الجريمة التي يرتكبها الاحتلال، والتي أيضا تأتي في سياق استمرار الإبادة المستمرة التي لم تتوقف على الإطلاق على مدار أكثر من 3 سنوات، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد احتجاز جثامين شهداء ليس بالأمر الجديد، وإنما منذ عقود طويلة وهو يستخدم هذه السياسة في محاولة مستمرة لاحتجاز هؤلاء الشهداء على قاعدة الابتزاز واستخدامها كورقة، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي كما تعلم يعني كان قد أعلن عن البدء بتسليم جثامين شهداء بعد وقف إطلاق النار، ولكن نجد أن أكثر من 1700 شهيد لا زالوا محتجزين حتى الآن في مقابر الأرقام وثلاجات الموت. وهذه سياسة ممتدة منذ عقود ولا تنفصل عن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد أن اعتراف الاحتلال بهذه الجريمة بأن هناك أعداد كبيرة من المفقودين الذين لم يتوفر عنهم معلومات حتى الآن. في سياق متابعتنا لعمليات الاعتقال، هناك كثير من الأسرى من قطاع غزة الذين يحتجزهم الاحتلال لا يتوفر عنهم معلومات نتاج يعني جريمة الإخفاء القسري التي لا زال الاحتلال يواصلها بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. بالإضافة إلى أن هذا الاحتجاز أيضا يعتبر أحد أشكال سياسات القتل والموت، حيث استخدام جسد المعتقلين واحتجازه وعدم السماح لذويه بدفنه ومعرفة مكان يزوره ويقوم بعملية الدفن حسب التقاليد أيضا هو عبارة عن عقوبة فردية وجماعية، وبالتالي لم تعد الجرائم ترتكب بحق الأحياء وإنما أيضا بحق الأموات من أبناء الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية ومن الأسرى على وجه الخصوص، حيث أن هناك أكثر من 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل السجون ولم يقم الاحتلال بتسليم جثامينهم حتى الآن.
0: نعم، هؤلاء يعني 1700 والرقم الذي تم الكشف عنه، هل النسبة الأكبر من غزة أم هناك أرقام مرصودة لديكم وهي من الضفة الغربية من قبل؟
1: لا، هو ربما يكون هذا الرقم الأغلبية لأنه من قطاع غزة، حيث أننا ومن خلال الحملة الوطنية لاستعداد جثامين الشهداء هناك توثيق احتجاز جثامين ما يقارب 800 من الشهداء الذين تحتجزهم منظومة الاحتلال منذ عقود طويلة، منهم شهداء محتجزون في مقابر الأرقام، ومنهم شهداء بدأ الاحتلال باحتجازهم بقرارات مما يسمى بالكنيسة الإسرائيلية بعد عام 2015 تجاوز عددهم 540 شهيدا، بالإضافة إلى شهداء الحركة الأسيرة وكذلك ممن استشهدوا حتى قبل بدء حرب الإبادة الجماعية من الأسرى الشهداء الذين تعرضوا إلى عمليات قتل وإعدام داخل السجون. بين هؤلاء الشهداء جميعا هناك أطفال، يعني ما يقارب 83 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما لا زال الاحتلال أيضا يحتجز جثامينهم، بالإضافة إلى 10 شهيدات محتجزات في ثلاجات الاحتلال حتى هذه اللحظة.
0: نعم، كل الشكر لك عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وانتقل مباشرة لفادي فرح مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين. مرحبا بك معنا سيد فادي. إذن كما استمعنا من السيد عبد الله صغاري، النسبة الأكبر من قطاع غزة من الرقم 1700 الذي أعلن عنه في أوساط الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك أسرى من هؤلاء مفقودين من الجثامين من الأردنيين؟ هل لديكم معلومات في هذا؟
2: أسعد الله مساءكم، يعطيكم العافية جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لجميع أسرانا وكشف مصير قريب إن شاء الله للمفقودين. نحن على مدار سنوات طويلة في اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية كنا قد طرحنا موضوع الأسرى بشكل أولي، وأيضا موضوع المفقودين بشكل ثاني. هؤلاء المفقودين هي قصة يعني قصة أخرى، يعني أصعب من قصة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. للأسف الشديد على مدار سنوات طويلة لا نجد يعني من يصلي لنا ومن يعني يتابع قضية المفقودين وخاصة المفقودين الأردنيين.
0: كم عددهم سيد فادي إذا في أرقام عندك؟
2: يعني المسجلين لدينا في اللجنة حوالي 33 مفقود أردني يعني اللي تم إحصائهم من عام 67 في ناس مفقودين في فترة الثمانينات في ناس مفقودين حتى آخرهم اللي هو في 2007 المفقود ليث الكناني من الزرقاء.
0: نعم. طيب ماذا يعني كل هذا نفسيا إنسانيا من ناحية الضغط على عائلات الفلسطينيين التي لا تملك جثمانا لابنها حتى تودع أو تدفن أو تعرف أين مكان قبره ودفنه؟
2: يعني بداية نحن نقول أن عندما نقول أن هناك مفقودين هناك مصير مجهول، يعني هناك إمكانية أن يكون هذا المفقود قتل في سجون الاحتلال الصهيوني أو يكون ما زال أسيرا في أقضية الزنازين الصهيونية أو يعني الاحتلال يخفيه قصرا في استخدامات كان ظهرت في مصانع أو في يعني مراكز أبحاث كيماوية أو نووية.
0: نعم. هل يمتلك الفلسطينيون مسارات قانونية دولية فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن احتجاز الجثامين؟
2: يعني كان هناك الكثير من المتابعات مع مؤسسات حقوقية ومؤسسات دولية، ولكن للأسف الشديد لغاية اللحظة الاحتلال ينفي أن يكون لديه مثل هذه الإخفاءات، ولكن يعني هذا التصريح هو من يعني من الأشياء القليلة التي تظهر ويؤكد فيها الاحتلال على إخفائه جثامين أو أسرى فلسطينيين كان في مقابر الأرقام أو في أقضية الزنازين الصهيونية.
0: نعم. 1700 هو ما كشف عنه الاحتلال أو مصادر في الاحتلال لصحيفة هارتس. طيب ما المطلوب عربيا دوليا لتحويل هذه القضية إلى جانب ملف الأسرى بالتأكيد، قضية المفقودين من ملف إنساني مؤجل أو مهمل إلى ملف ضاغط على الاحتلال أيضا؟
2: والله قضية الإنسان هي دائما يجب أن تكون أولوية، وخاصة قضية الإنسان العربي والفلسطيني، وخاصة عندما تنتهك حريته وينتهك حقه في الحياة وتنتهك حقه في حقوقه في الحرية. يجب على كل الشارع العربي والإسلامي أن يولي أهمية قصوى لمثل هذه القضايا، وخاصة قضية الأسرى وقضية المفقودين. يعني نحن في الأردن أيضا ما زال لدينا 17 أسير أردني في داخل المعتقلات الصهيونية. منذ بداية الحرب على غزة لم يستطع أهلهم زيارتهم ولا الاطمئنان عنهم إلا في مناسبات يعني بسيطة من خلال محامي يعني تمكن من زيارة هنا أو هناك، أو من خلال أسير أفرج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني. ويعني هذا انتهاك جسيم لحقوق الأسرى في داخل المعتقلات الصهيونية. نعم. وأيضا يعني هو يسبب قلق للأهالي، وكذلك يعني هذا مصير المفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية هو يعني يسبب معاناة مستمرة ومتواصلة لأهالي الأسرى. نحن عايشنا أهالي الأسرى على مدار سنوات طويلة وأهالي المفقودين، وهم يعني حتى أهالي الأسرى ممكن أن يصلهم خبر يطمئنهم عن ابنهم بأي شكل، ولكن المفقودين يعني معاناة أهاليهم معاناة كبيرة جدا، بحيث أنه لا يستطيعون الحصول على أي معلومة أو أي خبر، وحتى يعني كانت تصلهم أخبار مضللة تتسبب في إزعاجهم ويعني يعني معاودة الألم من جديد.
0: نعم. التقرير الإسرائيلي يتحدث صراحة عن الاحتفاظ بالجثامين كورقة مساومة مستقبلية، ما الذي يعنيه ذلك عمليا سيد فادي؟
2: يعني هذا التصريح كان قد سبقه تصريح سابقة لمسؤولين صهاينة في مناسبات متعددة، ومنها شارون، حيث يعني هو أكد في تصريح في أوائل العشرينات من هذا القرن أن هناك بنك من الأسرى الأردنيين، من الجنود الأردنيين في المعتقلات أو في لدى الاحتلال الصهيوني. وعندما يعني خاطبنا يومها المسؤولين قالوا أن هذا يعني الدعاية داخلية، ويعني هنا من خلال هذا التصريح يؤكد الاحتلال مرة أخرى أنه يحتجز الجثامين ويحتجز الأسرى والجنود الأردنيين والأسرى الأردنيين في مقابر الأرقام كان أو في الزنازين الصهيونية، ولا يعني هناك متابعة حقيقية ولا حثيثة من قبل المسؤولين العرب والمسلمين لهذا الموضوع.
0: كل الشكر لك فادي فرح، مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنية. شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: له تاريخ.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
4: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
5: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0377-34-74-24.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل بمائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف، فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه. رئيس اللجنة الإدارية النيابية خلف الديات يقول إن اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس وتقييد الحكومة بمدة زمنية. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف الحنيطي يبحث مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية التعاون والتنسيق المشترك. وزير الصحة إبراهيم البدور يوجه باعتماد آلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن وجود 607 تخصصات متاحة للقبول للدورة الصيفية لمرحلة البكالوريوس. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيداً و7 إصابات. باحات المسجد الأقصى المبارك تسجل منذ ساعات الصباح تصعيداً خطيراً في انتهاكات المستوطنين بالتزامن مع اقتحامات متتالية عشية ما يسمى بمطلع الشهر العبري. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: للوطن حياة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك ويعني يجعل أيامكم كلها خير وبركة، واجعلنا وإياك ممن يخرج ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني أن لا نكون جسرا للعبور ثم يمضي الناس، ويعني نسأل الله السلامة. أبدأ معك حديثنا في لقائنا لهذا اليوم، وعند سورة لقمان توقفنا، تلك النصائح التي قدمها لقمان لابنه ووعظه بها وتحدثنا عنها في اللقاء الذي مضى، ووصلنا عند آخر هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في سياق السورة ذكرنا وصينا الإنسان بوالديه، وهنا يتخلى الوالد عن ولده والمولود عن والده. بهذا نبدأ، بسم الله.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة لقمان هي السورة قبل الأخيرة في سور ألف لام ميم، أو ما يسميه العلماء سور اللواميم، فهي السورة قبل الأخيرة، وكل هذه السور تناولت فكرة الحياة والموت، كل هذه السور. وهذه الآية آية من هذه الآيات: اتقوا يعني يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فكرة الحياة والموت تجدها مكرورة في هذه السور، ولكن ليس في القرآن تكرار. كل آية من آيات الحياة والموت وقصة من قصص الحياة والموت تعطيك لقطة، تعطيك مشهد، تعطيك زاوية معينة، تجد أنها متناثرة في سورة البقرة من خلال القصص، من خلال الوعظ، من خلال الأمثال، من خلال الإخبار الإلهي: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تجد أنها مكرورة في القصص القرآني: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، والقصة التي بعدها وقصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. أعظم آية في سورة البقرة بل في القرآن أخذت مشهد الحياة والموت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تجد أن هذا مكرور. فكرة قصة البقرة التي عنونا للسورة فيها تجد: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. تجد أن الحياة والموت في سورة آل عمران تختلف تماما عن وضعها في سورة البقرة. هنا الحياة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، حياة من نوع آخر، مشاهد من نوع آخر. ما هي الحياة التي يرتضيها الله عز وجل بدون شبهات، بدون شهوات، بدون خطوات للشيطان؟ ركزت وأكدت عليها سورة آل عمران. تجد أن الحياة التي ذكرتها لنا سورة العنكبوت من نوع آخر، حياة نقبل عليها في تمكين لهذه الأمة وفي خروج من حالة الاستضعاف إلى حالة الاستخلاف، أكدت عليها سورة العنكبوت في ذكر الحياة والموت. تجد هنا قبلها في سورة الروم الحياة التي ذكرتها هي حياة صراعنا مع الحضارات ومع الأمم، وكيف يكون الاستخلاف والدورة الحضارية: أنشأكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وتجد أن الحياة والموت في سورة لقمان أتت متناسقة ومتشاركة مع جو السورة ومع جو التنزيل ومع جوها في سور اللواميم، فذكرت لنا هي تتكلم لنا عن أب يعظ ابنه، فتجد لنا أن الموت والحياة أتى من هذه الزاوية.
1: يا سلام،
2: أنا هذه المقدمة قلت حتى نأتي إلى هذه الكاميرا. تجد أن الموت والحياة في كل سورة من سور ألف لام ميم له زاوية نظر، له مشهد، له تركيز. هذه السورة كونها تكلمت عن الأسرة، عن أب يعظ ابنه، ذكرت لنا الموت والحياة منها: واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.
1: الله يبارك لكم ويفافيك. يعني الآية الأخيرة في هذه السورة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت مرة أخرى في نهاية السورة: إن الله عليم خبير. لربما يعني في هذه الآية هناك جو هناك بعض العلوم لا يعلمها إلا الله بالمطلق. قد يتساءل أو يتبادر لذهن أي شخص، طب ما احنا اليوم بالشهر الثالث أو الرابع منبلش نعرف هذا بيبي بوي هذه بيبي جيرل، بنعمل والله هيك تعرف صارت الأيام هاي الناس تحتفل فيه. نعم. تحديد المولود والجنين. نعم. والجنس
2: ليس بالضرورة يعني. نعم. أنا إحدى بناتي 9 أشهر والطبيبة تقول لي ولد
1: وانت تقول لها بنت
2: ليس بالضرورة هذا توقع والعلم يعني في نسبة كبيرة نسبة كبيرة وليست نسبة. نعم. لكن هل أستطيع أن أجزم بعدين هل هذا علم غيب؟ هذا ليس علم غيب، هذا غيب عن عيني ولكنه علم واقع. يعني هو علم موجود يعني. أنا الآن موجود في الأردن في عمان في المفرق لا أعلم، هذا علم غيب بالنسبة إلي. بحكي مع أخوي الموجود بالمفرق بعطيني
1: بقول لك شو التفاصيل عم بتصير.
2: هذا علم غيب بالنسبة إلي. نعم. ففي غيب زماني في غيب مكاني، إن الله عنده علم الساعة.
1: علم الساعة إيش هون؟
2: الساعة
1: علم يوم القيامة الساعة. نعم. كل تفاصيلها
2: الساعة بأهل. نعم. العهد. نعم. إن الله عنده علم الساعة اللي أنت في ذهنك أيها الإنسان. نعم. متى تقوم الساعة ما بنعرف، يسألونك عن الساعة
1: تفاصيلها. نعم.
2: ما بتعرف. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. هذا الغيث
1: طب نعمل استمطار إحنا الأيام هاي،
2: هذا هو الاستمطار مضر جدا.
1: هلا أنا بحكي لك شو قد يعني. تمام. قد يدخل البعض من هذه الأبواب في الشبهات.
2: تمام. ولكن حتى احتمالية أن تفعل استمطار وينزل مطر أقل من 30%. وهل هذا مفيد ولا مش وعنده علم وينزل الغيث مش ينزل المطر.
1: الله.
2: في غيث.
1: الله.
2: هذا الغيث رحمة.
1: في إحياء.
2: والغيث في إحياء. نعم. أحسنت. نعم. وهكذا وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ويعلم من في الأرحام. لا
1: ما في الأرحام.
2: لا هون من ولد بنت. طب ما في الأرحام
1: ما قد يكون جنين لكن ميت أو يكون شيء مش مخلق وينزل قبل ما يخلق.
2: قد يكون قائدا، قد يكون صالحا،
1: يا سلام،
2: قد يكون عالما، قد يكون عظيما، قد يكون
1: العكس تماما.
2: تماما.
1: الله أكبر.
2: ما
1: جميل
2: مطلقة.
1: جميل. وما تدري نفس ماذا تكسب غد. الرزق.
2: نعم.
1: أنا بحب دائما عند الرزق هيك نشحط بريك نوقف، لأنه معظم الناس سبحان الله تتحدث في موضوع الأرزاق بالذات في هذه الأوقات. ضيق الرزق يا أخي والغلاء والناس الله يعينها، أوضاع السوق راكد يا شيخ، الله يعين العباد. يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
2: الكسب هنا يراد به الرزق لكن ليس مطلقا. تكسب حسنات، تكسب سيئات، تكسب رزق، تكسب زوجة صالحة، كله ضمن منظومة الرزق العام. نأتي إلى الرزق الخاص اللي حضرتك أشرت إليه. هذا القرآن الكريم والسنة النبوية يعني ضمنت لنا فكرة الرزق. فكرة الرزق في القرآن الكريم عنوان مقلوب. كيف يعني عنوان مقلوب؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: أنا بكون مفكر هيك رزق بيجي باتجاه
2: أنت آخر. بتحط يعني اهتمامك هون، رزق بيجي من جانب أنت مش صحيح. محتسبه تماما. صحيح. ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكرة الرزق أولا الله عز وجل أقسم بأن الرزق هذا حصرا وقصرا من عنده. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون. سورة الرزق سورة الذاريات بدأت بالرزق وانتهت بالرزق وأتت تتكلم عن الرزق بطريقة الوعد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. آخرها فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ففيها وعد. اسم الله الرزاق لم يرد إلا في هذه السورة. الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة، مش موجودة غير هون. المتين بس هون حتى يطمئنك أنه بيده كل شيء. فكرة الرزق أولا الرزق هو وعد إلهي. رقم 2 الرزق من حيث لا تحتسب. رقم 3 قوانين الرزق في القرآن والسنة واضحة. منها أنت ما الذي يمنعك يا أيها الإنسان على أن تدعو إلى الله عز وجل وعلى أن تصدح بالحق وعلى أن تحارب الظلم والظالمين؟
1: خايف
2: أنك تخشى من الرزق والموت.
1: نعم.
2: بيئة القرآن باختصار يؤكد لك أنه هذا الكلام مش بيد أحد. هود عليه السلام قال ما من دابة إلا على الله رزقها، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، قانون لا يتغير ولا يتحول. أنت تعتقد أن رزقك سيقل إن سلكت طريق الحق، تعتقد أن رزقك سيقل إن ذهبت إلى الزواج. يا أخي معيشة الزواج 3 حق على الله عونهم، منهم طالب العفاف.
1: يا الله.
2: انت تطلب الزواج الله عز وجل
1: بغض النظر على الزابي او متزوج.
2: انا ماليش بالمتزوج يعني بحكي بيني وبينك على ما بقدرش اقول
1: انت العكيد الحديث.
2: انا بحكي عن العزابي.
1: لا الحديث عن العزابي.
2: لا انا بقول لك انا بحكي عن مين. انا بحكي عن مين.
1: خليك ذو بأس شديد.
2: اللي ما بخاف ما بخوف يعني.
1: خليك ذو بأس شديد.
2: الحديث مطلق للمتزوج ولغير المتزوج حقيقة، لكن هذا من باب المزاح الله يكرمك. عونهم. منهم طالب العفاف.
1: طالب العفاف. الله يا رب يرزقنا جميعا العفاف.
2: آمين.
1: ويكفينا بالحلال.
2: من أبواب الرزق الإنفاق في سبيل الله. أنت تعتقد عندما تنفق أن المال سيقل. لا، الله عز وجل بطمنك أيها الإنسان قال لك ومن قدر عليه رزقه، قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ضمانة إلهية. أنت تعتقد يا أيها الإنسان أن رزقك يقل مثلا عندما تطلب العلم، قال من طلب العلم تكفل الله له برزقه. تتنشغل بالآن طالب علم يريد أن يتعلم الأمة والله عز وجل يتكفل له برزقه. من أبواب الرزق مثلا الهجرة، إذا ضيق عليك في دينك وعقيدتك ومبادئك، قال الله عز وجل قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ضمن لك الرزق وضمن لك أنك إن مت وأنت على طريق الهجرة، والهجرة معناها الانتقال لإقامة الدين وليس الفرار بالدين.
1: وما تدري نفس بأي أرض تموت. واحد عايش في الأردن عمره ما سافر وعمره ما راح ولا أجي، خلاص هو عارف أنه راح يموت في هاي البلد، كيف هي مطلقة علمها عند الله؟
2: لله. مش شرط أنك سبحان الله، يعني عشرات القصص.
1: أنا مقصد اليوم بطرح بعض الأشياء اللي قد تأخذ من باب
2: لو يعني لو أن إنسانا يعلم الوقت والمكان اللي يموت به كان استعد، لكن من رحمة الله ورأفة الله بالخلق أنه أخفى عنهم قضية الموت. تخيل لو قالوا لك بدك تموت بعد 100 سنة، هتظل خايف وتعد.
1: صحيح.
2: ظل 99، ظل 98.
1: أما الواحد يموت وهو مش عارف قبل بثواني أنه راح يموت. سبحانه.
2: هذا من رحمة الله. الله رؤوف. هذه تتجلى فيها رحمة الله ورأفة الله ولطف الله عز وجل.
1: إذن بعد ذلك سننتقل سويا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة السجدة، السورة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة،
2: وفي كل ليلة
1: وفي كل ليلة السجدة.
2: أربع سور.
1: هلا راح نعرفهم بعد الفاصل. أنا عارفهم.
2: بأمرك.
1: خليهم يحضروا. بعد الفاصل نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ طلال، ومع سورة السجدة نبدأ، وهذه الاربع سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءتها كل ليلة: السجدة والملك وسورة بني إسرائيل الإسراء وسورة الزمر. هذه يعني مجمع كان يقرأ كلها قبل ما ينام.
1: نعم.
0: سبحان الله،
1: كم ستأخذ من وقت الإنسان؟
0: يعني
1: أقل من ساعة.
0: والله بدها
1: الحافظ خليها ساعة.
0: سورة الإسراء لحالها بدها ثلث ساعة تقريبا.
1: طيب كلها مجموعة السور، الملك والسجدة. السجدة مش هل
0: ساعة قبل ما أنام بدي أحضر حالي عشان أنام؟ أنا راح تتراسي على المخدة.
1: صدقني بعض الناس بيجلس على الفيسبوك أكثر من ساعة.
0: والله الله يغفرنا.
1: لكن هذه السور يعني تعطيك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ وخلينا هيك شوي نأخذ التركيز على سورة السجدة. طب شو يعني قبل النوم أنا بدي أقرأ سورة السجدة؟ شو يعني شو بتعطيني؟ بداية هي سورة تحدثك عن الوفاء الأخرى،
0: عن
1: الوفاء الأخرى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنت تستعد لملاقاة الله، أنت الآن في وفاة صغرى.
0: موت الأصغر. تمام. النوم.
1: تمام.
0: موت الأصغر.
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يتوفاكم. قل يتوفاكم، الله يتوفى. شوف المصطلحات القرآنية مباشرة تفتح لك نوافذ في ذهنك. أنت قل يتوفاكم ملك الموت، تقرأها مباشرة ذهنك ينقدح هناك الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه موتة صغرى، أنت يا أيها الإنسان ستموت يوم الأيام، لن تستيقظ، فكان لزاما عليك أن تستعد. كيف نمت تلك الليلة؟ كيف حاسبت نفسك؟
0: يا الله.
1: كيف استعددت نفسيا؟ هل ستقوم الليل؟ هل ستلاقي الله عز وجل؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هي سورة لقاء الله عز وجل، وسورة التعرف على الله عز وجل. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء. تعرفك على الله عز وجل.
0: واسمه السجدة.
1: تمام.
0: لا أقول واسمه السجدة،
1: وهي سجدة.
0: أقرب نقطة.
1: نعم.
0: يعني بين العبد، أو أقرب مكان بين العبد، وهو سجد مع الله سبحانه.
1: وهي سورة الخضوع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. يا الله، شوف تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعدين قالك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هم قاموا في خفية فأخفى الله ثوابهم.
0: ما أخفي لهم،
1: هم قاموا في خفية. من يعلم من قام الليل من لم يقوم الليل؟ عبادة بينك وبين الله عز وجل. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار. سان يناجي الله عز وجل، وقيام الليل شرف المؤمن. وكان من العبادات التي ألزمنا بها أول ما ألزمنا
0: قبل افتراض الصلاة.
1: نعم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا أقوم الليل؟ قال لك إن ناشئة الليل عبادة نشأتها بينك وبين الله عز وجل، تقيمك في أعبائك يا أيها الإنسان. أنت في معترك الحياة، في صراعك مع الدنيا، مع الحق مع الباطل، تصارعه وتعالج هذه المشاكل كلها يا أيها الإنسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة تقيم قولك يا أيها الإنسان. فأتت السورة لتحدثك، تعرفك بالله عز وجل، تذكر حال المؤمن. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أتت السورة لتؤكد على فكرة المقابلات. ما المقابلات؟ يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
0: لا يستوون.
1: أتت السورة سبحان الله لتذكر لك بدايتك يا أيها الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: نعم.
1: لماذا أنت تبتدئ فيها الأسبوع؟
0: هي البداية بالتدبر ترى.
1: نعم.
0: يعني الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني التسلسل في هذه السورة، إذا في أي تعليق أو تعليق.
1: إحنا الآن بدك نأخذ
0: يعني أنا
1: داخذ جو عام بعدين أدخل بالتفاصيل. تمام. يعني أصلا من السور اللي فيها براعة استهلال. يعني ليست سورة في القرآن الكريم بدأت بهكذا من الألف لاميم اللواميم بتنزيل، حتى من أسمائها ألف لام ميم تنزيل، من أسمائها تنزيل، تنزيل. من أسمائها
0: سورة تنزيل،
1: نعم تنزيل، يعني ابن عباس يعني يكثر عنه ذكر سورة تنزيل، لما تقرأ سورة تنزيل هي سورة السجدة.
0: جميل.
1: قال وذكر في تنزيل كذا وكذا، وذكر في تنزيل يقصد بها السجدة، فهي سورة تنزيل متعرف عليها عند الصحابة، فيها براعة استهلال. هو تنزيل إيش يعني تنزيل؟
0: كنت أحكي لك، هو يعني نعرف إنزال
1: تمام،
0: ونحكي الله الذي نزل
1: تمام،
0: لكن تنزيل
1: هذه السورة كونك أنت تقرأها في كل يوم كان لزاما عليك أن تنزل القرآن على واقعك.
0: يا سلام.
1: فأنت
0: يا
1: كل
0: سلام.
1: يوم بتعاهد الله عز وجل، يا رب ألف لام ميم تنزيل الكتاب، جملة معترضة لا ريب فيه، برجعك على أول نص قرأت في ألف لام ميم
0: ذلك الكتاب لا ريب فيه،
1: بس هذه جملة معترضة هناك لا مش معترضة، هناك في الأولى مش معترضة، مبتدأ خبر لا هون معترضة، هذه جملة معترضة هنا. ليش أعطاك جملة معترضة؟ تقول لك أنا سكرت الملف، هناك بدأت بألف لام ميم ذلك الكتاب ما صفته لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه
0: من رب
1: العالمين، من رب العالمين. في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا لا ريب فيه جملة معترضة، وأنت تقرأها في كل ليلة. ليش بدك تنزل القرآن على واقعك؟ أنا اليوم أين أنا مع القرآن؟ أين علاقتي مع القرآن؟ تقرأها في كل ليلة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تقرأها في أول الأسبوع يوم الجمعة وبدأ خلق الإنسان من طين،
0: يا سلام،
1: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فتجد سور كلها التي مررنا فيها سورة لقمان والروم تتكلم عن البدء، الله يبدأ الخلق ثم يعيده،
0: نعم،
1: لكن هذه السورة أتت لتذكر البدء بالتفصيل، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فكرة الشكر في الختام، هذه ختام اللواميم، فكرة الشكر هي فكرة عمل وتطبيق، اعملوا آل داود شكرا، لأن هذه السورة في ختامها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إلى ماذا يعيدك هذا النص؟ عجيب هذا النص، هذا نص خلاصة اللواميم. فكرة اللواميم هي فكرة الإمامية لهذه الأمة. سورة البقرة تذكر
0: بور منك تسمح لي
1: أعطي بور،
0: أنا بعرف أنك أنت يعني آخر أسبوع
1: طيب
0: حاضر بس أنا بسمعك في درس الجمعة كل بور أعلى من هيك،
1: حاضر
0: فبدي إياك بور أعلى
1: طيب.
0: الله يكتب أجرك بين يديك أنا مش أحكي.
1: فإحنا بسورة البقرة تجد أنها تتكلم لك عن البداية لهذه الأمة، استخلاف آدم،
0: نعم،
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهي فكرة الإمامية في سور اللواميم، فكرة الإمامية واضحة في أول نص في كل السور، واضح أنا في سورة الإمامية واضحة معي في صراعي مع الروم، واضحة معي في العنكبوت بدي أنتقل، واضحة معي في لقمان بدي أنشئ مجتمع، واضحة معي في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة، فهي سور الإمامية وهي سور اليقين
0: يوقنون.
1: طيب هون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا
0: وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: آخر آية في سورة الروم،
0: آخر آية في سورة الروم يا حزريتي
1: رقم 60،
0: رقم 60 سورة الروم يا أبو حلقة،
1: لا بدنا نفعل الذهن هيك
0: أبو الذهن
1: ولا يستخفنك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: يا سلام.
1: فاصبر إن وعد، فاصبر
0: هي الصبر والصبر. يا سلام.
1: شوف ترابطات القرآن الكريم.
0: الله.
1: مترابط القرآن، أنت تقرأ
0: نسق.
1: مشهد واحد لكن أحيانا يعطيك إياه من هنا، أحيانا أنت الآن في ظل الدورة التدريبية، إحنا في سورة الروم عم نتدرب، إيش بدنا ندرب؟ شو التدريب اللي بدنا نأخذه؟ ولا يستخفنك. طب هناك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هناك قال لي فاصبروا بأمرني، تخلصت موضوع الصبر، انتهينا،
0: وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: أنت الآن لازم توقن، هناك أخذت دورة تدريبية، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أنت لازم تكون موقن، فأخذت دورة تدريبية ومشيت فيها مع هذه السورة.
0: جميل
1: حبيب،
0: الله يبارك لك،
1: الله يفتح عليك.
0: أنا بالنسبة لو روحنا هسه ما عنديش مشكلة طيب في اللقاء الماضي الله يكتب أجرك ذكرت أن السور المتشابهة في القرآن بتعطيك يعني أنا يا رب يعني أقدر أعبر بالطريقة الصحيحة، فل باكج، يعني باكج كامل من بدايتها لنهايتها، وتغني الإنسان بكليتها هذه السور. طب لماذا يعني لماذا هذا الأمر؟ يعني إذا كان هيك في تفسير للموضوع،
1: لا يعني لا يسألوا عما يفعل.
0: استغفر الله، مش أنا قصدي، يعني قصدي أنا عم بلاقي اليوم في كل سور متشابهة، يعني عفوا بداياتها متسقة أو متناسقة أو متشابهة، بلاقي أنه من بدايتها لنهايتها خلاص كأني بقول للإنسان هذا فصل كامل، شابتر كامل، خذوا تعلموا، أنت هيك بتكون أمورك في السليم. طب هيك إحنا عندنا يعني،
1: طيب أعطيك لفتة وأعطيك فكرة محورية في تناسق السور المتشابهة وتناسق السور المتزاوجة إن صحت التسمية. إيش يعني سور متزاوجة؟ يعني أنا أقرأ السجدة
0: الليل والشمس.
1: أحسنت، ليل والشمس. أقرأ السجدة والإنسان في الجمعة، فجر الجمعة.
0: فجر الجمعة
1: في بينهم. تمام. في بينهم
0: الأعلى والغاشية.
1: الأعلى والغاشية،
0: جميل،
1: في بينهم أكيد. في مدى هاي السور اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها متزاوجة،
0: بعض
1: يقرأ هذه وهذه.
0: نعم.
1: وتجد المجموعات في سور القرآن الكريم، الطواسين،
0: طاسين وطاسين ميم،
1: شعراء، نمل، قصص، كلها وحدة كاملة تعطيك فكرة من ناحية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف. كلها كل السور، كل جروبات سور الحواميم، حاميم، بدايتها غافر، نهايتها الأحقاف.
0: نعم.
1: تعطيك فكرة كاملة، أنا ببدأ في غافر، أنا الآن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بدي أذكر مراحل البداية، مراحل الاستضعاف. نعم. أذكر لك قصة مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هي الآية رقمها 28، السورة اللي حكيت لنا عن عن عن مؤمن آل فرعون رقمها 28.
0: أنا نحفظها من زمان كثير، غافر
1: أنت حبيبي،
0: بلش تنسى.
1: شايف؟
0: أي 28؟
1: هي 28.
0: والله
1: خارج. طيب شوف، خلينا نأخذ هيك فكرة عددية. بعض الناس بيحبش الإعجاز العددي، خلينا نسميه تناسق عددي.
0: تمام،
1: تناسق عددي. هاي الآية كم رقمها؟
0: 28.
1: إن ثلاث سور في القرآن الكريم تكلمت لنا عن قصة مؤمن آل فرعون. ثلاث سور
0: ولم نعلم اسمه، أحد
1: بيعرف مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن، خلاص نكتفي بما اكتفى الله به، إلا إذا حدا عنده اسم في حديث صحيح يجيبه، ما بعرف، أنا بعرفش. وقال رجل مؤمن. طب أي 28، ما السور التي تحدثت عن مؤمن آل فرعون؟ ثلاث سور، هاي واحدة منهم، وفي عندنا سورة القصص، وفي عندنا سورة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى القصص. بنلاقي الآيتين رقمهم 20-20،
0: تنتين
1: تناسق عددي. تمام. مش صدفة يعني، تناسق. نعم. طيب هاي الآية جينا عليها مش 28، مش 20،
0: 28.
1: بتلاقي ترتيب سورة القصص 28.
0: جميل،
1: حلوة،
0: يعني جيدة،
1: مقبولة،
0: مقبولة. أجاملك
1: انت حبيبي،
0: حلوة، لطيف، الله يكتب أجرك.
1: يعني شجعني اليوم الخميس وفيش بور.
0: الله يبارك لك. طيب احنا يعني أخذنا الجو العام لسورة السجدة.
1: نعم.
0: الآن نبدأ هيك نتحدث فيها بمحاورها الرئيسية.
1: تمام. تحدثت لنا ابتداء عن التعريف بالله عز وجل. أعظم شيء، شوف شو بدي أقول، أعظم شيء في سور اللواميم هي أن تتعرف على الله عز وجل.
0: الله.
1: أعظم شيء. شفتها كيف كانت في لقمان، شفتها كيف كانت في البقرة، شفتها كيف كانت في آل عمران، شوهات وشهوات ابعد عنها، وروح ضحي بنفسك في سبيل الله، وشفتها كيف كانت في العنكبوت، شفتها كيف كانت في الروم. أعظم ما يمكن أن يحوزه الإنسان في صراع الحق والباطل وإقامة الاستخلاف في الأرض أن يتعرف على الله عز وجل، بناء الأفراد، بناء الجماعات، بناء الأمة للصراع، بناء الأمة لمواجهة الدول العظمى. أعظم شيء، أعظم سلاح عندك أي إنسان أن تتعرف على الله عز وجل، رقم واحد. رقم اثنين، لابد من أن تتعرف على مصيرك يا أيها الإنسان، ستموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. رقم ثلاث، لابد أن تجعل مقارنة بين الحق والباطل، لابد أن يكون عندك مقارنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لابد. رقم أربعة، أن يكون عندك مخرجات واضحة. يعني الإنسان يعمل في هذه الحياة ضمن النظام الإلهي لابد أن يعلم ما هو المخرج الإلهي الذي يريده الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة قوانين. تجد أن هذه السورة كغيرها من سور اللواميم ذكرت لنا التوحيد، ذكرت لنا المصير اللي هو ذكرت الحياة والموت، ذكرت لنا بداية السنن والقوانين، ذكرت لنا المقابلات. تقابل هذه السورة، تقابل هذه السورة سورة السورة المزدوجة أيضا سورة الإنسان. سورة الإنسان أيضا تكثر فيها المقابلات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه إن هديناه السبيل
0: إما شاكرا إما كفورا
1: وإما كفورا. طيب هذه السورة ذكرت لنا نعيم أهل الصلاح في آية واحدة، فمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون، أما الذين آمنوا آية واحدة وأما الذين كفروا أسرد آيات كثيرة، صح ولا لا؟
0: تقول كمن كان كافرا
1: كمن فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا آية واحدة أما الذين فسقوا عد
0: فما وهو النار
1: عد. إذن أنا بقرأ وبدي أعطيك لفتة قرآنية برضو هيك بديعة، شوف كم آية ذكر. طب سورة الإنسان تذكر لك المقابل لهذا تماما، تذكر لك النعيم على الأرائك، سندس خضر متكئين غلمان. تجد أن السورة طيب ليش؟ طيب شو يعني؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أحيانا وأنت تعيش الجو يكون لك ابتداء مثل ما تريد، لكن الختام في القرآن الكريم شو تقول؟ الختام وهي منهجية قرآنية مضطردة، الختام في القرآن الكريم دائما هو اختيار الله،
0: يا الله.
1: ودائما هو في تقريب الناس إلى الله ترغيبا لا ترهيبا،
0: دائما
1: الختام مضطرد. بدك نأخذ جروبات القرآن السور المتزاوجة، هذا ديدا في القرآن الكريم، ديدا في القرآن الكريم.
0: طب وين ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أو ذلك الذي يوعدون؟ هي وعيد فيها آخر آية.
1: أنا بتكلم عن السور الجروبات رقم واحد، رقم اثنين بتكلم عن السور المتزاوجة. فنهاية دائما لجروب
0: جميل
1: نهاية دائما لجروب، نهاية السور المتزاوجة دائما،
0: مش نهاية كل سور القرآن،
1: لا مش كل سور القرآن الكريم.
0: تمام.
1: نهايته دائما بدي أتعرف على الله عز وجل.
0: جميل.
1: لكن بدي أتعرف على الله عز وجل من ناحية الترغيب.
0: طيب الله يبارك لك. يعني يبدو أن محمود يشبح لي من بعيد
1: بفاصل. إيش معنى يشبح؟
0: بس. يشبح وهكذا يلوح. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقلب من حياة تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من لقائنا لهذا اليوم من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله من فضل ربي يحفظك ويرعاك. الشباب بيأشروا لي معنا خمس دقائق من الزمن، لكن إن شاء الله ربنا يبارك في هذا الوقت. يعني في سورة السجدة ذكرنا أنها من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، وذكرت لنا ربط جميل ما بين الحياة والموت، وأن هذه الميتة الصغرى سيتبعها ميتة كبرى، فيحضر نفسه الإنسان لما بعد ذلك. وذكرت أيضا أن السور المتزاوجة أو التي تقرأ مع بعضها البعض فيها ربط يعني سبحان الله كبير جدا، وذكرنا من ضمنها سورة الإنسان والسجدة، وذكرت أيضا يعني أجزاء أخرى نعيد كل الكلام، لكن أنتقل معك الحديث فيما تبقى معنا من سورة السجدة.
1: سورة السجدة حقيقة أتت لتخاطب يعني الروحانية الإنسانية، تخاطبك أنت، تخاطب روحك، تخاطبك نفسك، يعني تخاطبك بحالتك الشعورية.
0: وين؟
1: في كل آياتها، لا تخاطبك كثيرا بالخطاب العقلي، يعني يعني مثلا لما تحدثك عن الموت، هي تخاطب فيك العقل ولا تخاطب فيك العاطفة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، شوف بتخاطبك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هي بتخاطبك، بتهزك، تفاكم كم هي بتهزك أنت، ما بتحاول تخاطب عقلك بكثرة حجاج، بكثرة براهين، بكثرة أدلة، لا، هي تنكت في نفسك. تجد أن الضمائر في القرآن الكريم حقيقة يعني لابد من دراستها، طريقة الخطاب القرآني، يعني تجد أحيانا خطاب العرش له نبرة أخرى، الخطاب الإلهي له نبرة أخرى، خطاب مثلا العرش مثلا خطاب سليمان عليه السلام، تجد أن أيكم يأتيني بعرشها، قال عفريت من، شوف خطاب الملك، خطاب مثلا الملوك في القرآن الكريم. الضمائر في القرآن الكريم لها يعني هدف، ضمير السورة كله يعود على خطاب الإنسان نفسه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لينتقل هنا بالالتفاتة ولو ترى، كان أنت بطلت موجود، ولو ترى أنت في مشهد عم بتشوفه هناك، التفاتة أخرى،
0: سبحان الله.
1: إذ المجرمون، صار يحدثك عن شيء آخر، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا، بحكي عنا سنين، وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. شوف الالتفاتات، لكن كل أهداف هذه الالتفاتات، إن معك يا أيها الإنسان في خطاب القرآن لك، وإن في حديثه عن الآخر، وإن في خطابه الإلهي، كلها يا أيها الإنسان تخاطب نفسك. تجد أحيانا الخطاب الوعظي والخطاب يعني المواجهة خطاب غير، شوف خطاب سيدنا موسى، قال له فما خطبك يا سامري. الكاف أحيانا فيها نوعين من الخطاب، خطاب النفس وفيها خطاب الزجر، قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا، قالوا ذهب.
0: طبعا في قصة سيدنا موسى،
1: تمام،
0: السجدة
1: في آخرها،
0: ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
1: في عندنا في هذه السورة طبعا شوف بداية سور ألف لام ميم تحدثك عن بني إسرائيل، هي سورة بني إسرائيل أصلا، سورة البقرة، ختام سور ألف لام ميم يحدثك عن بني إسرائيل، فلا تكن في مرية من، تكن وتكو في القرآن الكريم، تكو في القرآن الكريم مش موجودة مطلقا، غير وين؟
0: إن تكو مثقال حبة من خردل،
1: تكو، فلا تكو في مرية، فلا تكن في مرية، لكن فلا تكو في مرية مش موجودة غير في هود، تكو في مرية، لكن فلا تكن في مرية موجودة، لكن خطاب بني إسرائيل. ابتدأت سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل، واختتمت سورة السجدة بالحديث عن بني إسرائيل. حديث جملة سور ألف لام ميم عن بني إسرائيل مستبعد عن بني إسرائيل. أكثر سورة حدثتنا عن بني إسرائيل سورة البقرة، ثلثها حديث عن بني إسرائيل. طب سورة آل عمران تحدثك عن بني إسرائيل بس مش اليهود، عن بني إسرائيل النصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت في نصارى نجران، قال 70 أو 90 آية نزلت في نصارى نجران. طب سورة الروم مش كثير حدثتنا عن بني إسرائيل، عنكبوت مش كثير، لقمان مش كثير، سورة السجدة ختمت الملف كله في الحديث عن بني إسرائيل. طب ليش؟ لأنه أنا كل ليلة مطلوب مني أقرأها، طلع مع سورة بني إسرائيل، ومع سورة الزمر اللي هي متممة لبني إسرائيل، ومع سورة الملك اللي هي بتعطيني الغذاء الروحي لبني إسرائيل. هاي الأربع سور لابد، يعني بديش لابد بس بدي أحضر نفسي لصراع بني إسرائيل. جميل. الأربع سور هاي كلها بدها تتضمن بني إسرائيل.
0: جميل جدا، الله يكتب أجرك ويبارك لك. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أو إن منتظرون، إنهم منتظرون. طيب إحنا وصلنا لنهاية اللقاء، الوصية ثم في اللقاء المقبل إن شاء الله نأخذ هيك يعني إشارة سريعة. الوصية،
1: اختتمت السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحت السورة اللي بعدها بخطاب النبي،
0: يا أيها النبي اتق الله
1: فأعرض عنهم، خطاب مين؟ للنبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يا أيها النبي. طيب الوصية، أعجبني حديث الآن، سبحان الله كنت مع أخ هنا في الإذاعة فبيقول لي أعطيني وصية. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام أوصى أحد أصحابه قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه.
0: يا الله، بس
1: تحت أي ظرف من الظروف تعزيز.
0: جميل، الله يكتب أجرك، أسأل أن يعزنا ويعزك بعزه، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل وفي كل مكان، اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى النور مع الداعية نضال لبزور، يحاوره الدكتور محمد أبو حلقة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: حياة اف ام، للوطن حياة. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه. رئيس اللجنة الإدارية النيابية يقول إن اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس وتقييد الحكومة بمدة زمنية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية التعاون والتنسيق المشترك. وزير الصحة يوجه باعتماد آلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا وسبع إصابات. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء يقول لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف من إيران. وأخيرا الرئيس الأمريكي يقول إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
3: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
4: حديقة المملكة التفاعلية.
5: مدارس الاحتراف.
6: مكيفات جريت.
7: مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أجمل وروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، لكل من يتابع حياة FM. مساء الخير، مساء جديد، مساء سعيد يحمل في طياته الخير والبشرى لنا ولكم، فأسعد الله أوقاتكم.

خلينا نتفق اتفاق من اول حلقة يا جماعة، لما تشوفوني على الهواء وبحرك في تمي وتسمعوني معناها انا بحكي، شفتوني على الهواء تمي ما بتحرك ومش سامعيني معناها انا مش على الهواء. حلوين حلوين، مساء الخير لكم من فريق البرنامج بيمسي عليكم من خلف المكسر، محمود فتحي باللون الأخضر الجميل، أسعد الله أوقاتك أخي محمود، أسعد الله دائما وأبدا مساك. من المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، ومن الدعم اللوجستي يزيد، حياك الله يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم لحساباتكم لصفناتكم، إذا حدا بحب يصفن هو على الهواء، الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش. كيف هيجيدي لصفناتكم؟ حبيتوها صح؟ يكون صافن؟ إيه هيني على الهواء، هسا أنا بحكي وصورتي مش طاقة، هسا أنا هيك على الهواء. حلوين، لا هيك بلشنا نصحصح، ممتازين أمورنا تمام إن شاء الله. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

من أين أبدأ حديثي معكم؟ قبل ما أبلش بأي حديث بأي موضوع اسمحوا لي أنا أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بالثانوية العامة، وهالمرة هاي للحبيب الغالي أبو رياش. بيقول مبارك لبكر مازن أبو رياش معدل 91 ألف مبارك إن شاء الله.

وبالتأكيد مبارك أيضا للحبيب ليف فادي خشان، نجاحه بالتوجيه بمعدل 84.8. ألف ألف مبارك لك يا ليف، والأخ الحبيب فادي خشان مبارك لكم.

وهذه مباركة من القلب للقلب من الخال محمود فتحي لأحمد خيري الديري، بقول له ألف ألف مبارك إن شاء الله نجاحك في الثانوية العامة، ألف مبارك يا خال لك وللوالدة العزيزة وللجميع، ألف ألف مبارك إن شاء الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر هاتف أم لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة، وفي كل وقت وفي كل حين أسعد الله أوقاتكم. يعني أسأل الله أن ربنا يجعل أوقاتنا وأوقاتكم فيها الخير، فيها البركة، فيها هدات البال. يسعد أوقاتكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك الصادق الأمين. صلوا على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. من أين أبدأ حديثي معكم مستمعين الكرام؟ كثيرة هي الأمور التي من الممكن أن نبدأ الحديث عنها. إحنا كثير عاطفيين، إحنا كثير بنحب نشوف فيديوهات نتأثر فيها، إحنا كثير بنشوف أخبار لربما يعني ما بنهتم بدقتها أو صحتها، لكن تلقائيا بنبدأ نحكي عنها وننشرها وننقلها، لدرجة أنه ممكن يوقع أي حدا فينا بفخ أنه الخبر ما يكون دقيق أو ما يكون صحيح، أو أنه حدا يجي يهبد علينا هبدة ونصدقها ونعيش ونمشي. تفاصيل الحياة مش كثير كثير بتهم. أبدأ بأول خبر وهو خبر صحيح ودقيق 100% طبعا، وفاة طفل في مسبح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذا الطفل بالرحمات وأن يصبر أهله آل المجال جميعا بوفاة هذا الطفل. الله يا ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الطفل ولوالده طبعا، وهو يذكر القصة والتفاصيل فيها. سبحان الله، كم واحد فينا في الصيف هذا أخذ أولاده رعى مزرعة، وكم واحد فينا مخطط أنه لسه يأخذ أولاده ويروح على مزارع، وكلنا عادي نأخذ أولادنا بنلبسهم بلون بنسبحهم بنسبح معهم، لكن ما فينا إطلاقا حدا بفكر أنه يروحه وما يكون معه ابنه، أو لا قدر الله يكون لا قدر الله فقد ابنه بهذه الرحلة. وهذا فعلا ما حصل مع هذه العائلة التي أسأل الله أن ربنا يصب الصبر والسكينة عليهم صبا، اللهم آمين يا رب العالمين. بهذا الفيديو اللي تأثرنا فيه أو تأثر فيه جزء كبير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حبيت أبدأ الحديث عنه في ترويحتي اليوم. فالحذر الحذر يا جماعة، وبالله عليكم الله يحميكم ويحمي أبنائكم جميعا من كل شيء، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: لو أطلع على الهواء
1: وأقول لكم إنه معاي شهادة دكتوراه في طب الأسنان وخلص أحكي لكم وأنتوا تصدقوني ونعيش حياة سعيدة ونعيش حياة سعيدة. واللي عنده أي استشارة متعلقة بالأسنان بعجبكم أنا ترى بحكي يعني والله المضادات الحيوية موجودة والحمد لله شات جي بي تي اليوم ما خلى الناس يعني أي مخرج سهل جدا الأمور وبعالج الناس. وهذا فعلا ما حصل مع في مصر تحديدا من فترة شخص ادعى أنه قاضي في إحدى المحاكم 15 سنة كأنه الفترة اللي قاعدها ولا والله ما نعرف قديش الفترة ويعني ولقوا بيعمل فيديوهات والقضايا هاي اللي قدامي والله يقدرني أني أحكم بالعدل وعايش تجربة كاملة والناس تتفاعل مع هاي القصص. الناس بس بدها سواليف الناس يعني على السوشيال ميديا بس بدها تفاصيل تذكر. شو دراكوا أنه أنا معي شهادة الطب ولا ما معي؟ شو دراكوا أنه أنا معي ثالث ابتدائي ولا خامس ولا عاشر ولا دارس مهندس ولا دارس دكتور ولا دارس؟ ما حدا حيجي شيك ورا شهاداتي. وهذا فعلا ما حصل وين عندنا بالبلد. الموضوع المرة هاي حصل بطريقة مختلفة عندما ادعى أحد الطلبة إنه طبعا ما راح أذكر أسماء الله يربي يهدي بال الجميع الموضوع انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ادعى إنه طالب توجيهه إنه نجح في التوجيه وجاب معدل كأنه 92 أو إشي زي هيك والله ما شاء الله وقول لك كافح وبقي يروع على 11 بالليل وظل الثلاث الفجر يدرس وشغله ومصدر رزقه كله عبارة عن عرباية الدراي والله يرزق العباد. الناس تنبسط على هاي السواليف وبلشوا يعلقوا الناس والله كل الدعم والله انك قد حالك روحوا شوفوا الناس اللي زيه شو عم بيساوي شوفوا أولادنا اللي بدرسوش. طبعا لينتشر الخبر ويصل تركزوا معي ليصل الخبر إلى إحدى القنوات الفضائية العربية لا أتحدث عن قناة محلية وإنما قناة على مستوى العالم العربي. طبعا هذا الكلام يعني أنا مباشرة بينقلني لذاك الأب اللي مسك القشاط يوم النتائج ومسك القشاط قال روح شوف اللي ببيع ذراي جايب 92 وانت كفنا عن الشيطان تبعك ولا كي يبيع ذراي وجايب 92 وطب يضرب ابنه. شوف كم واحد أكل كتلة تمام وهو بيقارن هذا الشاب اللي ادعى انه طالب توجيهي وجايب 92 وأهالي ضربت أولادها عشان هذا الموضوع. بالمقابل بعد ما انتشر التقرير صار تفاعل كبير جدا على هذا التقرير كانت المفاجأة والصدمة إنه هذا الشخص له طالب توجيهي وله ناجح توجيهي وإنما أصلا هو واصل للصف الخامس والشهادة اللي أظهرها أو بينها للقناة اللي هي عربية يعني على مستوى العالم العربي قدم لهم هاي الشهادة generated by AI مولدها عبر الذكاء الاصطناعي والجماعة عملوا التقرير والجماعة بدهم مشاهدات زي أي قناة زي أي وسيلة بتنشر محتوى بدها تجيب من وراء مشاهدات زي عدي لما يروح بيقعد يصور بده مشاهدات بالأخير كل الناس بدها مشاهدات. تمام تمام طيب هنا اسمحوا لي أتوقف عند هذا الموقف وعند هذا القصة. الخبر مكذوب فيك نيوز خبر ليس صحيح تمام. له طالب توجيهي عندكم طالب المنطقة عشان تكون بالصورة بس من حردكم يا كبير تمام لا ناجح توجيهي ولا جايب 92 والقصة اللي ألفها الله يعطي الصحة قصة جميلة مؤثرة وخرطت مشط كثير ناس وللأمانة شطور عمل شهادة على AI وعمل تفاعل كثير من طبعا مش شطور أنا بمدح قاعد لكن أذكر لكم المشهد اللي صار الآن. طبعا كثير من الناس تعاطفت معه وقالوا إحنا جاهزين نكفلك أو يعني نقدم لك رعاية عشان تدرس في الجامعة وابا إلى آخر التفاصيل. سؤالي والله أنا اللي بتبادر بذهني وذهن محمود وذهن الفريق البرنامج ما الذي دعا هذا الشاب أن يدعي هذا الادعاء؟ ليه؟ هل هو مثلا يبحث عن نجاح؟ أنا باعتقادي أنه بما أنه هو عامل مشروعه وشاب ببيع وشغال والله يبارك له ويرزقه إنسان ناجح ليه اليوم إحنا صرنا سامحوني على الكلام اللي أحكيه نكذب عشان نسمي حالنا ناجحين مجتمعيا. تيجي بتسأل فلان طبعا بيكون مخزوق مخردق ماكل روح الخل يا فلان كيف الأمور والله الحمد لله هني اشتريت سيارة طبعا السيارة بتكون إيش عفشوش شاريها أقساط وحالته حالة وشاري بيت أو مستأجر بيت ووضعه طبعا هو بيكون على الحديدة ومستأجر بيت أكبر منه من أولاده بكثير بس كلها بالأقساط أو كلها بالقروض أو كلها عبارة عن هي يعني بس مجرد كذبة اجتماعية عم بنعيشها. ما الذي يدعو فلان يقول والله أنا سافرت على أمريكا ورجعت من أمريكا ورحت وشفت وسويت وهو ما طلعش عماركة الشمالية تمام يعني الترند مثلا إحنا بنحب نكون ناس ترند ليه؟ أنا بسأل هذا السؤال والله بفكر بقول يا شباب في مقتبل العمر اليوم ممكن تقعد معهم تسمع منهم، أنا بسميه مصطلح بينه وبين طلابي، تسمع منهم هبد خير الله هبد، يعني بهبدوا بطريقة لا، وقصص محبوكة بطلع لك قصة أقسم بالله ولا أجدع راوي كاتب لك إياها، بالأخير بطلع الكلام كذب. لماذا؟ لماذا نعيش في أوهام؟ بسأل نفسي هذا السؤال. حياكم الله جميعاً.

طبعا أنا اليوم ما بنتقد الشخص، بنتقد فكرة اليوم. بالعكس أنا مع أنه ندعمه، مع أنه نوصله لحلمه، يعني يصير هالحلم اللي كان يحكي فيه يصبح حقيقة وواقع. أبدا أنا بقول إن شاء الله كل التوفيق لإله وبإذن الله النجاح العالي، وأنا مع أنه بالعكس شباب زي هيك نوقف معهم وندعمهم ويكونوا بإذن الله متفوقين أكاديميا وعمليا. لكن سؤال اليوم للمستمعين الكرام، لماذا يلجأ البعض منا للكذب أحيانا أو للإدعاء أو للإفتراء، حتى يصنع من حاله حالة، يصنع لنفسه هالة يتابعها الناس ويشوفوها ويسمعوا عنها ويحكوا عنها؟ بحب أسمع رأيكم على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

0: ابدا باول اتصال ابو عمر. الله يسعد مساك.
1: الله يسعد المساء. بحلقه شفارك.
0: تحيه لك، ربي يحفظك ويرعاك.
1: الله يسعد قلبك. والله انا بعتقد اللي بيكذب عليك شغلات بعتقد انه عنده عقده نقص.
0: نعم.
1: هذا هو يعني بيحاول انه يغطي عقده النقص هاي الموجوده عنده بانه يكذب.
0: نعم.
1: انا قبل فتره هيك نفس الشيء صار معي موقف.
0: نعم.
1: زوجتي بتحكي لي بدنا نروح على البسطه الفلانيه، بحكي لها ليش يعني شو معنى؟ بتحكي لي عشان اللي موقف عليها دكتور. دكتور ايش يعني؟ دكتور بشري. فانه يعني فانه انا حكيت مصدق يعني كانت مصدقه هي.
0: نعم.
1: لكن انه لازم ندعمه هيك انه دكتور. هلا ما بعرف ممكن يعني يكون، بس يعني صعبه شوي انه تصدق.
0: نعم.
1: بس يعني والله
0: يعني
1: احنا الشعب كثير عاطفي يعني، بتحس
0: بوضع. انا بوجه تحيه كثير كبيره لاخوانا سائقي التاكسي، اقول لهم الله يوسع عليهم ويكرمهم ويبارك لهم. للاسف بعض انا بقول بعض، وانا يعني اقصد تماما ما اقول، بعض اخوانا سائقي التاكسي عشان يستعطف الراكب اللي معه ممكن يسرد له قصه يعني من خيال الخيال، من عالم الجمال،
1: من الحرب العالمية الثانية
0: بالضبط. والله انا عندي ظرف وابني في المستشفى وانا صارت فيه والله مرة واحد طلعت معاه والله اقسم بالله يعني دمرني من جوا، انه ابني في المستشفى وبده مصاري وهو طالع وبعيط عيط عن جد الزلم. انا تأثرت بصراحة.
1: انت المشكلة انك بتخاف تنزل ويكون صادق.
0: هي هذا هو اللي خلاني اوقع بالفخ انا، انه فعلا لما صار عيط كسر خاطري والله يعني خلص سبحانك يا رب.
1: تعامل مع الله غير هيك ما في والله.
0: الله المستعان. اشكرك يا ابو عمر، كل التحيه والتقدير لك. ابو اسامه الغالي
2: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
2: مالك الله يكرمك.
0: الله يحميك
2: يا سيدي. يعني هذا يعني بالنسبه للكذب هو يعني بديش انا احكي بشكل عام، ولكن في جزء نسبة لا يقل، لأنه الفضاء اللي هو السوشيال ميديا ما بتحكي عن الحقيقة يعني ما بتعطيك ليش الواقع.
0: نعم.
2: يعني هون بيعطيك الخيال اللي أنت ومطلق نفسه للخيال، أنا وكذا وكذا. نقطة تانية بيحبوا يعني زي ما أقول يعمل فكرة الترند هاي اللي طالعين.
0: نعم نعم.
2: عرفت كيف؟ فيعني هي بالنسبة لأنه والإشي اللي كمان يعني المضحك المبكي إنه أحياناً أنت الناس اللي بتحكي عن السوشيال ميديا هذولا بتقرأ المقالات تبعتهم بقول إيش هذا يا زلمي، هذا ولي من أولياء الله وإيش بصلي. عرفت كيف؟ وعارفه أنت بتقول شو الانفصام بالشخصية لدرجة إنه أنت بالنسبة لك بقول لك يا زلمي أنا في الواقع ولا في الخيال، والله ما أنا عارف شو داعي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي أبو أسامة، كل الاحترام والتقدير لك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: الكذب الاجتماعي احيانا بيتفاقم عند بعض الناس، بيصير خلص هو عايش هيك، هو مستعد يضل يعني يحبك قصص جديدة لدرجة انه هو بيكذب الكذب وبيصدقها، خلص بيصير عايش في هذا الوهم اللي هو عايش فيه. انا يا جماعة مشكلتي بتألم على الانسان اللي هو يعني عايش في عالم اخر غير عالمه الحقيقي. انت مثلا العفو حياتك هيك، دخلك هيك، اطفالك هيك، خلص فيش داعي تعك على حالك اكثر من هيك. انا اليوم بسأل نفسي سؤال، بقول ليه؟ ما الذي يدعونا اليوم فعلا انه احنا نكذب او انه نتماهى مع الكذب اكثر واكثر بس عشان نصنع حول حالنا قصة معينة او ستور، يعني ناخذ فيها استعطاف الاخرين ومتابعة الناس، انه والله والله هذا الزلمة ببيع على عرباي بدنا ندعمه، طبعا هو ناجح ولا مش ناجح لأكيد لانه تعب وكذا بدنا نوقف معاه، وهذا قصته ابصر مين وهذا مكافح. يعني عادي احنا كلنا بشر، انا بتخيل اي حدا بيسمعني الان عاش قصة كفاح لا يعلم بها الا الله، اي حدا كل الناس اللي بيسمعوني ولا واحد فيهم ولده بايده معلقة ذهب ولا بفمه معلقة ذهب، كلكم ولدتوا الا ابو رياش طبعا كانت معلقة ذهب بس مغشوش، يعني انت فاهمين علي مش ذهب اصلي. طيب عبير يسعد مساكي.
1: الله يسعد مساك.
0: الله يحييك يا ربنا. لماذا نلجأ لمثل هذه التصرفات؟
1: والله أنا بعتقد لأنه نحن مجتمع بحب المظاهر،
0: جماعة مظهرجية
1: يعني بيعملوا هيك عشان يشوفوا أنه أو يواكبوا اللي بصير. أنا هيك بعتقد يعني وفي ناس عندها حب الكذب بتعيش اللحظة، بتحب عندها في ناس بتحب تكذب، بتحب تعيش الكذب اللي بتعمله
0: حتى يكتب عند الله كذابة. والله صعبة، والله صعبة.
1: لا بحكوها، لا بحكوا له كذب أبيض،
0: فش كذب أبيض والله، ولا لون الكذب غير لون واحد، لون أسود. الله يصلح الحال يا عبير، أشكرك، شكرا لك. إذا المشكلة بأنه الناس بتحب المظاهر، وهذا هو السبب اللي بدعونا أحيانا أنه نتفشخر، يعني نولد قصص وتفاصيل. الله المستعان. بس

0: اتصال جديد. الو مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: كيف الحال؟
1: الله يكرمك. الحمد لله بخير.
0: الله يحفظك يا اخوي ابو محمد.
1: يا سيدي الكريم، حب المظاهر افقد الناس البوصلة. يعني كانت في، شوف يعني قواعد تمشي عليها، القناعة كنز لا يفنى. كانوا قديما يقولوا في الامثال، حتى عقد الحافك مد رجليك.
0: صحيح.
1: الان فقدنا البوصلة، صار همنا المظاهر يحققها كيف ومن وين وشو ما كانت التكلفة والنتيجة الكارثية احيانا بسبب التمسك بالمظاهر، ولانه فلان عمل بدي اعمل احسن منه، لانه فلان عملت بدي اعمل احسن منها. فالناس فقدت البوصلة وتمسكوا بالمظاهر، نسوا الجوهر، وكل هذا الكلام يعني زائل.
0: الله مستعان. وقد ما الواحد يكذب، حبل الكذب قصير.
1: طبعا
0: تجي لحظة
1: يعني في بالرغم من شوف كنت تمسك المظاهر، الناس عارفة حقيقة الأمر، يعني بقولوها بالعامية حارتنا ذيجة وعارفين بعض.
0: أيوة. بس الله يفرج الهم.
1: بس يعني
0: الله بارك الله فيك. بارك الله فيك أبو محمود. شكرا جزيلا لك. شكرا أبو محمود.

0: أخوي أبي الله يسعد هالمساء.
1: بخير.
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: بحيي جميع العاملين على التاكسي عشان ذكرت موضوع السائق أول شيء.
0: الله يحميك.
1: طبعا إذا صارت معك هاي واقعة بعتبرها فردية ومنعتذر
0: لك. أنا حكيت والله.
1: والله أنا حكيت
0: والله كل إخوان السائقين على راسي.
1: نعتذر.
0: أبدا يا حبيبي أنت شو دخلك؟ أنت شو دخلك؟ أنا موقف صار معي مع شخص، لكن للأمانة أحيانا إحنا لأنه ناس عاطفيين إحنا تلقائيا ننجر وراء قصة أو وراء موقف معين. بيجي حدا بيقولك والله ابني في المستشفى الفلاني، أنا مثلا الآن لو يجي واحد يقول لي والله ابني في المستشفى الفلاني، والله أقول له أبشر، والله لا أروح معك على المستشفى وأشوف الملف تبع ابنك وأدور لك على حدا يساعد ابنك. إذا أنا ما معي راح أدور لك على حدا يساعد، بس أنه أنك تيجي تستعطفني وتصير تعيط وكذا وللأمانة يعني بحبك لك حبكة، يعني ما شاء الله دراما العادة.
1: وأيضا أبو حلقة بتحيي برضو مرة ثانية السائقين دعم الأعمال الخير هدول المخفيين ما بيحكوا
0: طبعاً.
1: والله كثير إحنا بصير معنا ظروف ما بنحب نحكي عليه بعد.
0: الله يبارك
1: إنه ما شاء الله أصحاب يدي
0: بيضاء الساقين، والله أشهد
1: اللي مقطوع اللي بينقص عليه اللي كذا، وحتى
0: والله أشهد
1: يبلوا أمانات صدقا إنها تكاليف يعني كثير عالية. واحد من أموات اسمه علي
0: أخوي أبي
1: أنا معك
0: الله يبارك يعني لك أنا معك إذا سمحت لي. أنا حديثي اليوم عن الناس اللي للأسف بتعيش مظاهر غير حقيقية زي هذا الشاب اللي قال توجيهي و92 ويعني وطلع لا توجيهي ولا 92 والناس قررت تدعمه وتساعده في دراسته وطلع بالأخير مش ناجح توجيهي أصلا. فمقصدي أنا اليوم سؤالي ليه الناس تلجأ للكذب أحيانا عشان تعمل لحالها قصة أو ترند؟ شو رأيك؟
1: هسا حاليا الموضوع انت الموجود انه واحد دا انه مش موجود نهائيا، يعني انا ناجح بطلع مش ناجح، هو بدي يعيش الترند الدور يعني اي شيء
0: انا بسأل لماذا
1: موجود عنده
0: لماذا
1: انه في عنده نقص او مرض نفسي.
0: بس انا مع انه احنا نوقف معه عشان يوصل لهذا الحلم.
1: احنا
0: يعني انا ادعو
1: ندعم كل واحد
0: نعم.
1: صحيح نقف معه قدعا بس ما يقولش يعني انه يستغل الناس عاطفهم يعني شغل الثاني. نعم
0: بارك الله فيك يا أبي، اسال الله ان ربنا يحفظك ويرعاك ويحفظ كل اخواننا سائقي التاكسي اللي انا بوجه لهم تحيه وهم اهلي واخواني، وانا بجوز لو عد لكم كم سائق تاكسي من قرايبي يعني بتصدقوش. الله يبارك لهم جميعا وتاكسي اصفر كمان، الله يسعد مساهم جميعا، ربي يحفظهم ويرعاهم ويبارك لهم جميعا. والله فخفخه كذابه عامر بيقول 75% من حياتنا للأسف للبنوك وللقروض، الله مستعان. أخوي محمد الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك دكتور محمد.
0: يا حياك الله يا حبيبنا.
2: دكتور أنا والله حاولت التواصل معكم أكثر من مرة في الحلقة الماضية.
0: نعم.
2: بخصوص نجاح توجيه والأمور هاي تمام.
0: نعم.
2: وبالتحساس بسرعة اسم أو صاحب الأنشودي اللي تيجي دائما بداية كل حلقة.
0: أي وحدة؟
2: اللي هي عن موضوع النجاح. عندي حفلة بكرة عقبال عند حبايبك يا رب.
0: بدك يعني أغنية كسح كسح قصدك؟
2: والله أيوة كان هولي مثل بلشت فيها اليوم، حتى اليوم كما برنامج اليوم بلشت فيها.
0: أسف هاي
2: أيوة هي الحب والسيخ. نعم خلص. صحيح
0: تمام هاي إن شاء الله أخونا الحبيب يعني كريم بيوصلك للأنشود على يوتيوب إن شاء الله، وبقول لك اسم هالأنشود مش هيك موجودة؟
2: تمام
0: خلاص إن شاء الله هلال الفنان الحبيب حسن سلطان، هلا إن شاء الله بنقلك كريم التفاصيل وبعطيك اسمها على يوتيوب، وإذا بدك ببعث لك إياها على الواتساب كمان، شو بدك أحسن من هيك؟ الله يبارك لك ويحفظك، أشكرك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك، شكرا، بارك الله فيك. ولا مش متابعة وتفتيش؟ يلا تفضل البس. أبو معين بيقول دكتور مجتمعنا أو المجتمع الخير بخص أو الخير بمجتمعنا بخص والشر بعم. دقيت إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل الناس خير وبركة يا حبيبنا. حطلع فاصل بعدها نواصل إن شاء الله بقرب القرب من حياة تكرم.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس الاحتراف،
3: مكيفات غريت،
6: مدارس الحداثة التربوية،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0777-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

والبلديات أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس وتقييد الحكومة بمدة زمنية. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن تحديث بيانات موقعها الإلكتروني استعدادا لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية 2026-2027. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال مدير شرطة محافظة غزة في قصف استهدف مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة. صحة غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا وسبع إصابات. وأخيرا الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: تحية لكل أصدقائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. تخيل لا سمح الله لا سمح الله لا قدر الله تشوف حرامي شو حتساوي؟ موقف غريب عجيب جدا فوق ما نتخيل أنا وياكم. في مصر تحديدا كانت في إحدى النساء عم تتطلع على شخص قاعد يتشعبط على الحيط, قاعد يتشعبط على السور أو على البلكونة, فما بقالت له, قالت له انت حرامي. طيب نشوف انا وياكم ونتابع بالصوت والصوره. هي تقولوا حضرتك حرامي, يعني شو قديش محترمه, حضرتك حرامي, يعني بس انا والله حابه اسال بدي استفسر. نتابع انا وياكم بالصوت والصوره ما الذي حصل مع هذه السيده. شخص قاعد بتشعبط على السور, طب هو بتطلع شايف حدا عم بيصوره, نط فوق البلكونه انصدم.
1: حضرتك حرامي,
0: طب لو حضرتك حرامي,
1: حضرتك حرامي,
0: لا نزل. هسه هو لو كمل كان بين انه عن جد لا, لكن لا نط عن السياره وشرد, يعني بعد ما صورته وكلوز وطلع الصور امامكم. قاعد اجين لو سمحت قول السؤال تاني, حضرتك حرامي,
1: حضرتك حرامي.
0: متاثر بالفيلم اه سبايدر مان, بس سبايدر مان مقاطع بحب اقول لك, لا لا هو هذا سبايدر مان القديم قصدك, اوكي المشكله طعج السياره نط عليها الله يكسر رجليك. شاركونا بالتعليقات لو لا قدر الله شفت حرامي زي هيك شو بتسوي معه, ممكن تقوله حضرتك حرامي.

نشرت مانت عمان أمس الحديث عن اليوم العالمي للشباب، وأن الشباب هم يعني مصدر الطاقة والخير في البلدان، هم طبعا طاقاتهم دورهم في بناء المستقبل. قديش مهم جدا أن يكون الشباب هم عنوان للنظافة في مجتمعاتنا. بالتأكيد الشباب هم من يصنعوا الأثر الإيجابي من خلال سلوكياتهم اللي بيختاروها في كل مكان وأيضا كل يوم. فبنقول لكل الشباب كل عام وأنتم مصدر العطاء في المجتمعات. وأنا دائما شو بقول، بقول سن الشباب من فوق ال 15 لتحت ال 95، هدول هم فعليا عمر الشباب، والله أعلم. يعني أحب أنا وياك شباب، بس بحب أقولك يعني أنا وياك شباب، الحمد لله رب، يعني الحمد لله.

معقول يا جماعة لسه في ناس فعليا بتسوق عكس السير؟ أنا بحكي أنا شخصيا بشوف، بعرف شو بتشوفه ولا لا، في بعض المناطق بيكون واحد بدوره عشان يلف من اليوتيرن، تمام، واسمهاش نيوتيرن، اسمها يوتيرن. لو تقول لك نيوتيرن، نيوتيرن يعني اللفة الجديدة، هاي لا هي يو عشان شكلها زي اليو، أوكي تمام، بس يعني باب يعني من باب تصحيح المعلومة. بتلاقي بعض الناس لا أقول اللي برجع ريفرس، أنا بالنسبة لي مش أخطر من اللي لا بيكون ماخذ عكس السير تماما وماشي دغري على طرف الشارع على الترابية وداعس، وإذا رمشت له ما بيخلي لك ولا بيبقي لك، وبيظل داعس حبيب ما يوصل منطقة قريبة من اليوتيرن وبلف وبرجع عادي وكأنه شيئا لم يكن. أو واحد بيقول خلاص خذها مقاطعة، بدور عندي البقالة ولا عند مش عارف إيش، فبمشي عكس السير ولا عنده ولا عند باله. في فيديو انتشر من خلال إدارة السير، هاي الفيديو أمامنا، بس الشاب اللي مصور الفيديو الله يبارك له يعني قناص بصراحة، مصور عن بعد بعدين قرب تم الحجز، اختم يا كبير. لا مش حاطين تم الحجز ترى، شكرا لسه ما زقطوه. بس حاطين عليه سهم، ترفع السهم اللي هيك كلمه وونتد.

محمود مشكورا، بقول لكم ما في شيء اسمه ليفرز، اسمه ريفرز، عشان هيك على الجير بكون مكتوب حرف ار، ريفرز يعني خلف او رجوع للخلف، يو تيرن مش نيو تيرن. متفقين؟ حسنا حسنا ابن ام حسن. عاوز فلوس؟ انا عاوز فلوس اغنيها لك. طيب للناس اللي بتصور عمليات الاستعراض في المركبات تحديدا، انا بحكي عن بعض الشباب اللي للاسف لا هو متغلب في حق كوشوك ولا متغلب بحق سياره، ما عنده مشكله يدخل حفره يطلع مطب يفجر العجال ولا فارقه معه، اصلا بابا اللي بيجيب الكوشوك مش هو. متأثر أنا بصراحة في اليوتيرن ونيوتيرن لسه، خلينا نحاول ننسى الموضوع. يلا كمان مرة، أهلا وسهلا فيكم. بحكي الآن أنه إدارة السير تتحدث عن تصوير سلوكيات الاستعراض في المركبة ليس توفيقا للترفيه، وإنما ترويجا لسلوك سلبي يهدد الأرواح. للأسف كثير من الشباب بيكون يستخدم السيارة بطريقة متهورة جدا، ومش هو الخطر، الخطر أنه في معه صاحبه بيصوره، أو في مع حدا بالشارع واقف هو بيكون يفحط، واحد واقف في نص الشارع قاعد بيصور فيه. طب ولو فلتت السيارة انت ويا راح تطلعوا رحلة وين؟ يوم القيامة بنشوفكو على المشاوي، بنشوفكو في المشاوي فوق. يعني ما بعرف أنا بصراحة كيف الواحد وصل لهذه المرحلة من اللامبالاة، لكن أنا بقول الله يحميكم جميعا، الاستعراض بالمركبات ليس محتوى ترفيهي، وإنما محتوى يؤدي إلى تهديد الأرواح. الله يحميكم.

كنت بحكي قبل الفاصل عن موضوع انه احنا ناس عاطفيين وبسرعه بنتاثر بالقصص، وياما ياما ياما ناس للاسف تعرضت للنصب والاحتيال جرى شخص او شخصه قال لهم والله انا عندي ظرف، انا والله ابني، والله انا كذا. بتعرفوا في للاسف يعني ناس بيمتهنوا مهنه التسول. تحديدا اتحدث عن الموقف اللي تم ضبط فيه متسولة في عمان. هاي المتسولة معها 46,600 دولار، تشتغل بالدولار طبعا مش بالدينار، تمام. هذه المتسولة بحوزتها هذا المبلغ، وطبعا تم تحويلها للقضاء. انا عم بحكي عن هذا الموقف وهذا القصة انه كثير ناس للأسف بيجي شخص بيقول لك الله يخلي لك اولادك، الله يعطيك، بتروح انت مباشرة بتتعاطف معه، بتعطيه 20 قرش، ربع دينار، دينار، بقول لك يا اخي مش ما بنكسرش انا، وانا بعمل لله، انا هو بينه بر. لا يا اخوي، مين قال لك الكلام هذا؟ انت بتعينه على موضوع التسول. انا بحكي على هو مباشرة، زي ما ربنا راح يسألك عن كل قرش من اين اكتسبته، في نفسه سؤال ثاني بيقول وفيما انفقه، انت وين حطيت هذا المال؟ اذا انت وضعته في مكان حرام ستؤثم انت على هذا المال، لانه الاصل تكون حريص على انفاق هذا المال. ما فينا حدا المصاري بتشت عليه من السماء، كل واحد فينا الله اعلم قديش بتطلع روحه عشان يجمع القرش. شاركونا بالتعليقات، كم مره قدمتوا مال فيه لمتسولين؟ كم مره استعطفكم ناس على الطريق وعطوهم مصاري واكتشفتوا بعد ذلك انهم هم عباره عن شبكه من المتسولين واللي فعلا وضعهم المادي احسن مني ومنك؟

واللي بقول لك وأما السائلة فلا تنهر، قل له حبيبي الله يبارك لك. أبو حلقة حكى مع الشيخ نضال قبل أسبوعين زمن على الهواء مباشر إنه السائل هون مش معناها السائل عن المصاري، وإنما السائل عن العلم. والسياق في الآية القرآنية واضح في السورة: ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر. والسياق الثاني: ووجدتك ضالا فهدى. والثاني مباشر رد عليها: وأما السائلة فلا تنهر. إذن الضلالة على موضوع السؤال. إذا أنت كنت حدا بيسألك عن العلم وكتمت العلم هون مشكلة، أو أنه حدا يسألك سؤال له علاقة بعلم أو معرفة وأنت تنهره، هون السائلة فلا تنهر، مش السائل اللي بطلب منك مصاري. أوكي ولا مش أوكي؟ أوكي. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فعليا ما بيجي لا يسألون الناس إلحافة، مش بوقف بعدين بلف عليك بعدين الله يخلي أولادك الله يعطي. طبعا هم بكون يدعو يقول آمين آمين آمين، بعدين بدل وجهه يقول اللي بصير يدعي علي. أصلا لو دعوته مستجابة كان دعا حاله بالغنى وريح راسه. يعني أنا بصراحة بستغرب، لا أنا بكيف على اللي بكون باب الجامع يدعي وبدخل الناس بصلوا وهو بصليش، بطل قاعد برا يدعي. طب يا اخي ادخل ادعي لنا جوا، تعال صلي معنا يا اخي عشان شوي نصدق. الله يصلح الحال. هذه دعوة لكل المتسولين على باب الجوامع، بعينكم الله صلوا بعدين اطلعوا تسولوا، الله يهديكم. بس

يلا ما أكثر يعني خطر هالحديث، حديث اللي الناس بيأكلوا أموال الآخرين بالباطل، لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحديث آخر طبعا يعني أنه بعض الناس اللي بيأخذوا أموال الناس حتى يتلفوها أو بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم، يعني حد أخذ من مال إنسان بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. تخيل هذا المتسول لما بيكون يأخذ من مصاري الناس بدون وجه حق يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. نسأل الله السلام. أنا بحكي لكل إنسان بيعين الناس هدول إنهم يصيروا شحدين وإنهم يأخذوا مصاري الآخرين، اتق الله، لأنك أنت قاعد بتعلمه بتعوده إنه يستسهل طريق الشحدة. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: بعد
1: تحكي الشغله لهم مباشره ويا رب ما يسمعوني شرطه السير، لانه في كثير ناس بتعقد من وجود بعض شرطه السير على باب التقاطعات او الدخلات اللي بيكونوا فعلا يعني هم بنظموا السير الله يعطيهم العافيه. يعني انا بحكي هذا الكلام احنا على الهواء مباشره، بنظموا السير الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم ويحفظهم ويرعاهم، لكن مرات الواحد فعلا بيكون هو ينظر الموضوع من زاويته. يا اخي الشارع فاتح، افتح لنا الطريق خلينا نعدي يا اخي، بكون زي المحبس مسكرين الطريق على الناس اللي في هذا التقاطع وفي هاي الزاويه عشان الشارع الرئيسي يضل ماشي وشغال. المره هاي الموضوع عم بتطور شوي في الصين لدرجه انه عم بيصير في روبوت هو اللي عم بضبط حركه السير بدل اشاره المرور، او هو اللي بيحرك وبيفتح السير حسب الابصار تبعه. طبعا نحكي عن عبر الاي اي او عبر الذكاء الاصطناعي ينظم حركه السير ذهابا وايابا، طالعة أو طالعة هيك وهيك. والروبوت طبعا حاطينه بمنصة في النص، لا بيشكي من شمس ولا بده كاسة مي ولا بتضايق ولا بأخذ إجازة، واقف ولا فارق معه، روبوت ولا إيش، ملوش شهل بدوش شحن، ما محطينه قاعدة شحن أصلا ومشحون بالشمس تخافش عليه، شغال أموره طيبة. على كل حال يعني هذه فكرة شغالينها في الصين على موضوع شرطة سير في الطريق لتنظيم حركة السير.

إلى البرازيل وبنقول مباشرة في البرازيل لأي شخص مسجون. خلص خلصنا من هاي. أيوة برافو عليك. ننتقل للتالية إلى البرازيل. أي شخص بيكون في السجن بيقدر إنه يختصر من سنوات السجن حقته. طبعا هذا الكلام بيقدر إنه يقرب موعد خروج السجن أو يخرج من خلف القضبان 4 أيام بحسب كل كتاب يقرأه. يعني مثلا قرأ كتاب هاي 4 أيام قربت موعد خروجه. طب 10 كتب كان 40 يوم. طب 100 كتاب هي 400 يوم. وهكذا كل ما يقرأ كتاب بالنسبة له لازم طبعا يكتب تقرير حول هذا الكتاب. وهذا الكلام بيؤدي انه بيقدر يطلع من السجن يعني يقرأ ويكتب تقرير. هاي هي ابو ملك المتابعة والتقرير هاي والتفتيش. على كل حال يعني انا بقول بعرفش شو رأيكم انتم بهاي الفكرة. هل فعلا لو اليوم اتحنا فرصة لمن هم داخل السجون ان يقرأوا كتبا ويكتبوا تقارير حولها انه هذا بيعطيهم فسحة او فرصة للخروج؟ طبعا هذا الشيء ثقافي بيرفع من سويتهم الثقافية. مع ولا ضد شاركونا بالتعليقات. أنا بعرف شركة عندنا بالأردن بوجه لها تحية طبعا كثير كبيرة لصديقي وقداش أحكي على الهواء لأنه دعاية بالأخير. بس بوجه لهم تحية لهذه الشركة. أي موظف عندهم بالشهر بيقدر يقرأ كتاب تمام بياخد 20 دينار مكافأة مقابل كل كتاب بيقرأه. بتم اختباره بهذا الكتاب عن طريق مقابلة طبعا. بيسألوه عن الكتاب ومحتوى الكتاب وتفاصيله فيس تو فيس طبعا. وبالأخير بيطلع له مكافأة 20 دينار. أحكي على الهواء اسم الشركة. خليني أحكي مش دعاية والله حبيبي الغالي. يعني بحييه وبمس عليه بالخير الغالي معاذ وشركة أستروليب اللي بحكي لهم الله يعطيهم ألف عافية مبدعين ما شاء الله عنهم.

0: أصلا بقول لمعاد لو قرأت كتاب بتسمعوا لي بتعطوني 20 ليرة أتوقع لازم صح ولا مش غلط. حتى على فاصل أنا وياكم بعدها نواصل إن شاء الله قبل القرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
6: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

0: كل متجكة واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس الاحتراف،
7: مكيفات جريت،
8: مدارس الحداثة التربوية،

حياكم الله من جديد. ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياتي فم لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لكل الأحبة، لكل الأهل، لكل الأصدقاء. يعني زي ما بنبارك لكل أحبائنا طلاب الثانوية العامة، بنبارك لكل خريجي الجامعات بهذا الفصل، بنقولهم مبارك مبارك إن شاء الله. خالد جمال دويات، ألف ألف مبارك لك، مبارك يعني فارس. طيب عادي بنعيدها لكل أحبائنا خريجي الجامعات. اسمع عادي احنا وياك الهوس.

طيب لكل أحبائنا خريجي الجامعات بنقول مبارك إن شاء الله، وهذه تهنئة خاصة من العم الغالي أبو محمود فتحي، بيقول لك مبارك لك خاله وخالك، هو صح خالك يا فارس، خالد دويات، بيقول لك مبارك تخرجك تخصص الكيمياء في الجامعة الهاشمية. إذا كل المعلومات حفظتها والله تبي تكون محفظ فيها، الله يا رب يبارك لك إن شاء الله، ألف ألف مبارك إن شاء الله يا فارس خالد دويات. فارس قلت فارس والله قلت فارس.

اخوان انت لازم فارس جمال. طب مين خالد؟ فارس جمال لدويات، مبارك لك يا فارس. يا اخوان الخميس واخر 10 دقائق، بالله عليك يا محمود، اقسم بالله اني خفيت، اقسم بالله. مساء الخير لجميع احبائنا وتحياتنا لكم مباشرة. بروح بحكي لكل الناس اللي عندها حسابات على السوشيال ميديا، احذر ان يحذف حسابك على السوشيال ميديا. هذا التهديد مش مني وانما من ميتا نفسها، اذا كان عمر الشخص اقل من 16 سنة وفي استراليا. تم حذف طبعا، يعني التزمت ميتا في هذا القرار اللي كان من ضمن القرارات اللي قدمتها هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اللي هي تدرس في هذا الموضوع، إنها تشدد الإجراءات. حذفت ميتا 7,756,000 حساب لمراهقين أستراليين دون 16.

ويبقى السؤال الأهم، من هو خالد؟ مساء الخير للجميع. مباشرة بروح أنا وياكم لموضوعنا، في من حق نحكي موضوع صح السريع، عندنا بدنا موضوع. يلا موضوع اليوم، موضوعنا اليوم أغرب هدية وصلتك. أغرب هدية وصلتك على 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 أغرب هدية وصلتك.

0: طبعا ما حدش يقول لي والله هدايا شخصية غريبة عجيبة، مثلا واحد جايب لك واعي داخلي مثلا، والله بده يكرمك جايب لك واعي داخلي، اكيد يعني في ناس ممكن يجيبوا لك شيء زي هيك، لكن انا بالنسبة لي بقول لأي حدا بيحب يجيب لي واعي هدية مسامحك، نفسي في حياتي هذا يجيب لي هدية واعي يزبطه، الحمد لله رب العالمين، عمره لا بجامة لا بلوزة لا قميص، موضوع منتهي يعني، ففيش داعي حد يغلب حاله بهذا السياق. ابو علي الله يسعد مساك.
1: مساك سيدي،
0: حياك الله ابو علي. اغرب هدية وصلتك؟
1: يعني شوف انا بالعادي بالوضع الطبيعي بالشكل عام ما بيجيني هدايا كثير،
0: من أي حراسة؟
1: أنا مش من تبع اعياد ميلاد ولا تبع قصص، بس انا في يوم من الايام صديق لي بمناسبة عيد ميلادي جاب بدي يزورني، قال لي انا راح ازورك وزمان ما شفتك وبالمرة عيد ميلادك كذا، قلت له حياك الله. اجاني على البيت و فسلمنا وقعدنا وضيقنا الزلمة وكذا، وهو طالع بيسلم علي ومد ايده عجبته بيطلع علبة الوان.
0: حلو،
1: تعرف باكيت الالوان الشمع القديم
0: معروف؟
1: مش الخشب لسه،
0: الشمع معروف. نعم
1: الشمع القديم اللي كان فيه بيجي 6 الوان و12 لون شمع.
0: ايوه اللي بيجي مبوز من قدام وبعدين نعم
1: شمع حتى بلونش، هو حتى بيصير يتفرفط منك على الورق يعني مش انه بلون، يعني يا ريته بلون استفيد منه. فبقول لي هذا هدية بسيطة مني لك بمناسبة عيد ميلادك. قلت له يا سيدي بارك الله فيك، والله انا ضحكت واستغربت بنفس الوقت، يعني طبعا هذا الحكي زمان له مد يعني
0: هو عن جد يعني هو معتبرها عن جد هدية؟
1: والله من عقله. انا قلت له بارك الله فيك، يعني انا اندهشت بنفس الوقت
0: اندهشت اندهست مش اندهشت
1: لا اطرده بالبيت.
0: طب انت فتحت علبة بلكي فيها مصاري مثلا مخبيلك مفاجأة؟
1: لا لا لا هو حتى مش لافها
0: يعني كمان هي طالع من جيب يعني طالعه من جيبته واعطاك اياها. الو
1: هذا متاثر هديه
0: متأثر
1: من
0: متاثر بسبيستون، الله يهدي باله.
1: والله ما بعرف ايش متاثر بالضبط، ولو
0: يا سيدي الله على كل حال الله يبارك له، انا بشكره
1: أنا
0: والله
1: قلت بارك الله فيك والله بالعكس يعني انا ما
0: طيب شو سويت في العلبه؟
1: والله ما بعرف وين
0: زتيتها. طيب يا سيدي بارك الله فيك، هديه غريبه. ليش الحكي؟ والله غريبه. غريبه ولا مو غريبه؟ غريبه. اخوي فؤاد الله يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: انا معجب في شخصيتك لانه عندك شخصيتين.
0: أنا؟
2: قبل الهديه شخصيه في برنامج مهندس نضال وشخصيه في برنامج ترويح.
0: الله يكتب اجر، الله يغفر لنا ويتوب علينا.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يتوب علينا.
2: انا في يوم عرسي
0: نعم
2: صديقي صديق العمر هلا في بيننا افلام، احنا في بيننا
0: حلو،
2: فا اجى نقط الزلمه حرام نقط وحط في جيبه في جاكيت شغله محطوطه في كيس، قال لي هاي حلفني يمين، قال لي بالله عليك هو بده يسافر ثاني يوم،
0: نعم
2: حكى لي بالله عليك ما تفتحها الا لما اسافر.
0: نعم
2: هلا انا اوكي ماشي نسيت الموضوع لانه انا معجوق بالعرس انت عارف، ف بعث لي مسج انه انا سافرت افتح الهديه، فتحت الكيس لقيت جواته بالون.
0: حلو
2: بلون، عارف كيف
0: بلون؟ بلون
2: بلون بلون بلون لونه اصفر
0: بقى بلون. اوكي الله يبارك، طيب ما انا مشكله يعني. الله يبارك
2: هي هاي يعني انا
0: من باب يعني المداعبه، الله يبارك له ربنا
2: من باب المداعبه.
0: تمام هو داعبك فماذا داعبته انت؟
2: نعم
0: هل داعبته رددت له هذه المداعبه؟
2: نعم في نفس البلون داعبته،
0: قعدت له نفس البلون. جميل
2: نفس البلون.
0: جميل.
2: هلا هو بده يجي على البلد هون بعد تقريبا 4 شهور أو 5 شهور، فيه شغله هيك بالعيله فبده يجي. والله في المطار نفخت البالون مي، واول ما وصل واول ما شفته
0: فقعته فقعته بارك الله فيك فات كل الاحترام والمحبه، اسال الله ان يدين المحبه والصداقه الحلوه عليكم الاثنين
2: ويحفظكم
0: ويرعاكم. اشكرك يا حبيبي
2: لله في لله يعني
0: الله يوسعها، هذا اهم شيء والله، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لك، شكرا لك يا فات، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا.

0: ابو مالك
1: عيد مساء سيدي.
0: الله يسعد لك. ما كلناش كنافه يا ابو مالك، فمي ناشف ما دبقش، قالوا توجيهي وبجيبوا كنافه ورباط. لا اكلنا كنافه واكلنا ورباط.
1: يعني هذا دخل سؤال، انا حكيت معه قلت لك باركني لفلان وهذا مع الناس توجيه السنه.
0: بن جيرانكم مش نجحت؟
1: والله نجحت.
0: طيب بن جيرانكم انت
1: اولى. انا ما اكلتش.
0: انت اولى يا ابو مالك. يلا ماشي ابو مالك، الله يجزاك الخير.
1: كيف حالك سيدي؟
0: اغرب بارك. هديه يا ابو مالك.
1: والله اغرب هديه جابوا لي واحد قزاز عطر كرتون هيك ومعطرها ومزبطها، فتحتها طلعت للحيه هاي اللي بتفض اما زتيتها
0: كوبرا.
1: والله العظيم.
0: بس هي لعبه حلوه يعني، هي غير عطر كوبرا انها فجاه تفقع اللي هيك بتفقع ما مزبطينها.
1: هاي زنبرك.
0: حلو حلو جميل ابو مالك. هل تاثرت في ذلك؟
1: كيف؟
0: هل تاثرت؟
1: والله
0: نقزت. شعرت بالنقزان؟
1: نعم
0: الحمد لله على السلامة.
1: يا انت كمان صعيب بالنسبة للأواعي، انت ما بلبق لك لا أواعي ولا أي شيء، حتى العطاء
0: ده شديش والله يا ابو ده شديش. أو خلاص يصير زي بصراحة زي اليمنيين، وزرة ملابس إحرام، أظل ملابس الإحرام أبي ما الله يأخذه بداعته والله يحسن ختامنا.
1: اسمع انت كمان شو اسمه العطاء اللي أنا تبع محمود برضو ما بزبط معك.
0: هذاك بعدين بحكي بينه وبينك على الخاصة بمالك، احنا الان هاي الامور ما بقدر احكيها على الهواء، لانه ان شاء الله الصور اللي عندي على التليفون راح تنبعت لاختي ام مالك ان شاء الله.
1: الخير انا بعد من
0: توكل على الله.
1: ماشي سيدي انا مسامحك بالغرض.
0: شفت كيف الشغل نظيف؟ ماشي ام مالك، كل الاحترام ام مالك. راح تجيك هدية على طبق من الماس، الصور هيك يعني عبارة عن شريط صور كامل إن شاء الله. بارك الله فيك أبو مالك، شكرا جزيلا لأبي مالك. بسام أسعد الله مساك.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك. أغرب هدية
2: سريعا هديتين، واحدة منهن لخالي اللي توفى الله يرحمه زمان. أنا تزوجت بالألفين الله يرضى عليك.
0: الله يرحمه.
2: كان هو مسكر محله، بايع محله فشكله شا مخدخ اغراض من محله مخبين عنده بالدار.
0: طيب
2: فجاب لي علبه الحلو، بعرفش اذا انت لحقته ولا ما لحقته، اللي كانت هاي الحمد لله انتهت من الاردن،
0: توفي بلازا،
2: كانت الكبيره هاي وكلها مدبق ببعض.
0: ناشد ولا توفي بلازا؟
2: كانه بلازا اسمها. ايوه بلازا. هي هي
0: تجي الحمد لله تجي الغطا من فوق.
2: طلع من هون وكبيناها من هون.
0: الله يبارك
2: الله يرحمه.
0: الله
2: فشكله هم يخدها من المحل ومخبيها عنده، في فرصة خلينا نودي هدية.
0: راحت
2: الحمد لله. الحمد لله اللي انتهت الماركة كلها
0: الحمد, الحمد لله.
2: لأنه عجبت.
0: لا والله توفي بلازا كانت زاكية. لا دك عن نوعين انت مش مليح، أنا بحكي عن توفي بلازا زاكية.
2: كانت تمام. كلها كتلة واحدة.
0: تمام.
2: هدية ثانية سريعا، أنا لما تزوجت نفس الشيء، في لي أصدقاء اثنين، واحد أنا صيدلاني، واحد صيدلاني واحد دكتور.
0: ما شاء الله.
2: فرنوا علي وقالوا لي جايينك وهدية وكذا، يعني أنا متوقع شغلة يعني فخمة، يعني مش مصاري، علبة عطر فخمة شغلة إشي يعني إشي محترم. والله أجوني وحاطين الهدية وملفينها صورة، يعني بينها صورة، يعني أنا قلت يعني صورة حلوة شغلة إشي. هسا يعني هم المشكلة، هم افتحي بسام وشوف وكذا، يعني قد ما صروا علي انا والله ما بدي افتح، بديش احرج.
0: هذا كمان انبوكسنج قلت الشباب.
2: ايوه انا بطلع فعليا صفنت فيها ثلاث دقائق، انا مش فاهم شو هي، يعني انا بطلع بالصوره انصدمت، يعني انا انصدمت، يعني انا علبه عطر بخمس ليرات احسن منها.
0: طيب
2: الصوره عباره عن شغلتين هيك بتحس زي كيف نخلتين ملزقات ببعض، فانا بطلع. طيب بعدين يعني بقول لهم شو هاي، يعني عفوا يعني
0: حتى هم متأثرين، يعني هم متأثرين جايبين هدينا ايش كثير كويس.
2: انت ما بتفهم بالفن التشكيلي.
0: لا تشكيلي ولا مشكيلك، قول له
2: شو الفن التشكيلي يا زلمه. قال لي هاي الزوج والزوجه روحين بجسد واحد.
0: الله اكبر ولله الحمد. قول له
2: والله العظيم لليوم المشكله اللي اليوم موجوده عندي.
0: طب انا خليها مليحه
2: كل ما اطلع فيها
0: بتذكرك.
2: فالله يرضى عليك.
0: الله يوفقك ويسعدك.
2: بس عن جد بحبكم،
0: اسال الله يديم الوفق والمحبه والخير والبركات عليكم. شكرا
2: شكرا. بس الوقت كانت
0: يا سيدي الحمد لله رب العالمين. ربي يبارك لك أخوي بسام ويبارك لكل شخص أهديت له هدية غريبة. في هدية غريبة، في هدايا غريبة جدا، في هدايا بتنحكى على الهواء وفي هدايا ما بتنحكى على الهواء. أكيد في نهاية لقاءنا اليوم بقول الله يحفظكم ويرعاكم جميعا، وإن شاء الله كل الخير بين إيديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة، وفي كل مكان. اللهم أمين. هذه دعواتي لكم بالخير. عطلة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم. اللي عنده حفلات تخرج عنده نجاح توجيهي نقطوا يا جماعة نقطوا. الله يبارك لكم وخلي الحبايب يعرفوكوا. الله يوسع عليكم إن شاء الله كله متقبل بإذن الله واحتسبوا ذلك عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد سادس من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال مدير شرطة محافظة غزة في قصف استهدف مركبته على شارع الرشيد. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قصر ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. إلى التفاصيل، حياكم الله. أقرت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده، في ضوء سلسلة موسعة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات ذات العلاقة. استمعت خلالها لآراء وملاحظات ومقترحات المختصين والمعنيين حول مشروع القانون. في سياق

0: إيد الحكومة بمدة زمنية. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه إلى أن اللجنة ومن باب تحقيق عناصر الحاكمية الرشيدة أعادت أيضا صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغول للوزارة ولا تغول للمجالس المنتخبة. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم مع قائد قوات مشاة البحرية في القوات المركزية الأمريكية الفريق جوزيف كليرفيلد والوفد المرافق له أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتناول اللقاء بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين. قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات اعتبار يوم السبت دواما رسميا في 6 مكاتب تتبع لمديرية أحوال وجوازات العاصمة. وأوضح أن اعتماد دوام يوم السبت يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدائرة لمواكبة الزيادة في حجم العمل وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات بما يسهم في التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم وضمان إنجاز معاملاتهم ضمن المدد المحددة. أفادت وزارة الداخلية في غزة باغتيال مدير شرطة المحافظة العميد جمال أبو كميل في قصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن القصف استهدف السيارة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة مما أدى إلى استشهاد أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي جنوب القطاع أكد مصدر في مستشفى ناصر استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل غربي مدينة خان يونس ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ ظهر اليوم إلى 2 على الأقل إضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات. اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين اليوم بلدة قصر جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. ويسود التوتر بلدة قصر بعد إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية واستمرار محاصرة 3 عائلات فلسطينية في منازلها. وأفاد رئيس بلديتها بأن الجيش الإسرائيلي أغلق القرية وحظر التجول فيها وأن عشرات من الجنود انتشروا داخلها وفي محيطها. وأضاف أن العائلات الفلسطينية ما زالت محاصرة في منطقة رأس العين ولا تستطيع البلدية أن تصل إليهم وأن تقدم الخدمات من مياه وكهرباء ودواء وغذاء. نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحرية أفلسا إيران تماما مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. في سياق متصل قال مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي أمس. وقال حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري الباسيج اليوم ترون أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية وأن بلدنا يواصل طريقه بأمن تام بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.5

0: 15. السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35. السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159. أسعار الذهب الحالية للأونصة 4372. أسعار الفضة الحالية للأونصة 64. الأسعار للنفط الأمريكي الخام 80. أسعار النفط برنت 86.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير وكثير ناس بتخلط بينهم بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية أنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية أنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخدوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه فبيقرر انه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح اعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله انه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة، اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام السادس للهجرة، بعد تقريبا يعني أقل من عام من نهاية غزوة الخندق التي قلبت المعايير والموازين فعليا، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يملك زمام المبادرة، وبعد أيضا غزوة بني قريظة التي أنهت وجود القبائل الثلاثة اليهودية في المدينة بعد أن نقضت كلها عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة السادسة حدث فيها حدثان كبيران. يعني في هذه الحلقة راح نتكلم عن الحدث الأول، وهو حدث مهم، غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة تسمى طبعا غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع. ليش المريسيع؟ اسم المنطقة. بني المصطلق لأنها كانت ضد بني المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار اللي هو زعيم بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن بني المصطلق يريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة. يعني هم مش متعلمين الدرس من قريش، مش متعلمين درس الأحزاب، لكنهم بيفكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقهم مباشرة وجهز جيشا وخرج إليهم مباشرة وهاجمهم، فأخذوا بالمفاجأة وهربوا في كل مكان، وانتهى الأمر على يعني أسر عدد كبير منهم وإخراج المقاتلين منهم وإلى آخره. وكان حتى من بين الأسرى في ذلك اليوم كانت السيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. فالسيدة جويرية النبي صلى الله عليه وسلم يعني إكراما لها أدى عنها الفدية واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، عرض عليها أن يتزوجها فقبلت، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك كانت يعني أكثرهم بركة على قومها. ليه؟ لأنه بمجرد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أصهار رسول الله بنو المصطلق، وبالتالي أطلقوا الأسرى الذين بين أيديهم. ولذلك كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بركة على قومها. الحادثة الأهم التي نتحدث عنها، يعني ملاحظوا هي الحادثة بين أنها بسيطة، يعني مجرد غزوة مثل باقي الغزوات البسيطة، لكن ليس كذلك. الأمر الذي حدث بعد هذه الغزوة كان خطيرا جدا، اللي هو حادثة الإفك التي تولاها فعليا عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا الرجل أظهر نفاقه فعليا، اللي هو يعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر بعد غزوة بدر. وكان في كل يوم جمعة يقف عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، فجأة وإذا به يقف ويقول هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. بعدين يجلس. هذا الكلام ليش كان بيحكيه؟ هذا الكلام كان يقوله كما يقول بعض أهل الشام اليوم تمسيح جوخ، يعني بين قوسين نفاق، يعني ينافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل منافق. المبدأ هنا إنه في تلك الغزوة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل قرعة، فبتطلع القرعة في هذه المرة على السيدة عائشة، فخرجت معه. السيدة عائشة كانت في ذلك الوقت صغيرة خفيفة، يعني خفيفة الوزن، فكانوا يحملوها على الهودج بسرعة. الهودج اللي هو زي الغرفة هيك مصنوعة من الخشب ومن الستائر بيغطوها، بتكون المرأة في داخلها فوق الجمل. فلما ينزلوا بينزلوها. فلما اقتربوا من المدينة أثناء عودتهم اقتربوا من المدينة كثيرا، فنزلوا الهودج، والسيدة عائشة وهي خلص بعد ما نزلت وضعت يدها على صدرها، وإذا بها تفقد عقدا، كان هذا العقد يعني أخذته إعارة من أختها. فصارت تبحث، خرجت تبحث من الهودج أثناء الاستراحة قبل أن يدخل المدينة مباشرة. فخرجت تبحث تبحث تبحث تبحث وابتعدت حتى لم تعد ترى الجيش. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس هيا أخرجوا مباشرة. فبدأوا يخرجون. تقول بعض القصص أنه حدثت يعني مشكلة فعليا أقامها عبد الله بن أبي بن أبي سلول في ذلك اليوم، لكن المبدأ أنه يعني ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج مباشرة؟ قال أيها الناس تجهزوا يلا. فإجوا الناس وبدأوا يتجهزون، وإجا بعض الرجال وحملوا هودج السيدة عائشة، ولم يشكوا أنه الهودج خفيف لأنه السيدة عائشة أصلا خفيفة، وحملوا الهودج حطوه على الجمل وحملوا حالهم مشوا، وهم لا يعرفون أنها غير موجودة. أما هي فإنها بحثت عن العقد
وجدته بعد مسافة طويلة جدا، ثم أخذت العقد ورجعت إلى مكان المخيم، وإذا به المخيم فارغ ليس فيه أحد. فماذا قالت؟ قالت أكيد سيفتقدونني ويعودون إلي ويأخذونني بعد لحظات، يعني أو ممكن بعد شوية، بكرة، الله أعلم. فجلست تنتظر، وهذه يعني هذه نقطة ذكية، أنه إذا ضاع الإنسان يجب أن يجلس في نفس المكان ينتظر، مش بروح بدور عشان يضيع بزيادة. فجلست تنتظر وإذا بها تنام فتسمع صوتا يوقظها فعليا، استيقظت على صوت رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا به صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. صفوان كان قد رأى السيدة عائشة، طبعا في ذلك الوقت كان قد نزل الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيغطوا وجههم، فبالتالي الحجاب له تغطية الوجه تماما، الاحتجاب الكامل عن الناس. فبالتالي في ذلك الوقت، طبعا هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بديش أدخل في هذه النقطة، لكن مبدأ أنه غطت وجهها مباشرة، وتقول هي أنه صفوان لا كلمني ولا كلمته، يعني كان يسترجع وجابها الجمل وأناخه إلى جانبها ثم ابتعد، بمعنى أنه اركبي. فهي فهمت، ركبت الجمل ومضى. فتقول هي لا كلمني ولا كلمته. السؤال المطروح، لماذا صفوان الآن لقيها؟ صفوان كان يتأخر عن الجيش لعدة أسباب، بعض طبعا في روايات ما بعرفش من وين تيجي بيحكوا لك أنه كان ينام كثيرا، لا مش لها الدرجة. صفوان كان يتأخر في آخر الجيش، يعني في المؤخر، لكي يحمي مؤخرة الجيش، يتأكد أنه ما في حدا بيلحق الجيش. في نفس الوقت إذا سقط أي متاع هناك مهمة يحملها ويعيدها إلى الجيش إلى آخره. فوجد السيدة عائشة، وبمجرد ما وصل الناس إلى المدينة، دخلوا المدينة، فإذا بهم لا يجدون السيدة عائشة. مباشرة بدأت حالة الطوارئ على وشك أن تعلن، وإذا بالسيدة عائشة فوق الجمل تأتي مع صفوان. عبد الله بن أبي بن أبي سلول نظر إلى هذا المشهد وماذا قال؟ كلمة واحدة، قال صفوان وعائشة في الصحراء لوحدهم، والله لا نجت منه ولا نجا منها، نقطة. شفت الوقاحة، يعني قال هالكلمة هيك، طبعا لاحظوا الكلمة غير واضحة، ما هو مقصوده؟ فبدأ الناس يتناقلون الكلام، وبدأ الأمر يصرح هنا وهناك، حتى وصلت القصص لدرجة أن بعض المؤمنين تحدثوا في عرض السيدة عائشة، بعض المؤمنين يتحدثون في عرض السيدة عائشة، يعني ظن بعضهم أنه تصرح بعضهم فعليا بالزنا، أنه حدث زنا وحدث كذا وحدث كذا، فكان الأمر خطيرا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تأذى جدا، السيدة عائشة لم تكن تعلم ما الذي حدث. ليه؟ مجرد ما وصلت المدينة، سبحان الله، رب العالمين قدر أن تمرض، وهذا من رحمة الله بها. مرضت السيدة عائشة، وكانت تقول هي فمرضت شهرا، شهر كامل، فلا تدري عن حادثة الإفك شيء. تقول هي يعني لم أشك في شيء إلا أني لم أكن أرى من رسول الله تلك الرقة التي كنت أراها منه عندما أمرض. كان دائما يعني يكون شديد الرقة عندما تمرض، لكن في هذه المرة كان يأتي إليها ويجلس معه ويقول كيف أتيكم، يعني كيف حالها أو كيف حالك، نقطة. فتقول هي استغربت أنه من ذلك، لكنها لا تدري عن شيء، شهر كامل والناس يفيضون في الكلام. طبعا من أشد من تحدث في الأمر في ذلك الوقت من المؤمنين الطيبين مصطح بن أثاثة، وهو من أهل بدر، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله، وحمنة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين، فهم يتكلمون في الأمر في هذا الموضوع من باب نقل الكلام، وهذا كلام خطير. أما في المقابل في بعض المؤمنين على رأسهم مثلا وذكر وأشير إليه في القرآن سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما إجا جلس مع زوجته فقالت له زوجته يا أبا أيوب ألا تسمع إلى ما يقول الناس؟ فقال كذب والله، أكنت فاعلتها يا أم أيوب؟ فقالت أعوذ بالله. فقال لها عائشة خير منك. فقالت له وأنت يا أبا أيوب أكنت تفعل شيئا كهذا؟ فقالها لا والله معاذ الله. فقالت فصفوان خير منك. فهذا الكلام نزل في القرآن الكريم لولا سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. هذه النقطة، هؤلاء الرجال العظام ظنوا فعليا بأنفسهم خيرا، لكن بقية الناس كانوا يتحدثون في الأمر.
واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم إجا استشار علي واستشار أسامة بن زيد، فعلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يعني إذا كان الأمر مؤذيا لك فهناك كثير من النساء غير السيدة عائشة ممكن تطلقها. أسامة بن زيد قال: يا رسول الله، أنا عندي رأي آخر، السيدة عائشة إحنا كلنا بنعرف إنها بريئة ولا يمكن تفعل مثل هذا الكلام، فبالتالي أمسك عليك السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره في آخر هذه الأحداث وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل يقع في أهلي؟ يعني بيتحدث عن أهلي بسوء، ناس بيتحدثوا عن أهلي بسوء، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فوقف أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أما والله إن كان منا فنحن نكفيك، وإن كان من أهلنا من إخواننا الخزرج فمرنا فنحن نكفيك إياه. فسعد بن عبادة غضب، قال له: أنا إحنا الخزرج، يعني حمية قبلية، فقال له: أنا أبدا ولا بسمح لكش. فبالتالي كادت أن تحدث مشكلة بين الطرفين، بين الأوس والخزرج، بسبب هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكتهم فوسكت. السيدة عائشة في آخر الشهر هذا يعني خرجت بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت نفسها أن فترتها طويلة جدا، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: ممكن أروح مرة عند أبي وأمي؟ قال لها: روحي. فذهبت عند أبيها وأمها ولم يخبرها بشيء، سيدنا أبو بكر الصديق وزوجه، فلم يخبرها بشيء. لكن في آخر الشهر بعد ما طابت من المرض، خرجت هي وأم مصطح بن أثاثة إلى الخلاء، عشان يعني بالليل بيروحوا عادة النساء بعيدا، ما كان عندهم تواليت مثل هذه الأيام. فخرجت هي وإياها إلى الخلاء بعيدا في الليل، فعثرت أم مصطح في ثوبها فقالت: تعس مصطح. فعائشة قالت لها: بئس ما قلت يا أم مصطح، تسبين ولدك وهو رجل قد شهد بدرا؟ فقالت لها: يا مسكينة، أو ما دريت ما قال عنك وما يقول عنك الناس؟ فسيدة عائشة تقول: وما يقولون؟ فقالت لها: قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، وصفوان، وأنت وفعلت. فصدمت السيدة عائشة، فعادت فورا إلى أبويها: هل هذا حق؟ قالوا: نعم، يقولون كذا وكذا. فبدأت تبكي ليلتين كاملات وهي تبكي لا يرقأ لها دمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك خلص وصل إلى مرحلة يعني الألم الشديد، فدخل على السيدة عائشة وعندها أبوها وأمها وقال بعد أن تشهد، قال: يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. عند ذلك توقف دمعها، نشف دمعها من كثر الألم، فنظرت إلى أبويها وقالت: ألا تجيبانه؟ فقال أبو بكر: والله ما ندري ما نجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم. لاحظوا كثرة الكلام تؤذي وتؤلم، لأنه من كثرة الحكي الناس بعد هيك ممكن تصير بعضهم يعني ممكن تنهز ثقته بسبب كثرة الكلام. تقول: فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول بدها تقول يعقوب أبو سيدنا يوسف، لكنها من كثر الغضب نسيت اسم سيدنا يعقوب، فقالت: إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. حطت رأسها على مخدة بدها تنام خلص، يعني بين قوسين هيك بيحكوا عنا الفلاحات في يعني في بلادنا، بيقول فقعت معها، يعني انفجرت معها الأمور. فإذا بالوحي ينزل على رسول الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا الكلام سماه الله إفكا بعد شهر كامل. فسري عن رسول الله وهو يضحك فقال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فأمها من شدة السرور قالت: قومي إلى رسول الله. فقالت السيدة عائشة من كثر ما هي طبعا هي سعيدة أن ينزل بها قرآن، هي كانت تقول: والله لنفسي أحقر عندي من أن ينزل في قرآن، إنما كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها فقط، لكن ما تخيلت أن ينزل قرآن فيها. فنزلت وكانت واثقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، تدلل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وجلد الثلاثة الذين تحدثوا، وأما عبد الله بن أبي اللي هو رأس الفتنة،
المرأة لم يجلد. ليه؟ لأنه وقته وضعه راح يكون يعني راح يثير فتنة كبيرة جدا. عمر بن الخطاب في هذه المرحلة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذرني أقتل هذا الرجل. هو اللي أطلق كل المعلومة، هو ما حكاش لحظة، ما تكلم بكلمة زنا. عشان هيك أصلا كان هناك يعني ثغرة في موضوع الجلد أو حد القذف هنا، فهو ما قال هذه الكلمة، لكن عمر كان ساخط عليه فقال: يا رسول الله ذرني أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لا تقتله يا عمر، يعني حتى لا يغضب له قومه، فلأنه هو من الخزرج فعليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن انتهى الأمر فعليا، قال له: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لقتله لأرعدت له أنف، يعني لغضب له قوم، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال له عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري، قضية وغمة طويلة مدتها شهر، يعني إن قشعت فعليا عن المدينة نتعلم منها دروسا عظيمة جدا، حتى رسول الله أوذي في أهله وفي سمعته وفي كل حياته صلى الله عليه وسلم. كان شهرا صعبا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نجلس ونتفكر في هذه القصة تفكرا طويلا جدا ونحن نقرأها فعليا في القرآن الكريم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب أسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء إف إم عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام إحياء إف إم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت إف إم عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. سألنا سائل عن قضية العبودية وأهميتها ولماذا هذه المحاور هي حقيقة الحقائق. كل الحياة الكرام يمكن أن تختصر في العبودية، وذلك لما نتلو قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في أكثر من موضوع.

العباد ومع حق العباد على الله. هذا يلخص المشهد، يلخص أن العلاقة بين العبد والرب هي علاقة العبودية المطلقة. ولذلك تمام الحديث قلت الله ورسوله عالم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا تلخيص يعني عجيب لعلاقة بين العبد والرب، علاقة عبودية واستمداد من العبد لمولاه، ومن ثم إكرام من الله تعالى للإنسان. ولكن سماه الحديث من باب الحق، ولا أحد يجب على الله شيئا، وإنما الله تعالى أوجب على نفسه ذاته الشريفة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك أكثر قضية يجب أن يهتم بها المسلم في حياته والإنسان التوحيد، والتي تقتضي العبادة. وبها هذا فارق بين العبد وبين الذي تأبى على عبوديته لله تعالى. الله يجعلنا إياكم من العباد حقا وصدقا، ونتلو كتاب الله ونتلو الحديث النبوية حتى نتعرف على صفات العبد الصالح، العبد القانت، العبد المطيع. وبالمقابل هناك عبد آبق هارب شارد عن صراط الله المستقيم. طيب، كان عندنا مجموعة من الأسئلة، كان في سؤال عن الاحتفالات التي عند الناس بمختلف مناسباتهم، إن كانت أفراحا وإن كانت للنجاح في الثانوية والتخرج، فهل يعني ذلك إذا الناس؟ والله هكذا يفعلون، لكن هذا غير صحيح، وهذا معارض للذوق، معارض للحق، وذلك حق المسلم على المسلم. أنا أبتهج لك ولكن لا يجوز أن تزعجني. ولذلك قال عيسام لا ضرر ولا ضرار، ولا يزال جبريل يصيل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إذا أحيانا للطرقات، أحيانا للجيران، أحيانا للمساجد بدعوى الفرع. هذا كلام غير صحيح. إذن العقلاء يفرحون ويعرفون كيف يفرحون، ولكن في ناس ما عندهم قضية الفرح ولا بيعرفوا كيف يفرحون. تخيلوا أنه هذا الكلام يعني بدل ما أن يشكر الناس مولاهم وخالقهم الذي أكرمهم بهذه النجاحات، للأسف يكفرون هذه النعمة فيؤدون عكس الشكر بإيذاء الناس. تخيلوا أن بعض الناس وصلتهم أعيرة نارية من خلال احتفالات بالنجاح الثانوية، أين الفرح وأين شكر النعمة بإيذاء عباد الله؟ طب هب أن هذا الإنسان مات، أو ها هو جرح، أو أن هنالك سيارة انكسرت إلى غير ذلك، أين شكر نعمة الله؟ هذا ليس من الشكر في شيء. فاتقوا الله في أنفسكم، في الوطن وفي الطريق. ومن عبقرية الإسلام أنه تكلم عن الحقوق، مش حقوق الآدميين، قال أعطوا الطريق حقه، إن للطريق حقا، حق الطريق يعني حق من يسير في الطريق، ما بس هذا الإيذاء، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول إنسان عنده عمارة بده يبيعها، ولكن في عنده شرط أن يبقى في مكتب من المكاتب فترة معينة، فهل يجوز ذلك البيع المشروط؟ مسألة خلافية بين الفقهاء عن حكم بيع وشرط، لكن أجازه بعض أهل العلم إذا كان هذا الشرط لا يعني لا يؤثر، وإذا كان بالتراضي. ولعلهم أخذوا بحديث جابر لما اشترى منه النبي عليه السلام البعير، ولكن اشترط حملانه إلى المدينة، فهذا حجة من أجاز بيع وشرط، ولكن بالتراضي بين الطرفين إن شاء الله ما في حرج. كان هنا في سؤال حول قضايا الشركات، اليوم تنجز كثير من البرامج وتباع هذه البرامج، إما لشركات وإما لمصانع وإما لفنادق ولمطاعم، يعني قضية مثلا لشؤون الموظفين، يعني هاي إدارة شؤون الموظفين، فمثل هذه البرامج هل يمكن بيعها لأي مؤسسة؟ ممكن، لا علاقة لك في هذه المؤسسة ما لم تكن حراما صرفا فقط، إنما الآن لك أن تبيع ولا شيء عليك. ومثل هذا البرامج المحاسبية، بصراحة برامج المحاسبية برامج مالية، فممكن أن تبيعها وتتابعها بالصيانة والتحديثات، ممكن ولا شيء عليك. المهم أن لا تعمل في شيء حرام بشكل مباشر، الممارسة غير بيع منتج قابل. طيب، سأل هنا حول قضية أرباح البنوك الإسلامية، حلال ولا حرام؟ أولا، أصل الإنسان قبل أن يقدم على إيداع

مبيع استثماري أن يسأل، مش والله نضع بعدين نصير نتساءل. إنما أنا أطمئنكم أن الوداع في البنوك الإسلامية حلال. السبب لأنها غير محددة الربح، إنما الآن يتم التحديد لاحقا وتوزيع الأرباح بعد دخول في عدة صفقات تجارية، وفي جهات رقابة شرعية في البنوك تتابع هذا والعهدة عليهم. يسأل سائل أو سائل لا أدري في قضية الغسل من الجنابة، هل يمكن الاكتفاء بالماء؟ كل الغسل، كل أنواع الغسل يمكن الاكتفاء بالماء بعد إزالة النجاسة، نكتفي بالماء. لكن أصبحت عادات الناس يضيفون إليها أصنافا من الصابون ومن الشامبو، فهذا يزيدها طهارة. مش بالضرورة والله نغتسل بالماء كامل وبعدين نعيد، لا لا، هو غسل واحد. حتى في زمن النبي عليه السلام كان هنا يضعون شيء من الكافور أحيانا وشيء من الحشائش ذات الروائح الطيبة موجود إلى غير ذلك. فإذا الماء يكتفى به وهو طاهر مطهر، فإذا أضيف إليه شيء فلا حرج، لا حرج، وهذا يزيد الأمر إيضاحا إن شاء الله تعالى. هل يقول هل يمكن أن نحسب الوضوء من الغسل؟ طيب، هاي قضية كرام أرجو ننتبه لها. لم يكن في عندنا حديث يقول إنما الأعمال بالنيات، ألا يدعونا إلى استحضار نية الوضوء ضروري لرفع هذا الحدث الأصغر؟ ولا يكتفى إني والله أنا أغتسل؟ إذا الاغتسال بدون نية صراحة هذا تبرد وهذا استمتاع، ممكن يكون سباحة في بركة ماء، لكن نية رفع الحدث ضروري، رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر. فإذا نوى الإنسان إنه أنا والله في اغتسالي بدي أتوضأ وغسل أعضاء الوضوء بهذا النية، هذا بإذن الله تعالى ممن فعل الشيء الصحيح واستحضر النية السليمة. طيب، سؤال غاية في الخطورة الحقيقة وغريب، يعني هجوم بعض الشباب في ديار الغرب على الزواج من أجنبيات ثم بخلف، وبعدين يتم الانفصال وتذهب هذا الولد أو البنت إلى أوروبا ولا يدري ماذا يفعل معه. سنكون مع هذا الإيضاح بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلان عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام للوطن حياة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات. الحقيقة من الواقع الذي يعيشه بعض الناس في ديار الغرب أنهم يتزوجوا من أجنبيات ثم يخلف وتنفصل عنه، وهي الإشكال أنه يذهب هذا الولد أو تلك البنت مع الأم وتتأثر بها، واقعة حال وليس كلاما افتراضيا. فماذا يفعل مع ابنه مع ابنته؟ والله بده يتقي الله، بده يحاول قدر المستطاع يعني أن ينقذ هذا الطفل وتلك الطفلة، يعني من مثلا أن تغير دينها أو أن تتأثر بثقافة ذاك البلد. ولذلك هنا نقول كان يجب حسن الاختيار ابتداء. ولعلي ذكرت قبل حلقة أو أكثر أن الرجل إن تزوج كتابية عليه أن يأمرها بالحجاب داخل المجتمع الإسلامي حتى لا تكون غريبة عن هذا المجتمع. فكيف الآن أنت ماخذ واحد من ثقافة أخرى وبيئة أخرى؟ كلام خطير، هو بده يتحمل النتائج. لكن إذا وقعت المشكلة لا ينسحب، بده يحاول قدر المستطاع إما بعادة العلاقة وإما بإبقاء اللحم بينه وبين أولاده وبناته لاستنقاذهم حتى لا يغير دينهم ولا عاداتهم. موضوع صعب والله يعين الجميع، موضوع كثير صعب. كان في سؤال من بعض الناس يقول تناهي لأسماعنا عن امرأة متسولة مسكوها مع عشرات الآلاف. صحيح، لما نقول هنالك من يمتهن هذا، نعم، ولكن النبي سلام يكرم ذكر هذا المعنى صراحة، حديث قبيصة، اعلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة نفر، هؤلاء مخذينها صنعة بس رأس مالها يعني قلة الحياء، يعني ما يستحمل الناس وبيضل 20 و30 سنة وهو يسأل. واليوم الواحد الله أعلم كم بيطلع عليه، 100 دينار 200 دينار، الله أعلم، جزء أنا متواضع بكلامي، مما يؤكد أنه أيها المحسنون اعرفوا كيف تقدمون أموالكم. هنالك أهل عفة، هناك أهل احتياج حقيقي لا يمكن أن يسر، هؤلاء يعرفوهم واطرقوا أبوابهم. أما هؤلاء الذين يتسولون لا يعطون. أخي أبو عوني تفضل سيدي.
1: حياك الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو عوني.
1: تعليق وسؤال.
0: تفضل.
1: طبعا احنا فرحتنا بنجاح الطلاب بالتوجيه فرحة كبيرة،
0: الحمد لله،
1: ولكن تزداد الفرحة لما يكون الطالب مطيع لأوامر الله ومصلي ويعني ماشي حسب أوامر الله عز وجل، تكون فرحة أكثر إن شاء الله. السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. دائما الناس تقول طب ما هو الله هو الرحمن، ليش تكررت يعني الآية قل ادعو الله أو ادعو الرحمن؟
0: طيب على العكس، لو كملت أيام ما تدعو فله الأسماء، فله الأسماء الحسنى، يعني ادعو الله، ادعو الرحمن، ادعو الرحيم، ادعو الباسط، ادعو الرازق، بمعنى ادعو الله بأسمائه وصفاته. على كل حال سأفكر في الآية. تكرم أبعوني.
1: شكرا.
0: أنا بشكرك يا سيدي. يعني كأنك تقول يا من نجحتم في الثانوية أو في الجامعة اشكروا الله على هذه النعم ولا تعصوا الله. صبايا للأسف كانوا يصرخوا في الشارع وإلى غير ذلك، مما يأكد أنه هذا ليس هو الفرح الصحيح. إذن لازم يكرم نعرف أنه الإنسان من الذي يعطى من أموال الصدقات ومن لا يعطى. هذه الآية في ختام سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن ادعوا الله تعالى بأسمائه وصفاته بس بهذا المعنى، لأنه كان يعرفون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكان عندهم واحد اسمه الرحمن اليمامة، لا الرحمن هو الله وليس غيره سبحانه. طيب أخي محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام الله.
2: دكتورنا الحبيب، أنا قرأت فيها الآية هاي مرة سبب نزولها.
0: نعم.
2: إنه ما لنا نسمع أصحاب محمد أو إن محمد يزعم أنه يدعو إلى إله واحد وأصحابه يدعون إلى هين اثنين.
0: صحيح. صحيح.
2: فهي نزلت يعني موافقة إنه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فهو إلى واحد. يعني
0: فهو واحد. صحيح.
2: نعم.
0: صحيح. وهذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا أصلا. طيب تكرم أخي محمد.
2: نعم. والشغل الثاني دكتور
0: تفضل.
2: الله يكرمك. يعني أنا بحكم وظيفتي من غير إعلان ولا كلام، يعني وين أنا بشغلي، بالنسبة لموضوع المتسولين.
0: نعم.
2: الناس اللي بيطلبوا، حتى يعني أنا الناس اللي بيعطوا مش لأي حدا يعني يوكله بالتوزيع على الناس، يعني ما يعطي واحد مثلا يحكي له والله خد، يعني أنا بيجوني مرات بيحكوا لي بدي مثلا أتبرع مبلغ فلاني، أنت بتعرف عائلات، يعني ما أتوقع أنه في حدا ما بيعرف عائلات مستورة بالأردن.
0: طيب
2: يعني ليش ما نفس المحسن هو يروح يبحث
0: لا لا, لا ما نعمل الاستفادة من أهل الخبرة الأمناء؟ لا مانع أخي, وهذا حصل يعني في حياتي عليه السلام وفي حياة الصحابة, لا مانع يعني من باب التعاون على الخير. على كل حال بارك الله فيك على النصيحة, شكرا. أختها يا تفضلي. طيب هو اللي ذكره. طيب أختها يا تفضلي, حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: الله يديك كل خير دكتور إبراهيم.
0: الله يديمك
3: يا دكتور.
0: الله يديمك, تفضلي.
3: دكتور في مجال تنصحنا باسم كتاب يتحدث عن عبودية الله عز وجل أو عن أسمائه وصفاته, يعني كتاب يكتري من طراز الرفيع, خليني أحكي.
0: طيب بعون الله تعالى.
3: إذا ممكن الله عز وجل قال اتخذ الله إبراهيم خليلا, وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر. هلا بزبط مثلا أنا أحكي أنه أنا اتخذت الله خليلا لي ولا لا؟
0: طيب ماشي, بارك الله فيك, شكرا سيدتي. طيب أخي محمد أشار إلى الآية صحيح, لما كان النبي يا الله يا رحمن الجهلة يظنون أنه يدعو اثنين, كما مثلا سأل من يومين واحد كيف يقول القرآن بضمير الجمع إنا نحن, قلت ليس ضمير الجمع, ضمير العظمة. وذاك الآية واضحة, قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ومنفردا الأسماء الحسنى, فأي من أسماء صفات الله الحسنى والله أعلم. إذن بأي الاسمين شاء وبغيرهما. واللي ذكرته أخي محمد, لا إحنا ما بدنا نفقد الثقة في بعض, إحنا نقول أنت أيها المتصدق بدك تعرف كيف تعطي, وأيها صاحب المال بدك تضع هذا المال لتوزيعه عند جهة مأمونة, ما في حرج, المهم حسن الاختيار والتحقق والله أعلم. والله الكتب في عبودية الله كثيرة جدا, يعني في عندك كتاب مدارج السالكين بنازل إياك نعبد إياك نستعين, كتاب ممتاز. مثلا ممكن نقرأ والله في مقام الحكم العطائية تبعنا عطاء الله السكندري في مقامات العبودية, ممكن نقرأ كتاب العبودية لابن تيمية, ممكن نقرأ إحياء علوم الدين مثلا في مقام العبودية, في كلام كثير هناك من كتب الكثير في هذا. تقول موظفة حكومي أنا عمري 42 تم تنسيبي لحضور ورشة تدريبية متخصصة في الصين ضمن وفد عدد 25 سيكون بينهم فتيات من الحكم الشرعي. والله الأصل عدم سفر المرأة, والله هذا السفر الطويل يا جماعة ما في داعي لهذا. يعني أنا أستغرب من أصحاب الأعمال والدوائر, لماذا ترشحون نساء وفتيات إلى هذه الرحلات الطويلة المشتركة بين رجال النساء؟ الأصل والله عدم التوسع في هذا, فأنا أنصح لوجه الله بعدم فعل ذلك, اتركوها لله تعالى أضمن وأحسن وأفضل والله أعلم. الله يتولى الجميع برحمته. كان هنا في سؤال حول العمل بالتجارة الإلكترونية, إكسسوارات إلى غير ذلك, ويضعون بعض الصور, فما حكم استخدام هذه الصور للضرورة؟ والله الإشكال التجاري هذه الأيام وعالم التسويق هذا لا يكون إلا بالصور, بده الإنسان يتقي الله قدر المستطاع. الآن إذا بالإمكان الاستعاضة عن الصور البشرية بصور والله افتراضية ورسومات فبها ونعمت, والذكاء الاصطناعي ممكن يفيد في هذا. إذا كان لازم يحط والله صورة أساور وصورة ساعات لذلك, يأخذ الصورة المجزأة, صورة اليد مثلا بها, وإذا اختار صور بده يختار صور يعني ما فيها لباس فاضح ولا أشياء مخالفة للشريعة. تخيلوا هذه الضوابط, الحقيقة في عالم الصور صعبة, لكن هذا واجبه. اللي بده يدخل في عالم مثل هذا العالم وفيه مغامرة وفيه صور نسائية وفيه عرض كذا, بده يعرف كيف يلتزم بالضوابط أو يبتعد عن هذا العالم. وذلك لاحظوا الغرب ما عندهم قيم الحلال والحرام, فبيفعلوا كل شيء وبيعرضوا المرأة لكل شيء. عندنا بالشرع لا, عندنا بالشرع أنت مضطر أن تلتزم بالضوابط. وعالم الصور والآن المهارة في التقنية بتريح كثير, اسأل بس هذه الخبرة ولعلكم إن شاء الله أن تستفيدوا. امرأة تريد الانفصال عن زوجها وهو لا يرغب, يعني هو متمسك فيها على كلامها مع سوءه, فماذا تفعل؟ والله الشريعة كما أعطت الرجل حق التطليق أعطت المرأة حق الخلع وحق الافتداء منه وحق ذاك رفع النزاع وشقاق. فالمرأة التي لا ترغب في البقاء مع زوجها معنى يعني نفضل أن تبقى مع زوجها، إلا إذا استحال قبولها بهذا، فإما أن ترفع نزاع وشقاق، وإما الافتداء، وإما الخلع، وهذا حق كفل لها في القانون الشرعي، والقانون الشرعي لا يستغفل. إلى أن راح ترفع قضية، هل لها حجة ما لها حجة؟ إذا كانت ما لها حجة بس بدها تختلع منه، بدها ترجع المهر المقدم، بدها ترجعه، وليس الافتداء بما يرضي الزوج. فمش الموضوع والله كما ترغب، لا، كما تطلب وكما يتيح لها القانون، كما يتيح لها القانون. بعض الناس بتكلموا حول بعض العلماء الألباني وغيره كذا، يا جماعة هؤلاء كلهم علماء، عليهم ولهم، والفضل منهم والخير أكثر من الأخطاء. سأكون على المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال اجابات مع اتصال كريم اخي محمد فضل.
1: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي، اهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: الله يسلمك دكتور. انا دخلت المسجد على صلاه الظهر، لقيت الامام راكع حدث معاه تسبيحه في الركوع.
0: يعني انت كنت راكعا معه، ركعت معه؟
1: ركعت معه وسبحت معه تسبيحه في الركوع. نعم
0: كويس.
1: هاي الركعه الاولى كانت في صلاه الظهر، انتهت الصلاة أنا سهوا وقفت مع الملتحقين وجبت ركعة وسجدت سجدتين سهو، فما بعرف شو الحكم.
0: خلاص صلاتك صحيحة. كان الأصل أنت اللي أدركته من الركوع أدركت الركعة، ما عليك كان زيادة ركعة، ولكن أتيت بركعة وسجود السهو هذا للزيادة التي زدتها، صح؟
1: نعم.
0: صلاتك صحيحة، ما في حرج.
1: بارك الله فيك.
0: الله يتقبل يا أخي، الله يرضى عليك. أخي عبد المعطي تفضل.
2: شكرا دكتور،
0: الله
2: يعطيك العافية.
0: تفضل سيدي تفضل.
2: دكتور في سورة الدخان من آية 46 إلى آية 49.
0: نعم.
2: في يعني هيك آخر جملة، يعني الحقيقة وجدتها يعني مش في السياق نفسه، يعني
0: تفضل
2: حبذا لو بدنا تفسرها يا دكتور.
0: شو أي آية تقريبا؟
2: خذوه فاعتلوه إلى دواء الجحيم.
0: طيب.
2: ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم.
0: من عذاب الحميم.
2: إنك أنت العزيز الكريم.
0: هذا إهاني، هذا استهاني فيه، استهزاء فيه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني هذا استهاني فيه، كما تذكر لما قال سيدنا عمر لابن القبطي اضرب ابن الأكرمين بهذا المعنى، فذوق إنك أنت العزيز الكريم استهانة به. كيف؟ كما قال الله فبشرهم بعذاب أليم. أنت بتبشر واحد بالعذاب ولا بالجائزة؟ طيب أخي عبد المعطي أنا بشكرك، وهذا أمر سهل الكرم، هذا في علم البلاغة يعني اسمه التهكم. التهكم نعم في القرآن موجود منه، وهذا التهكم لاستهزاء لإثارة يعني ما عندهم من من من عقل، من بواقي عقل علهم أن يفهموا، كما قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم أو ذق إنك أنت العزيز الكريم. كل هذا من باب أسلوب السخرية بهم. في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ كذلك. وفي كتب أفردت لهذا الأسلوب من كتاب الله تعالى وفيه ملامح بلاغية عالية. إذن هذا تهكم بهؤلاء. هل يجب إقامة الصلاة عند قضاء الفرض؟ لا أبدا، إقامة الصلاة أصلا لا تجب لا عند أداء الصلاة ولا عند قضاء الصلاة. إقامة الصلاة هي من السنن سواء للجماعة أو للمنفرد، فهي ليست واجبة لكن إحنا ما بنتركها، لكن هل هي واجب وجوبا عينيا؟ لا. إذا كنا مع سؤال يعني شغلين في هذا اليوم بوسائل التواصل، واحد مع الألباني، واحد ضد الألباني، واحد مع ابن تيمية، واحد ضد ابن تيمية، واحد مع ابن عربي، واحد ضد ابن عربي، دعوكم من هذا. إننا سنسأل الكرام عن عبوديتنا لله، سنسأل عن أعمالنا، سنسأل عن فهمنا، سنسأل عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من الأسئلة الأربعة التي في القبر، ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ لن نسأل عن هؤلاء الأئمة كلهم مع الاحترام والتكريم، ولكن هؤلاء علماء، هؤلاء العلماء أيها الكرام لم يتفقوا، لو اتفقوا لما اختلفوا. ولكن وأغلب العلماء الحمد لله عندهم خير وفي عندهم يعني إجادة في العمل وفي الفتوى وفي الفقه. نعم. وبعض الملاحظات عليهم، ما في إمام إلا استدرك عليه. طب الإمام مالك قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولا أحد فيهم قال أنا معصوم. مين اللي جعلهم معصومين؟ أتباعهم المتعصبون لهم. أما الأئمة والعلماء ما حد قال عن نفسه، لأنه لو قال بيسقط أصلا بمعيار العلم. وذلك يقول هذا اجتهادي والله أعلم. فأنتم ما تدخل هالمتاع، اقرأ لمن تشاء بعقل واعي ناظر باحث عن الحق، والله يطول الجميع برحمته، ولا تنشغل فيما ينشغل فيها هؤلاء الناس. كأنه في سؤال عن أسهم ورثوها، وللأسف يعني أسهم كانت في مؤسسة يعني ربوية، فماذا يفعلون؟ عليهم أن يأخذوا أصل المبلغ، أصل المال لهم، والباقي هذا ينفقونه في مصالح المسلمين. بس أهم شيء إيقاف هذه الأسهم، نسحب هذه الأسهم نأخذ رأس المال، الباقي ننفق على مصالح المسلمين، ونستغفر الله لمن كان سببا في هذا ضروري. كان هنا هذا إشكالي يكرم، قضية الطلاق والتقصير في النفقة. رجل طلق زوجته والآن هو يقتر على أولاده ولا ينفق عليهم بما يحتاجون إليه، يحتاجون إلى دراسة، يحتاجون إلى ملابس، إلى علاج، يقتر. فماذا يفعل؟ هل كل يوم المرأة ستذهب لترفع قضية والأبناء يرفعون؟ هنا يكرم نفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية هي حسب القدرة طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لكن هذا التقصير وارد، بيصير الرجل بده فقط ينكد على زوجته بالتقطير على أولاده. طب أنت هنا أصبت ظلما وأوقعت ظلما، وهذا قطعا لا يجوز. فمن هذا الباب يكرام لازم نتقي الله في هذا، لأن الموضوع خطير. طيب، كان هنا في سؤال عن إحدى الأخوات، كانها بدأت تشتري قطع الذهب، فوضعت مبلغ، جزء من المبلغ عند التاجر، وقالت لغة آتي ببقية المال وبدهم يحسبوها على سعر أمس. هذا التصرف غير سليم. ما هو المخرج؟ المخرج التالي: الاتفاق اللي بينكما لاغ وملغى. الآن المبلغ اللي عندك هذا مبلغ إليك في ذمته، لما تروحي ثاني يوم مع إكمال بقية المبلغ اتفاق لغي، نحسب القطعة، منوزن القطعة، منشوف السعر اليوم في هذه اللحظة، المبلغ اللي إليك الأول يضاف إلى المبلغ اللي عليك بتشتري. إذن هذا دليل أنه يمكن تعديل الاتفاقات. هب أننا وضعنا عقدا وفيه شرط ربوي، كيف يصبح حلالا؟ أزل هذا الشرط الربوي، عدل هذا الشرط، افرض أنه في شرط في إذعان وفي إجحاف، بغير هذا الشرط فبه يصح العقد. ولذلك اللي بيفكر بعض الناس أنه لازم يكون النظام الإسلامي كله منشأ إسلامي، غير صحيح. العقود حلال، لكن الشرط الباطل أغيره فيصبح حلالا. طيب، قضية المرابحة يا كرام، لا يمكن أن تكون مجرد أنت ممول. هكذا سأل أنه واحد يعطيه مبلغ 1000 ويأخذ 1200، قال المرابحة، هذه ليست مرابحة. المرابحة تجري بطريقة واضحة المعالم، أنت بتحدد السلعة وتغيب، ويأتي صاحب المال فيشتريها، أو يشتريها واحد من طرفه فيتملكها، وفي مجلس آخر يبيعك إياها بسعر بالرقم اللي وقف عليك حقيقة، مع الزيادة التي يطلبها، إما أن توافق إما أن لا توافق. الله يفقنا إياكم في الدين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا المستمعين والمشاهدين من كل مكان، من الطرة للدرة، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب، وإحنا بعدنا عند معازيبنا الكراكية، حلقة إن شاء الله أنها مميزة من مضافة الحاج زعل المحادين، المرحوم زعل المحادين، إن شاء الله أنها حلقة مع شباب كراكية يعني من الرائعين، هم من أصدقاء البرنامج ومن الناس اللي متابعين دائما برنامجنا، شباب مودة كبره بالعمر، خفاف دم، خفاف لطاف، خفاف ظل، دائما صناع محتوى بمجتمعنا الأردني، حاولوا دائما يصنعوا في فيديوهات فكاهية. اليوم معانا أبو أحمد حسن الفراية، وأيضا معانا أبو رجا، هذا الثنائي اللي احنا دائما نشوفه مع بعض كل الفيديوهات مع بعض، فيا هلا ويا مرحبا، إن شاء الله أنها حلقة تسر البال والخاطر. الله يا ربي يسعد مساك يا ابو الفرايه.
2: يلا يسعد مساك.
1: شلونك ابو حسن؟
2: والله الحمد لله.
1: شو اخبارك؟
2: والله بجنن.
1: امورك زينه؟
2: والله مية مية.
1: كله تمام؟
2: يا احسن من هي ما في.
1: يا اخي يا تعلي لنا صوتك يا ترى، ايوه تقرب المايك شوي.
2: لا الحمد لله الامور طيبه.
1: امورك 100%؟
2: والله اللي برافق ابو رجا اموره دائما طيبه.
1: دائما اللي برافق ابو رجا اموره
2: طيبه. الحمد لله احسن من هيك.
1: كيف ابو رجا معك؟
2: والله يا ابو رجا انه اخو عزيز صحيح.
1: كويس.
2: والله. يعني زلمه صافي.
1: صافي.
2: بس هذا اللي بقدر اقوله.
1: خلينا نسمع راي ابو رجا. أبو رجا كيف حالك؟
3: الله يسعد مساك.
1: شو أخبارك؟
3: بلال أهلاً وسهلاً.
1: قرب المايك يا أبو رجا.
3: أهلاً وسهلاً فيك أخوي بلال.
1: إحنا اليوم حابين جينا مخصوص عشانكم، عشان يعني نشوف شو قصة هذا الثنائي الجميل اللي قاعد يطلع لنا في فيديوهات، للأمانة يعني تخفف علينا مصاعب هالدنيا.
3: شرفتنا في الكرك، أهلاً وسهلاً فيك مرة ثانية حبيبي أبو حسن. طبعاً إذا بغيب عني أنا بتضايق داخلياً.
1: داخليا، خارجيا ما تتضايق؟
3: مستحيل داخليا ما تضايق، بضحك مع الناس، بروح بسولف كذا، بس اذا كان غايب عني انا مع الناس.
1: مش مع الناس.
3: والله
1: الله الله الله. طيب بالله بدنا نسال ابو حسن.

0: كانوا يستنوا بي على الطريق على الشارع، فحطوا ابو رجا يستنى بسيارتي لما تجي عشان يوجهني يقول لي تفضل فوت. كم للسالفه يا ابو؟
1: بعثنا ابو رجا احنا طبعا قاعدين عند الديوان المرحوم زعل المعادين مستنى فيه. بعثنا ابو رجا قلنا له روح شوف هسه بتجي السياره، بعثنا لك اللوكيشن. وطلع
0: انا رجع. كنت واصل طبعا، انا كنت واصل، زملائي بعدهم ما اجوا، فقلنا يا ابو رجا توقف على الشارع، هاي الشباب راح يجوا عند الشارع تقولهم تعالوا تفضلوا.
1: طبعا هو وقف على الشارع ما خلى سياره الا اشر لها طبعا. بس وصلوا الشباب طبعا.
0: تعدوا عنه
1: يعني،
0: هو اشر لكل السيارات الا سياره الشباب ما اشر لها،
1: الا سياره الشباب ما اشروا لها. فاتوا الشباب وهو بعد واقف على الشارع، اشر السياره طلع فيها اخت لي انا بنت. وانها بقول لها انت مع بلال العجارمي؟ قالت لي مو اسم الله عندك، شو بلال العجارمي؟
0: خلينا نسمعها من بالله. ابو رجا، ابو رجا شو القصه بالله يا ابو رجا؟
2: قالوا لي السيارة لون سيلفر. قمت عشر السيارة وقفت، يوم جيت عليها وان فيها بنت واحدة صبية أخت لي، بقول لي انت جيت مع بلال العجارمي؟ وانا بتقول مو اسم الله عندك، شو بلال العجارمي؟ تخيل انا اسف
0: يا خيلي. وقفتها سيارة سيلفر ولا لا؟
2: لا سودة من بعيد مع الشمس فكرتها سيلفر. دوم الضحك يا ربي، ربنا يفرجها عليكم.
0: طيب ابو رجل ودي ابو حسن يقول لي شو قصة المدينة الطبية اللي رحتوا عليها، وهسه ارجع اسمعها منك. خلينا نسمع. تقول معطي هدية. شو قصة المدينة الطبية؟
1: المدينة الطبية طحت انا وابو رجا ومعاي الاستاذ معاذ المحادين يعني. طحنا معاه في السيارة وصلنا المدينة الطبية.
0: ليش رايحين انتم؟
1: رحنا نزور واحد في المدينة. طبعا فتنا على
0: صاحب لمين هذا؟
1: صاحب لابو رجا.
0: ايوه لازم توضح.
1: هو صاحب لابو رجا يعني. حلو. شايف والله رحنا على اسال اسال اسال هنا، رحنا على اي سي يو. بنقول لهم في فلان عندكم؟ قالوا يا زلمه هذا ميت ليه 6 اشهر؟ ليه 6 اشهر ميت؟ بقول لابو رجا يا زلمه انت طيب جايبنا على زلمه ليه 6 اشهر ميت؟ يا زلمه الزلمه خلص يعني، الزلمه الله يرحمه وليه 6 اشهر ميت؟ وانه بقول يا اخوي والله عقب الحاره. قالوا لي قلت خليك ورا عقب الحاره ضيعتنا. طبعا هو ضاع حوالي ساعه واحنا ندور عليه.
0: وين ضاع؟
1: بالاي سي يو؟ ضاع في المدينة الطبية، دورنا ما خلينا.
0: وعلى مين يدور؟
1: آخر شيء فتنا على قسم الاي سي يو على الحثيثي. دراول اي سي سي سي سي يو
0: الحثيث.
1: الحثيثي. نسأل الممرضة، في هو شاب لابس بلوزة لونها قرميدي. وانها بتقول والله سأل عن واحد متوفي ليه 6 اشهر. وسلامتك، وخليه يكمل لك القصة.
0: تفضل.
2: والله يا ابو حسن انت اللي ورطتني في هالسالفه هذه.
1: ورطتك
2: لو انت اللي ورطتني. انا قلت لك زلمي لي 3 اشهر فايت المستشفى.
1: ايوه
2: عرف، مو 6 اشهر له ميت.
0: طيب
1: ميت.
2: ويوم رحت بسال عنه اسمه قلت فلان فلان. ونقول والله يخلك هذا له 3 اشهر زين متوفي واحنا معي خبر.
0: يعني تفارق معاك بس 3 اشهر هذول، اما الموضوع عادي.
2: حسن مطه 3 اشهر. بعدين ما لقيتني في الاي سي دي هذا بتقول عن السي دي.
0: لا عاد وين؟
2: لقاني في عند باب المستشفى. ضربت عليهم قلت لهم هين عند باب المستشفى في معلم تعالوا عليه. طبعا هذا النهار كله
0: كل النهار وانت تدور على بعض المستشفى.
2: روحتنا قعدت نهار كامل في المستشفى. بقول لهم مليهم احنا في باريس.
1: قلت له اعطيني اي شخص عندك، اعطيني اي شخص عندك خليني بس ويش اعطيني اي شخص عندك خليني استدل انت وين. اخر شيء يعني بعد ما رحنا على اي سي يو قالوا طلع عارف وين لقيته؟ عند ثلاجة الموت. وش تسوي ها؟ قالوا دسل على المرحوم. قلت المرحوم يا رجل خلص زمان يعني، الرفقه معاه طيبي بس ضيعني يعني، صرت انسى انا مثله صرت. صرت اضيع في الاماكن بس. وش تقول
0: ابو رجا؟ قديش لكم تعملوا فيديوهات انت وابو حسن؟
2: والله زمان احنا محبوبين عند الشعب الاردني، الشعب الراقي
0: ما شاء الله. لقيت انت خطاط ابو حسن؟
2: انا بنتي خطاط. اي نعم بنتي خطاط.
0: يعني كان خطك كويس وتكملت ولا كيف؟
2: والله انا كنت في المدرسه ولا از، بس ربنا كيف اعطاني الموهبه الحمد لله ستر علي.
1: تعرف انه اسم عبد ربه ما كان يعرف
0: يكتب؟ استنى
2: عبد رب
0: ما تعرف تكتبه؟
2: لا ما بدري، هو اطلع عليه هيك مزحه. لا بعرف عبد ربه ورشه. بعرفها. هي دي. حبيب ابو حسين يرضى عليك. حبيبي
0: بلا. طيب يعني انت ما انت شاطر بالمدرسه؟
2: لا كنت ولا از.
0: كيف يعني ولا از؟
2: ولا از يعني ولا شيء، ولا شحطه، ما بعرف الرام الحرف الاز او النطه.
0: اوف.
2: يوميا كنت مكتلي، يوميا انكتل على باب الاداره، يوميا انكتل
1: على المكتلي. خليه يسولف.
0: قول لنا قصه المكتلي.
2: هذه انتقلت على مدرسه جديد في المزار الجنوبي. المزار طبعا روحي من جوا. وانا

0: بس روحنا في الترويح قضبوني أربعة. وجم يقتلوني بقول إخواني هرجوا لي أربعة واحد عشان كل زلم طيح علي واحد واحد. وانكتل أربع كتلات. واللي بيجي ببطحني واللي بيجي ببطحني.
1: لو ظليت على كتلة واحدة أحسن.
0: والله خلص بني آدم سبحان الله
2: طماع
0: إلى اللي عند خشم بحسنه بس هذا سطلان زمان.
1: طيب شو أكثر فيديو قريب إلك يعني قريب لقلبك سويته أنت أبو حسن يعني كثير حسيت أنه له صدى؟
0: والله كنا معزومين عند واحد في الطفيلة الله يذكره في الخير وربنا يرزقه
1: آمين.
0: فغمست أبو حسن بقول لي بس غمزة قوم على الأكل خلينا نكون ناس راقيين ما هونا نوكل حي الله خلص لقمة لقمة غمست أبو حسن ونقوم قام قعدت محله وإحنا مروحين اشتريت لي سندويش ولافل.
2: طبعا في اللحظه هذه جلطني.
1: ليه
2: طليت عليه طله يعني اول مره طلت يعني مو حقد غل يا زلمه نفسي اني غضبت ومستاف وقومت عن السدر.
1: طب وانت مني اغمز لك هيك تقوم مباشره؟
2: مو هو قال خلينا مثل الراقيين هيك قال لي
1: هيك
2: قال لي انا قمت استحيت خلاص مثل السقر قال خليك يا اخي انا قمت وبرتش محلي
1: طار السقر وظل
2: طار السقر وظل العقاب ظل ابو رجاء
1: من دون عقاب. طيب ابو حسن شو انتم من زمان اصحاب؟
2: لا والله انا
1: تعرفت على بعض جديد
2: تقريبا ابو رجلي تقريبا حوالي سنتين. صحيح
1: شو سر المعرفه كانت؟
2: والله سر المعرفه جيت دخنت عنده راس رقيلي بس
1: هو يعني فاتح
2: مش فاتح لا جيت اخذت منه هي وبحسه الزلمه دخل قلبي يعني صحيح والله وصرت اروح عليه اسوي عنده كتابات يكتب لي على السياره مره.
1: شو كتبت كنت شو كنت تكتب على السياره؟
2: لا تلحقني مخطوبة ومثل هي في الزلمة شايف
1: انت لا تلحقني مخطوبة
2: انا كنت كاتب اكتب على السيارة كان معاي مستبيشي قلنت هذه ما بتفتح غير على المفك.
1: طب مين المخطوبة السيارة ولا انت؟
2: ابو رجاء انا هو.
1: شو كنت تكتب ليش كاتب يعني شو
2: يعني
1: كمان في عبارات
2: مخطوبة يعني
1: شو كمان في عبارات كنت تكتب
2: في السيارة؟ في عبارات شنو عبارات يا ابو رجاء نسيت يا ابو رجب بقول لك عن العبارات وهو اللي كاتب.
1: طيب ماشي خليك لا خلي المايك معك. بعديها صار في ألفة بينكم انتوا اثنين؟
2: صار في ألفة وهو اصلا يعني ابو رجب زمان يعني هو زلمي نكتي فطلعنا اول فيديو طلع ترند. الفيديو الثاني
1: شو كان اول فيديو؟
2: دحاحيل. لعبت انا وياه دحاحيل وغلبته وكان فيها بقول لي لا تدغ علي الناس كيفت على الكلام القديم مع ابو رجاء
1: لا تدغي علي لا تضحك علي يعني
2: مش متصنع ابو رجاء طبعا الكلام بيطلع منه هيك عفوي
1: سبحان الله
2: والناس حبته سبحان الله
1: سبحانك يا رب
2: والله.
1: طيب فكرتوا بيوم من الايام انكم تسووا شغلكم يعني رسمي كاميرا وكذا وهيك يعني حد حكى معاك وتواصل معكم؟
2: لا والله للاسف لا
1: يعني ما بس فكرتوا بالموضوع انكم تسووا فيديوهات والله احترافيه؟
2: فكرنا والله اقول لك ما فكرنا فكرنا بس ما في امكانيات يعني.
1: انتم بالعاده مين يصوروا لكم؟
2: معاذ كان باخذ طبعا على كل فيديو 75 قرش بس مسكين ما بقرب منه ولا قرش.
1: طبعا معاذ
2: استاذ معاذ المحادين
1: استاذ معاذ المحادين هو دائما موجود هنا وما شاء الله نوجه له الشكر دائما مع الشباب ويساعدهم ويصورهم يعني وقائم بالعمليه الفنيه كلها.
2: نعم.
1: عمليه المونتاج. طيب انتم في لكم موعد كل يوم يعني ولا انت عشان دوامك؟
2: ما في موعد انا بروح من دوامي ابو رجاء حتى المرة صارت تغار مني بس يوم اني مرات تجي تقول لي روح روح روح تقول
1: يعني هسه انت تحب ابو رجاء اكثر من ام حسن؟
2: يعني هي شوي هي وشوي هي
1: معقول؟
2: لا تحرجني والله يعني هو بيجي على التاجي لا هي تجي على التاجي التحتاني
1: سريال التاجي
2: هو لا بيجي على بهري
1: على بهر طيب شوف ابو رجاء ابو رجاء
0: ابشر
1: ابشر فاي جايك عهوشة
0: ابشر ابشر وانا اخوك
1: طيب ابو رجاء شو يعني انت اليوم لشو تطمح؟ تطمح انكم تسووا فيديوهات احترافيه انكم تطلعوا فيديوهات تمثلوا مثلا شو في ببالك؟
0: والله البساطه هي كويسه يا استاذ ولاد اذا ظليت انت بسيط جدا بتكون قريب لقلوب الناس اما انه يعني احنا نطمح نصير ممثلين ونصير
1: وين المشكله؟
0: والله صعب.
1: ليه؟ ما تستفيدوا
0: ما في مادي والله
1: الماده تجيكم اذا صرتوا ممثلين.
0: نعم ما في مادة تأهلنا لهذا الموضوع يعني شوف ما في جهات تدعمنا رسمية أو نسوي كذا عنا إحنا فريق بالكرك يعني ممثلين عبقريين جدا منحب التمثيل للمسلسلات البدوية على استعداد أن ننتج ونسوي في عنا كتاب وفي عنا كل شيء بس ما في دعم يعني.
1: ما في دعم.
0: ما في والله دعم.
1: طيب انتوا ابو رجاء تحبوا دائما فيديوهاتكم يكون بها رساله يعني للناس، بها توعيه، تحب انه الفيديو يعني نعم في جانب انه فكاهي ناس تنبسط تضحك تغير جو، ولكن في جانب يكون رساله وفائده للناس، حتى يعني الناس تحب تتقبل اي رساله باسلوب فكاهي، ما تحب الاسلوب الجامد الرسمي.
0: جدا سمعتها من ناس كثير، انتوا يعني الفيديوهات تبعتكم هادفه جدا.
1: شو في فيديو سويته تشعر انه هو بيه رساله يعني عن شغله سويته؟
0: والله عن شبابنا اليوم، عن المخدرات، عن اللي بتاخر برا البيت للساعه 1:30 وما بنسال عنه، عن شبابنا اللي بيركبوا سيارات وهم مغمضين، ومعظم شبابنا هان في الكرك بيركبوا سيارات بدون رخصه. دائما انا بحس هذا الموضوع يا اخوان، الرخصه سلاح حيلك. إذا بتروي على البيت أنت بتكون رافع رأس أبوك بدري على 7 8، روح أقعد عند أبوك تفاهموا، أقعد أنت وأبوك سولفوا، خلي أبوك يعلمك عن أمور الحياة. ليش بتروح أنت على 2:00 في الليل؟ أنا بشوف ناس بروح على 2:00 في الليل. والله إني ببكي عليهم يعني. معظم الشباب عندنا منهم ناس بتعاطى كثير، ومنعلمهم ومندرسهم أنه هذا غلط.
1: إنه يعني
0: هذا
1: كنتوا تعملوا فيديوهات بتحاربوا هاي الظاهرة؟
0: أي نعم، نحاربها 100%.
1: وانت تشعر انه انت عليك مسؤوليه كونه انت الان في ناس تتابعك؟
0: جداً, جدا جدا
1: يعني تحس بمسؤوليه انه انا لا، مو اي كلام لازم اقوله، مو اي فيديو لازم يطلع، لازم ادقق على الاشي اللي انا اسويه.
0: حتى صار لباسي وانا برا ما اطلع في لبس الشغل.
1: ليه؟
0: بحس الناس صارت تنظر الي. انا واخوي ابو
1: يعني حسن. تشخص لما تطلع
0: ينظروا الي الناس، البس اكون يعني لطيف قبال الناس. اي واحد اتعدى من عنده لازم اسلم عليه صغير او كبير.
1: أنا غيرتك معرفة الناس؟
0: جدا جدا راقية.
1: أنت تغيرت يعني؟
0: جدا، بقول تغيرت. أنا يا عمي من أنا قبل كنت أنام على باب المحل.
3: وين بتنام بعد؟
0: عرفت كيف؟
1: جوا المحل هسه. جوا المحل.
0: قبل كنت أنام على باب المحل.
1: يعني الشهرة غيرتك للأسوأ ولا للأفضل؟
0: لا للأفضل.
1: شيء
0: أكيد للأفضل.
1: تفضل يا أبو فراي.
3: أنا نهار يعني مرة جبت كونديشن حلو، قلت له ابو رجاء ودي ارتب الكونديشن عندك، ما شاء الله عليه ما شاء الله.
1: وين يعني؟ بالمحل؟
3: في المحل، حط الوحده الخارجيه جوا والوحده الخارجيه داخليه برا.
1: حط المكيف برا
3: والخارجيه جوا، يعني العم جوا والتبريد صار في السوق. بقول لي هذا
1: من عقله؟
3: من عقله. بعدين في خليه يسولف لك على موضوع القارمة اللي طاحت معه.
1: القارمة بالله يا ابو رجاء تقول لي قصة القارمة تبت الغور.
0: كان معي قارمة طبعاً اشتغلتها بالغور 10 متر. أنت متصور 10 متر؟ قارمة ضخمة 10 متر.
1: أنت مسويها مشتغلها؟
0: كله عندي أنا جاهز المحل. الشباب يقول لي احنا طايحين على الغور، شو رأيك
1: طايحين تركبوها؟
0: نطيح نركب القارمة وخليها نطش يعني شمت هوا وتماشي، خذوا هاي مصاري وجيبوا، لا تنسوا جيبوا بطاطا، جيبوا دجاج، جيبوا كباب، الفحم اللي أخذوا معاهم أغراضهم وكذا. نسيتوا شو مقول؟ لا طلعنا، طلعوا هم في البكم قدامي، البكم طبعا البيه، طلعوا قدامي واحنا بالسياره وراهم. طيب انا من الكرك للغور ما انتبهت انه القارمه مي في البكم؟
1: ايه،
0: واني ناسين القارمه على باب المحل.
1: يعني انت جبت الاكل ونسيت القارمه نفسها
0: على باب المحل؟ الله،
3: شغل نفسه
0: صاحب المحل. وانا بقول يا عمي خلاص اعتبروني معاك وشمت هوا.
1: وحد الله.
0: والله
1: 10 متر القارمه
0: ونسيناها، ورحنا ناكل في الغور بطاطا قلي.
1: ليش بطاطا قلي؟
3: لا سجاج كاسات الشاي الاصليين مسح.
1: طب وانت يعني شويه الذاكره مسح عندك، والباقي
0: فرحانين بدي ما طلعوا شمت هوا
1: ونسوا
0: كل شيء.
1: طيب ابو حسن، انا نفس السؤال اللي سالته لابو رجاء، موضوع انه انت تحب يكون في لك رساله هاتفه بالفيديوهات، تحب يكون انه لهن معنى الفيديوهات تبعتك؟
3: اكيد انا والله بحب كل فيديو اسويه يكون فيه رسالة، ومرات بنسوي فيديو فيه رسالة، بس الناس لازم يعني لو بس في ناس والله العظيم سلبيين أقسم بالله. يعني بكون في فيديو محترم وفي رسالة توصلها وفي يعني من عاداتنا وتقاليدنا، لكن في ناس بسيء في التعليقات، فهمت علي؟ بس أنا بتحمل كونها صفحة عامة، ودك تتحمل كونك يعني بتطلع وبتروح.
1: كيف تتعامل مع الإساءات اللي مرات مثلا تصلك، الناس اللي ما تتقبل المحتوى؟
3: يعني في ناس بسيء في التعليق، لكن والله العظيم اني بكتب له كل الاحترام. في ناس محترم بعيد يعني بيبعث رسالي انه انا يعني بعتذر منك، يعني اعطيته احترام برجع له الاحترام. لكن في ناس والله اني انا يعني للامانه بس اقول له في جرائم الكترونيه برجع ببعث رسالة اعتذار يعني.
1: طيب احنا خلينا نروح لفاصل اعلاني اول ومن ثم عودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: مكملين معاكم حديثنا الجميل والشيق مع الثنائي الرائع أبو حسن الفراية وأبو رجاء. يعني اليوم أبو رجاء هيك مشخص، سمعت لابس برجندي إلنا، لابس برجندي، وسمعت إنه بلغ الحارة كلها فايت عليهم دار وقايل لهم اليوم أنا بدنا نسوي حلقة وبدنا نصور، ولابس سيفتي وقصته
1: لابس السيفتي الساعة فاتح دور الحارة ولابس البطلون جديد وكالي. طبعا البطلون ليبلو فيه
0: ول ما شال الليبل،
1: شاله قبل شوي يستحي يعني زي والله الليبلو علم الدنيا كلها انه البطلون جديد وهي الليبل مكتوب عليه نمره 38 صح ولا لا؟
0: يعني هو مترك الليبل عشان الناس تعرف انه بطلون جديد.
2: ثمان نيرات حقه
1: ثمان نيرات
0: حقه ثمان نيرات.
1: والبلوزي هذه اللون اللون هذا القرميدي. طبعا كل ما يمر واحد مخبي البلوزه عشان ما واحد يشوف لونها
0: شلون
1: انتهري مخبيها. واش انا عيورني اياها غير لما جينا نطلع لبس
2: كرميدي.
0: طيب ابو رجاء انت ليش مبلغ الحاره، ليش مبلغ الحاره كلها انه اليوم في تصوير؟
2: انت زيارتك لي انا شرف.
0: الله يسعدك يا حبيب، الله يعزك،
2: نرحب فيك ثاني مره في محافظه الكرك اللي هو المزار الجنوب. قلت لهم اليوم الزلمه اللي بيجي على التلفزيون دائما بيطلع ودي يجي علي، لا ناس يلحقني ولا ناس يروح.
0: شخصت
2: من الصبح طلعت على الثمانية مش عامل ناس يلحقني واتخبى عنهم. هيا بحسن قد ايه جاك ادم، قال والله ابو رجا مو انا نايم جوا كان يجوا معي لكم فيها قاتو سالفة لكم فيها قاتو.
0: كيف وضعه مع الاكل ابو رجا؟ اكيل
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: سنه ماضي
3: صلاة النبي والله كل يوم بص
0: اعطيه المايك.
1: صلاة النبي ما شاء الله الكريم، كل يوم بصمت يا معلم صحن حمص وصحن فول
0: لحاله ما شاء الله ما شاء
1: الله يوم اجي
0: اللهم لا حسد.
1: انا قد ما يحلف علي ما بوكر ما بوكر.
0: انت ما تاكل؟
1: لا اعوذ بالله انا ما بوكر الصبح يعني عن قول والله يعني سندويشتين بطاطا بوري بقولوا لي من البوار هو بعشم برد ياكل مره ثانيه.
0: سندويشتين مستقلهن انت يعني
1: بوري هذول ما فطوق شايف انا ما زلمة لو ما حبت هالدول واحد وش بو والله يا اخوي ابو رجا ما شاء الله سنه ماضي صلاتنا.
0: ابو رجا
1: ما بحب نقط العروس.
0: ليه
1: ما بحب من تحت الرواق
0: شغل الرواق
1: عادي قديم
2: راحت روح
0: كله روح. طيب ابو رجا خلينا نسمع شو يا ابو رجا شو وضعك بالمناسبات بالافراح؟
2: انا قلت ما بنقط انا عادي قديم يا جماعه عادي انقرضت زمان جيبوا حطوا
0: شو الجديد فعده. طيب
2: ها
0: الجديد شو
2: كله فض كله فل
0: لا ما تسوي
1: لا هو ما بسويها بس بحول عليك لي.
2: ابو حسن يوم جيت وبترجى فيه بقول ابو رجع لا تفضحنا اماني انك تفضحنا قبل الناس عواد مراقيين فشرب هو انا شربت كاسه عصير طليتها كاسه قلت لي صب لي عيه قلت والله ما بصب لي لاخذ كاسه فلان العجاري واشربه ومقول ها كذا مخذها كلها لا تفضحها مع الواتف.
0: طب شو يسوي بيك لما تروحوا على عمان؟
2: الله يسامحك اي وصلتي على عمان تربطني على الكرسي عمان اذا بتفوت فيها كلها مخالفات بقولوا بطل يمين مخالفه بطل شمال مخالفه تشرب قهوه مخالفه نهار قضبني يا استاذ بلال ويربطني في الوزيق ووصلنا عمان وانا مربط
0: وانت مربط على الكرسي؟
2: مشان ما يتخالف وتخالف 15 نير
0: ليش؟ مخالف التربيط هذول شو؟
2: سبحان الله القلب دعيت عليك.
0: طب ابو الفراي شو يسوي معك مواقف بعمان؟ ابو رجع يعني كثير له كثير تنزلوا على عمان انتم مع بعض؟
1: والله بننزل يعني مرات بننزل شايف؟ بعدين ما بتفرق معاه في عمان ابو رجع. صوته يطلع ما يطلع ينهر عليه
0: كانه بالكار
1: كانه قاعد في دارهم لا انسى انسى يعني مره رحنا اشترينا نفاضه يزم نفض وجهي فيها قدام الواد قال وش يا ابو قال بجرب فيها جرب فيها على وجهي
0: تبت الغبره
1: تبت الغبره
0: يعني انا للامانه ودي اشكرك وجزيل الشكر
1: الله يسعد قلبك
0: ما قصرتوا الله يحفظك ابو حسن
1: احنا بنشكرك اول شيء وبنشكر اذاعتنا الحبيبي
0: حياتف
1: ام والله يعني الأمانة انا صديق فيها
0: اكيد
1: وصديق معاهم دائما
0: صاحبك ابو
1: يعني ابو
0: مأمون مأمون شحاده ابو ينال صاحب
1: ابو ينال هذا حبيب القلب للأمانة انا بحبه اكثر من يعني من ام حسن
0: من الاخر
1: ويعطيكم العافيه
0: وشكرا يا ابو رجا شو تقول اخر نهايه الحلقه؟
2: والله اني بشكرك والله اني بحبك
0: الله يحفظك
2: بحب كل واحد بتابعنا
0: الله يعزك
2: بحب اضع يعني البسمه على كل واحد في الاردن موجود وخارج الاردن
0: انا اشكرك جزيل الشكر ما قصرتوا يخلف عليكم واحنا مكملين حلقتنا ولكن راح نروح لضيف ثاني خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
7: هي

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعين ومشاهدين، مكملين معاكم برنامجنا على المعزيب، واليوم مع ضيف ثاني بس بعدنا بالكرك، والكرك يمكن احنا نغادرها ولكن ما تغادر قلوبنا، هي موجودة بكل أحاديثنا، موجودة بكل لما نتحدث عن سيرة الطيبين وسيرة الغانمين دائما وسردية الأردن. وأنا بدأت حلقتي وقلت إنها هي عقال الأردن وحجر الأساس في سردية الأردن، لهيك اليوم حبيت أنه أولى حلقاتنا الميدانية في هذا الموسم أو في هذا الصيف تبدأ من عند المبتدأ اللي دائما أسميهم المبتدأ اللي هم أهل الكرك. واليوم إحنا مع فنان وصانع محتوى، وسميه ما شئت، ولكن هو مبدع قبل كل إشي. أثبت حاله من خلال السوشيال ميديا، أثبت حاله من خلال فنه، نقدر نقول عنه أنه من الرعيل الأول أيضا. قدم العديد من الشخصيات، قدم شخصية حسروم، سنارة، الطور، يعني تختلف الإبداعات، والمبدع واحد، خالد الحباشنة. الله يربي مسيك بالخير.
1: الله يسعد هالمساء.
0: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله.
0: شلونك؟ طمني عنك.
1: نحمد الله ونشكره. أنا والله جدا مبسوط إن اليوم مع أخوي بلال.
0: الله يفرح.
1: أنا يعني على صعيدي الشخصي بحبه.
0: الله يفرح.
1: يعني الله بيعلم.
0: الله يعزك يا حبيبي.
1: ويعني بتشرف إني في إذاعة حياتي في أم اليوم. وأهلا وسهلا فيك في الكرك، نورتنا.
0: ومهلي إحنا دائما على يعني إحنا نحاول نوصل للمبدعين، وأنتوا يعني أثبتوا وجودكم، ولكن كمان جميل إنه نسلط الضوء أكثر عليكم حتى المشاهدين يكونوا عارفين، لأنه اليوم في معركة اختيار المحتوى اللي إحنا قاعدين نشوفها، الملعب مليء بأصحاب المحتوى للأسف الرديء، ولكن هناك نقاط ضوء موجودة بمجتمعنا بهذا الملعب، هم أصحاب المحتوى اللي إحنا نعتمد عليه في أنهم يصنعوا لنا مجتمع نظيف، مجتمع يعبر عنا. لما نقول الأردن تحمل نصف محتوى الوطن العربي، 50% من محتوى من صناع المحتوى من الأردن، لازم إحنا نكون 50% في الجانب الإيجابي. شو تحب أنا أديك بالأول؟ الشخصية الأقرب لقلبك
1: اللي ودك إياه.
0: الأقرب لقلبي الطور.
1: خلص الطور.
0: شو قصة الطور؟
1: الطور هو الشخص اللي بضل ثابت على مبدأه وعلى رأيه،
0: تنح
1: ومهما تعصف فيها الحياة ومهما يصير بضل متمسك في حبه لوطنه، في مبادئه، في كرمه، في العادات. يعني بعض الحلقات اللي أنا قريب لقلبي إنه أجلس حدا بدخون من عنده في
0: يسرق من عنده.
1: أيوة، فهو تخبى وبقول مشان الله أستر علي ما عندي إشي في الدار. يعني كل القضية عنده إنه خايف يبين إنه ما عنده. مو مشكلة ينسرق هو.
0: عادي ما عنده مشكلة.
1: فترة جميلة.
0: طيب وحسرم؟
1: حسرم
0: هذا حبيبك. شو حسرم؟
1: هذا حسرم يا أخوي شخص حالم، بحب بنته للطور، والطور ما وده يعطيها إياه، وهو كل يوم بيسوي موقف ومر في تجارب واختبارات من الطور كلهن فشل فيهن يعني.
0: طيب وسنارة؟
1: هذا سنارة خليه عجاه، هذا الشخصية السلبية اللي عندنا، اللي بحشر حاله
0: بخيل وكذا،
1: بخيل حسود، يعني بيميز إذا الواحد في الكيس معاه بقدونس أو
0: يقدر يميز. طيب خالد، أنت مسرحي.
1: يعني
0: أنت يعني بدأت زي ما يقولوا دائما أبناء القرى نقشوا بالصخر، لأنه البيئة بالعادة تكون غير محفزة، ولكن أنت أنا ناس التعبت حالك وأوجدت أكثر من كاركتر. سولف لي شوي عن البدايات قبل ما نروح لمرحلة المسرح ومرحلة الميديا.
1: شوف أنا بلشت في 2014 أجانا الفنان حكيم حرب على الكرك وعمل المختبر المسرح الجوال. كنا إحنا في جمعية اسمها كرداش يعني للأستاذ يحيى الحباشني، كنا مجموعة شباب، أعطانا دورة تمثيل، كان عمر الطراونة معاي وبلشنا من هناك تدريب مسرح. قعدت 3 أشهر مش قادر أوقف على المسرح، رغم أني أنا يعني عندي إحساس داخلي أنه أنا مسرحي، لأني كنت أمثل في المدرسة. يعني كانت مثلا لما يجونا الأطباء أو الممرضين عندنا لما في تطعيم سنوي أو كذا على الأمراض، أمثل أسوي حالي مغيب عشان ما أخذ هذا المطعوم. فأنا عارف أنه أنا ممثل بس مش قادر أبرز هذا الشيء. بعد 3 أشهر يعني بلشت، نزلت على عمان أنا وصديقي لي وبدعي ربنا أنه يا رب يعطيني فرصة هيك أي إشي أثبت حالي. ما يقلت على الجامعة الأردنية هيك في الصدفة، الفنان حسين الطبيشات بصور مسلسل ونقول صور معانا، قلت بصور
0: معك
1: مباشرة. والله كنت أفكر في هذا الموضوع. صورت معاه مسلسل غافل غاوي المشاكل. وبعدها يعني تجارب مسرحية مع بعدين صار في تجارب أداء لمسلسل مع قناة رؤية والحمد لله من بين يعني تقريبا 100 شخص أو 120 شخص انقبلت أنا ومعي شخصين والحمد لله وأخذت برنامج بطولة يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: وبعدين استمريت لغاية آخر مرة يعني اشتغلت مسرحية سفينة بروكفست للدكتور علي الخريشي أخذت عليها جائزة أفضل ممثل مسرحي في 2026
0: ما شاء الله الحمد لله يعني ما شاء الله. طيب اليوم أنت صرت قادر انك تعمل اكثر من كاركتر كل كاركتر مختلف مستقل عن الثاني برياكشناته بتفاصيل الشخصيه كيف قادر تفصل بينهم كيف قادر توزع الادوار والقضايا انه هاي القضيه مناسبه لحسرم لسناره للطور
1: شوف هي بالاول وبالاخر موهبه من عند رب العالمين الحمد لله لكن احنا بننميها انه هاي الشخصيات اصلا موجوده على ارض الواقع بعرف كيف بتحرك بعرف شو الهم اللي عنده كيف بحكي كيف حتى رمشة العين إذا صح. بتلاحظ شخصية الطور
0: طبعاً.
1: متى بيقول هيك ومتى بضحك وبطلع عيونه
0: يعتمد على عيون الطور بشوف كثير
1: الشخصية فهي شخصية حقيقية يعني
0: موجودة
1: مي بعيد كثير لسه الطور الحقيقي أكثر من هيك يعني شخصية
0: والاسم له من يعني ماخذ من الشخصية أنه فعلا الطور
1: دائماً
0: الشخص ما في تفاهم
1: مرة جادلنا معه على رقم يعني بتذكر يعني هذا الموقف ما بنساه على رقم أنه في شيء 45 ما بعرف شو فأنا بقول له العدد 95 فهو بقول 45 قعدت أشرح ليه ساعة آخر شيء طلع يقول 45 الطريقة فلو تشرح الليل والنهار خلص 45 ما في مجال يغير رأيه طيب. وفلهيك أنا يعني هاي الشخصية بعيشها أحب أنا بحب هاي الشخصية حتى حسرم يعني بعرف قصته كاملة وبعيشها في حزنه في كآبته في طيب
0: من دون أزياء للشخصية ومن دون لبس لو بدك ترحب بينا بالثلاث شخصيات ما ضروري ترحب يعني واحد زي سنارة بحياته ما رح يرحب حدا لا بضيف ولا بغيره فكيف رح ترحب بينا ونبلش من الطور
1: هسا إذا بدك نبلش في الطور أنت جيتنا وبدك تسأل عن مكان فندق كذا ببلش فيك وشو فندق في الكرك والله غير تفوت على الدار الليلي مليك ترويح بلا موعد بلا بطيخ الليلة بدك تنام عندي وعشاك عندي تفهم
0: اكتب هذا الطور
1: هذا الطور
0: نروح لشخصية ثانية
1: والله مبين عليك شاب كويس هذا حصر سنارة يا خي بتوزعوا مصاري ولا وشي قصتك ابن الطور ابن الطور يابا والله في واحد شفته بجوز نستفيد منه ايوه جاي علينا ضيف بلكي وظفني
0: كمان ابن الطور قصه ابن الطور ماخذ الاسانس تبع ابوه
1: ايوه
0: ماخذ الصفات الاصيله من الطور
1: بس المشكله انه غبي شوي فبوقع ابوه في مشاكل
0: على اساس ابوه اللي ذكي
1: نوعا ما بيعمل حاله ذكي هذا مو قادر يعمل حاله ذكي
0: واحد يتذاكى المتذاكي غبي
1: المتذاكي غبي لكن هذا حتى مو متجرأ انه يسويها
0: كويس اللي ما سواها بصراحه لانه ضرر على المجتمع اذا تذاكى طيب اليوم انت لايش تطمح يعني احنا هاي الموهبه يمكن انا بالنسبه لي حرام تختزل في السوشيال ميديا ويعني خصوصا انه كل شخصيه بأبعادها قادرة على أنها تنفذ عمل في حلقات منفصلة وقادرة تقدم فيه ثلاث شخصيات يعني لو قلنا كل شخصية تقدم لها 10 حلقات في عمل للأمانة إحنا كمتلقي راح أشوف برمضان عمل نظيف قادر أشوفه أنا وعيلتي وأهلي بالدار بدون ما أنا أخجل أو أضل إيدي على الرموت لأنه في كلام صعب يطلع بصراحة ما لا يحترم الشهر الفضيل
1: شوف انت يعني جاوبت السؤال لحالك احنا ودنا عمل نظيف للامان لله انا دائما بقول الدراما الاردنيه كانت في وقت من الاوقات يعني في القمه
0: الرائده نعم
1: الفنانين سوريين كانوا يجوا عندنا طلعوا من عندنا يعني صح. الفنان رشيد عساف يعني في اعتراف منه الفنان ايمن رضا نعم. يعني اعترفوا في هذا الشيء يعني احنا تربينا على اعمال مرزوق سمعه علوه انا اللي بتمنى اني ارجع مرزوق وسمعة أرجعهم والناس تشوفهم أبو سقر أنا بدي أرجع أبو سقر ومرزوق ضروري ارجع. وعليوه طبعا لاني انا بشتغل على شخصيه حاليا المضحك المبكي حمدان، شخصيه قريبه جدا من عليوه
0: من
1: ويعني وانا دائما بحب اشتغل على المضحك المبكي لاني انا يعني عقد ما انا
0: كوميديا سوداء. انت بتقدم، انت بتقدم كثير كوميديا سوداء واعتقد احنا احوج شيء لها وبيئتنا محفزه الكوميديا السوداء لانه
1: تعرف انا ترددت لما فتت على السوشيال ميديا اللي ساني ترى في فيديو سويته زمان بس مو على صفحتي ولا شيء، ترددت لاني بشوف السوشيال ميديا بدور محتويات للاماني نادر ما تشوف يعني، لكن تشجعت لما تشوف مثلا شاب مثل بلال عجار مثل في محتويات هادفه، فصرت افكر يعني قعدت يمكن سنتين والشباب بيقنعوا فيه يعني انه ليش ما تتجه للسوشيال ميديا، لانه للاسف للاسف عندنا التلفزيون الاردني وال خلينا نحكي كل المحطات الأردنية الدراما عندنا نوعا ما ما في
0: يحمل يعني أنا بتصور إنه القطاع الخاص له مسؤولية ليه طبعًا. لأنه هو لازم يكون في شركات والموضوع مش بالإنتاج، أنا بقول لك يعني يمكن الموضوع بعد ما أنتجوا شو بتبي نسوي، مش الكل قادر يشتري، توزيع خارجي ما في فأنت مضطر تبيع وين جوا وجوا قديش عندك قناة حتى تشتري.
1: أنا بدي أرجع لك كمان القطاع الخاص كمان في حق عليهم في شغلة أنه أنا يعني حتى في الفن يعني هذا كويس حطه، لا يا عم في اختبار لازم أعرف في الموهبة أجيب فعلا الناس يعني اخلي الوطن العربي يرجع يتفرج على التلفزيون الاردني على الدراما تبعتنا، اذا من اعمالنا كانت
0: متابعه
1: لكل الوطن العربي.
0: تعود الدراما الاردنيه عندما يتم تسويق العمل الاردني خارجيا بطريقه تليق بالعمل الاردني، ويتم تسويق المنتج الاردني يقوم بتسويق المنتج الاردني بطريقه تليق به، ساعتها راح يصير في فرص والدليل الكفاءات موجوده قاعده تبدع بالخليج وبمصر.
1: صحيح.
0: فالموضوع ليس موضوع صحيح. كفاءات ابدا، عقول نظيفه وموجوده. صحيح.
1: في مخرجين وكتاب ابدعوا برضو في الوطن العربي عندنا موجودين يعني
0: دائما مبدعين. رسالتك وأمنياتك؟
1: حكيت لك أمنيتي أني أرجع الدراما الأردنية وأكون يعني فعلا الشخص اللي قادر ينقذ الدراما. أنا هذا حلم عندي وحابب أنه الدراما الأردنية فعلا ترجع في عز أبدا نهضتها. حاب أكون الشخص أو أساهم في هذا الإشي يعني مو أنا لحالي، أكيد ده هذا بده يكون في كادر في إنتاج في مخرجين في فنانين. حابب إنه أرجع عن الدراما الأردنية في اختصار وفي رسالتها وأهدافها في أعمال نظيفة، يعني مو إنه والله في عمل كوميدي اسمه كوميدي وهم اللي بضحكوا صح. مو إحنا اللي بنضحك، اللي في العمل بضحكوا، لا أنا بدي الناس فعلا أرسم لهم بسمة حقيقية، أحكي عن وجع الناس البسطاء، أحكي عن حياتنا بس.
0: يعني الله يقويك ورسالتك جميلة محتواك أجمل. إن شاء الله نشوفك بكاركترات أخرى متنوعة. يعني إحنا فينا كثير قضايا لم يتم معالجتها دراميا، لم يتم يعني نشوفها بطريقة بقوالب كوميدية بقوالب درامية حتى نقدر ننفس عن حالنا، لأن الناس لما تنضغط بحاجة إلى فن هادف ومسرح قوي يعزز ثقافة المواطن الأردني، وخصوصا أنه مجتمعنا مجتمع مثقف ولكن بحاجة لمنتج قوي.
1: والله يا أستاذ بلال يعني المسجات اللي بتجيني انه وين انت من زمان، الناس ما تعطش
0: المسجات اللي توصلك، انا متاكد انها مسجات نوعيه وليست كميه، يعني نوعيه
1: صحيح
0: ممتازه صحيح. ومن فئه معينه صحيح. وكثير من الفنانين يمكن يدعموك.
1: اكيد اكيد انا تواصل معي فنانين يعني في الاستاذ جميل البراهم تواصل معي للاماني قبل فتره، وتواصل معي فنان احمد صمادي، في فنانين والله ما شاء الله يعني متابعين، هذا المخرج عيسى جراح، الكاتب احمد عليمات دعموني وطلبوا مني انه هاي الشخصيه خاصه الطور انها تكون على السرديه، خلينا نحكي نشتغل
0: طبعًا
1: على السرديه
0: طبعًا.
1: انه هو فعلا زي الزلام اللي قبل واللي هيك
0: بحكي زي هذا صحيح. سيدي الله يقويك، شاكر جدا لك، تشرفت بوجودي اليوم هنا. كمان نشكر الإخوان السرايرة،
1: طبعاً الأستاذ عبدالله
0: السرايرة أكيد
1: صاحب
0: المكان
1: وصانع أفلام
0: أكيد.
1: وماخذ جوائز، وإن شاء الله إني أنا شغال أنا وياه بإذن الكريم على مسلسل
0: أيضاً.
1: وصدام العويسات أخوي
0: أكيد.
1: وأخوي إبراهيم الأحمد والدكتور علي الخريشي اللي دائماً داعمين إنا يعني
0: كل الشكر لهم وابو حسن اكيد اهم شيء. وكمان انا بدي اشكر الشباب اللي كانوا موجودين معانا اليوم، استاذ محمود فتحي، المهندس محمود فتحي، وايضا عديل القاضي. احنا يعني مواصلين، ف يعني الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا. تحياتنا لكل من يستمع الينا عبر الاثير، تحياتنا لكل من يشاهدنا. نلتقي على الود وعلى الخير دائما بمحتوى يليق بالمشاهد الاردني. تحياتنا لكم
1: والى الحباش
0: اللقاء.
1: كل الحباش
0: والى اللقاء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 34 بعد 100.
1: باب قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، إلى قوله أيهم يكفل مريم. الحديث 1443. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. الحديث 1444. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله وكيلا. الحديث 1445. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الحديث 1446. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل. الحديث 1447. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط، كأنه من رجال الزط. الحديث 1448. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجل وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. الحديث 1449. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. الحديث 1450. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. الحديث 1451. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: دينهم واحد. الحديث 1452 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. الحديث 1453 عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. الحديث 1454 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في باكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا. حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية، ويلفقون كلاما، ويلفقون أقوالا، ويلفقون نقائص، في حاشا لدين العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

السلام عليكم. عرس معلق، توصيف فلسطيني لواقع لا ينتهي فيه الفقد عند لحظة الموت، بل يمتد إلى انتظار الجثمان. نحو 1700 جثمان، وفق ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية عن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجازها، بعضها في الثلاجات وبعضها الآخر فيما يعرف بمقابر الأرقام. خلف الرقم الكبير حكايات عائلات لا تعرف أين أبنائها، وأخرى تنتظر منذ سنوات لحظة العودة المجيدة. تؤكد مؤسسات فلسطينية أن سياسة احتجاز الجثامين تحولت عبر عقود من ممارسة عسكرية إلى منظومة قانونية وقضائية. تتصاعد التساؤلات حول أهدافها وحدودها القانونية والإنسانية، ومع استمرار وجود آلاف المفقودين الفلسطينيين يصبح السؤال أكثر إلحاحا: كم جثمانا ما زال مجهول المصير، ومتى ينتهي هذا الحداد المفتوح؟

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة رامي عيسى، من الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. إذن يستمر غياب مصير هؤلاء الشهداء في مقابر الأرقام أو في الثلاجات لدى الاحتلال الإسرائيلي، وسط استمرار أيضا التصعيد الذي يقوم به الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالاستمرار مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا الحديث عن عشرات الآلاف والآلاف من المفقودين في قطاع غزة تحت الأنقاض، أو حتى ممن اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة، وحملات اعتقالات يومية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية. اليوم على سبيل المثال اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد على 30 فلسطينيا من مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة، بالاستمرار مع التصعيد المستمر والحصار الذي يفرضه المستوطنون على منازل الفلسطينيين في نابلس وغيرها من المدن. بالتالي الاستمرار بالحديث عن هذا الأمر يدفع للتساؤل عن مصير هؤلاء، سواء كان أسرى داخل سجون الاحتلال أو حتى أسرى من الشهداء الذين يعني فقدتهم العائلات الفلسطينية خلال السنوات والعقود الماضية.

وأيضا بالتوازي مع ذلك الحديث عن استمرار الاقتحامات والتصعيد المستمر في المسجد الأقصى المبارك والتصعيد الخطير والاقتحامات المستمرة المتصاعدة وأيضا استمرار ما يسمى بالصلوات التلمودية والطقوس التلمودية التي يقوم بها المستوطنون بالاقتحامات بشكل علني وجماعي، وأيضا هناك تصعيد في خلال هذا اليوم بالاقتحامات بسبب ما يسمى مطلع الشهر العبري. إذن تطورات متلاحقة في الضفة الغربية في القدس وتطورات مبنية على خطة ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد يعني العدوان على قطاع غزة ومحاولة فرض واقع جديد في القدس وفي الضفة الغربية وبتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمانيا، وأيضا ربما التركيز على هذه الجوانب وعلى العدوان في قطاع غزة أزاح قليلا التركيز الكبير على ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وأيضا على ملف الأسرى من جثامين الشهداء الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال في مقابر الأرقام كما قلنا وفي الثلاجات وفي مختلف أشكال الاحتجاز التي يقوم فيها ويعاقب من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني.

وبالتأكيد كان الترتيب خلال الساعة الماضية مع مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح للحديث معنا، وأيضا مع السيد أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني، ولكن يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الضيفين حتى اللحظة للحديث أكثر حول ملف المفقودين الفلسطينيين.

0: طيب نرحب مباشرة بضيفنا عبر الهاتف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله صغاري. سيد عبد الله، بعد التحية، الحديث عن المفقودين لدى الاحتلال واحتجاز الجثامين تحديدا، هل احتجاز الجثامين جزء من منظومة للتعامل مع الأسرى والمفقودين أم ملف منفصل له أهداف مختلفة بالنسبة للاحتلال؟
1: أولا، باعتراف الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه نحو 1700 شهيد فلسطيني في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، يأتي في سياق استمرار الجريمة التي يرتكبها الاحتلال، والتي أيضا تأتي في سياق استمرار الإبادة المستمرة التي لم تتوقف على الإطلاق على مدار أكثر من 3 سنوات، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد احتجاز جثامين الشهداء ليس بالأمر الجديد، وإنما منذ عقود طويلة وهو يستخدم هذه السياسة في محاولة مستمرة لاحتجاز هؤلاء الشهداء على قاعدة الابتزاز واستخدامها كورقة، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي كما تعلم يعني كان قد أعلن عن البدء بتسليم جثامين شهداء بعد وقف إطلاق النار، ولكن نجد أن أكثر من 1700 شهيد لازالوا محتجزين حتى الآن في مقابر الأرقام وثلاجات الموت. وهذه سياسة ممتدة منذ عقود ولا تنفصل عن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد أن اعتراف الاحتلال بهذه الجريمة بأن هناك أعداد كبيرة من المفقودين الذين لم يتوفر عنهم معلومات حتى الآن. في سياق متابعتنا لعمليات الاعتقال، هناك كثير من الأسرى من قطاع غزة الذين يحتجزهم الاحتلال لا يتوفر عنهم معلومات نتاج يعني جريمة الإخفاء القسري التي لا زال الاحتلال يواصلها بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. بالإضافة إلى أن هذا الاحتجاز أيضا يعتبر أحد أشكال سياسات القتل والموت، حيث استخدام جسد المعتقلين واحتجازه وعدم السماح لذويه بدفنه ومعرفة مكان يزوره ويقوم بعملية الدفن حسب التقاليد، أيضا هو عبارة عن عقوبة فردية وجماعية، وبالتالي لم تعد الجرائم ترتكب بحق الأحياء وإنما أيضا بحق الأموات من أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية ومن الأسرى على وجه الخصوص، حيث أن هناك أكثر من 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل السجون ولم يقم الاحتلال بتسليم جثامينهم حتى الآن.
0: نعم، هؤلاء يعني 1700 والرقم الذي تم الكشف عنه، هل النسبة الأكبر من غزة أم هناك أرقام مرصودة لديكم وهي من الضفة الغربية من قبل؟
1: لا، هو ربما يكون هذا الرقم الأغلبية منه من قطاع غزة، حيث أننا ومن خلال الحملة الوطنية لاستعداد جثامين الشهداء هناك توثيق احتجاز جثامين ما يقارب 800 من الشهداء الذين تحتجزهم منظومة الاحتلال منذ عقود طويلة، منهم شهداء محتجزون في مقابر الأرقام، ومنهم شهداء بدأ الاحتلال باحتجازهم بقرارات مما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي بعد عام 2015 تجاوز عددهم 540 شهيدا، بالإضافة إلى شهداء الحركة الأسيرة وكذلك ممن استشهدوا حتى قبل بدء حرب الإبادة الجماعية من الأسرى الشهداء الذين تعرضوا إلى عمليات قتل وإعدام داخل السجون. بين هؤلاء الشهداء جميعا هناك أطفال، يعني ما يقارب 83 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، لا زال الاحتلال أيضا يحتجز جثامينهم، بالإضافة إلى 10 شهيدات محتجزات في ثلاجات الاحتلال حتى هذه اللحظة.
0: نعم، كل الشكر لك عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وأنتقل مباشرة لفادي فرح مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين. مرحبا بك معنا سيد فادي. إذا كما استمعنا من السيد عبد الله صغاري، النسبة الأكبر من قطاع غزة من الرقم 1700 الذي أعلن عنه في أوساط الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك أسرى من هؤلاء مفقودين من الجثامين من الأردنيين؟ هل لديكم معلومات في هذا؟
2: أسعد الله مساءكم، يعطيكم العافية جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لجميع أسرانا وكشف مصير قريب إن شاء الله لمفقودينا. نحن على مدار سنوات طويلة في اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية كنا قد طرحنا موضوع الأسرى بشكل أولي، وأيضا موضوع المفقودين بشكل ثاني. هؤلاء المفقودين هي قصة يعني قصة أخرى، يعني أصعب من قصة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. للأسف الشديد على مدار سنوات طويلة لا نجد يعني من يصغي لنا ومن يعني يتابع قضية المفقودين وخاصة المفقودين الأردنيين.
0: كم عددهم سيد فادي إذا في أرقام عندك؟
2: يعني المسجلين لدينا في اللجنة حوالي 33 مفقود أردني يعني اللي تم إحصائهم من عام 67 في ناس مفقودين، في فترة الثمانينات في ناس مفقودين حتى آخرهم اللي هو في 2007 المفقود ليث الكناني من الزرقاء.
0: نعم، طيب ماذا يعني كل هذا نفسيا إنسانيا من ناحية الضغط على عائلات الفلسطينيين التي لا تملك جثمانا لابنها حتى تودعه أو تدفنه أو تعرف أين مكان قبره ودفنه؟
2: يعني بداية نحن نقول أن عندما نقول أن هناك مفقودين هناك مصير مجهول، يعني هناك إمكانية أن يكون هذا المفقود قتل في سجون الاحتلال الصهيوني أو يكون ما زال أسيرا في أقضية الزنازين الصهيونية أو يعني الاحتلال يخفيه قصرا في استخدامات كان ظهرت في مصانع أو في يعني مراكز أبحاث كيماوية أو نووية.
0: نعم، هل يمتلك الفلسطينيون مسارات قانونية دولية فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن احتجاز الجثامين؟
2: يعني كان هناك الكثير من المتابعات مع مؤسسات حقوقية ومؤسسات دولية، ولكن للأسف الشديد لغاية اللحظة الاحتلال ينفي أن يكون لديه مثل هذه الإخفاءات، ولكن يعني هذا التصريح هو من يعني من الأشياء القليلة التي تظهر ويؤكد فيها الاحتلال على إخفائه جثامين أو أسرى فلسطينيين كان في مقابر الأرقام أو في أقضية الزنازين الصهيونية.
0: نعم، 1700 هو ما كشف عنه الاحتلال أو مصادر في الاحتلال لصحيفة هآرتس. طيب ما المطلوب عربيا دوليا لتحويل هذه القضية إلى جانب ملف الأسرى بالتأكيد، قضية المفقودين من ملف إنساني مؤجل أو مهمل إلى ملف ضاغط على الاحتلال أيضا؟
2: والله قضية الإنسان هي دائما يجب أن تكون أولوية، وخاصة قضية الإنسان العربي والفلسطيني، وخاصة عندما تنتهك حريته وينتهك حقه في الحياة وتنتهك حقه في حقوقه في الحرية. يجب على كل الشارع العربي والإسلامي أن يولي أهمية قصوى لمثل هذه القضايا، وخاصة قضية الأسرى وقضية المفقودين. يعني نحن في الأردن أيضا ما زال لدينا 17 أسير أردني في داخل المعتقلات الصهيونية. منذ بداية الحرب على غزة لم يستطع أهلهم زيارتهم ولا الاطمئنان عنهم إلا في مناسبات يعني بسيطة من خلال محامي يعني تمكن من زيارة هنا أو هناك، أو من خلال أسير أفرج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني. ويعني هذا انتهاك جسيم لحقوق الأسرى في داخل المعتقلات الصهيونية. نعم. وأيضا يعني هو يسبب قلق للأهالي، وكذلك يعني هذا مصير المفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية هو يعني يسبب معاناة مستمرة ومتواصلة لأهالي الأسرى. نحن عايشنا أهالي الأسرى على مدار سنوات طويلة وأهالي المفقودين، وهم يعني حتى أهالي الأسرى ممكن أن يصلهم خبر يطمئنهم عن ابنهم بأي شكل، ولكن المفقودين يعني معاناة أهاليهم معاناة كبيرة جدا، بحيث أنه لا يستطيعون الحصول على أي معلومة أو أي خبر، وحتى يعني كانت تصلهم أخبار مضللة تتسبب في إزعاجهم ويعني يعني معاودة الألم من جديد.
0: نعم، التقرير الإسرائيلي يتحدث صراحة عن الاحتفاظ بالجثامين كورقة مساومة مستقبلية، ما الذي يعنيه ذلك عمليا سيد فادي؟
2: يعني هذا التصريح كان قد سبقه تصريح سابقة لمسؤولين صهاينة في مناسبات متعددة، ومنها شارون، حيث يعني هو أكد في تصريح في أوائل العشرينات من هذا القرن أن هناك بنك من الأسرى الأردنيين، من الجنود الأردنيين في المعتقلات أو في لدى الاحتلال الصهيوني. وعندما يعني خاطبنا يومها المسؤولين قالوا أن هذا يعني الدعاية داخلية، ويعني هنا من خلال هذا التصريح يؤكد الاحتلال مرة أخرى أنه يحتجز الجثامين ويحتجز الأسرى والجنود الأردنيين والأسرى الأردنيين في مقابر الأرقام كان أو في الزنازين الصهيونية. ولا يعني هناك متابعة حقيقية ولا حثيثة من قبل المسؤولين العرب والمسلمين لهذا الموضوع.
0: كل الشكر لك فادي فرح، مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنية. شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية المهندس نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك ويعني يجعل أيامكم كلها خير وبركة، واجعلنا وإياك ممن يخرج ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني أن لا نكون جسرا للعبور ثم يمضي الناس، ويعني نسأل الله السلامة. أبدأ معك حديثنا في لقائنا لهذا اليوم، وعند سورة لقمان توقفنا، تلك النصائح التي قدمها لقمان لابنه ووعظه بها وتحدثنا عنها في اللقاء الذي مضى، ووصلنا عند آخر هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في سياق السورة ذكرنا وصينا الإنسان بوالديه، وهنا يتخلى الوالد عن ولده والمولود عن والده. بهذا نبدأ، بسم الله.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة لقمان هي السورة قبل الأخيرة في سور ألف لام ميم، أو ما يسميه العلماء سور اللواميم، فهي السورة قبل الأخيرة، وكل هذه السور تناولت فكرة الحياة والموت، كل هذه السور. وهذه الآية آية من هذه الآيات: اتقوا يعني يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فكرة الحياة والموت تجدها مكرورة في هذه السور، ولكن ليس في القرآن تكرار. كل آية من آيات الحياة والموت وقصة من قصص الحياة والموت تعطيك لقطة، تعطيك مشهد، تعطيك زاوية معينة، تجد أنها متناثرة في سورة البقرة من خلال القصص، من خلال الوعظ، من خلال الأمثال، من خلال الإخبار الإلهي: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تجد أنها مكرورة في القصص القرآني: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، والقصة التي بعدها وقصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. أعظم آية في سورة البقرة بل في القرآن أخذت مشهد الحياة والموت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تجد أن هذا مكرور. فكرة قصة البقرة التي عنونا للسورة فيها تجد: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. تجد أن الحياة والموت في سورة آل عمران تختلف تماما عن وضعها في سورة البقرة. هنا الحياة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، حياة من نوع آخر، مشاهد من نوع آخر. ما هي الحياة التي يرتضيها الله عز وجل بدون شبهات، بدون شهوات، بدون خطوات للشيطان؟ ركزت وأكدت عليها سورة آل عمران. تجد أن الحياة التي ذكرتها لنا سورة العنكبوت من نوع آخر، حياة نقبل عليها في تمكين لهذه الأمة وفي خروج من حالة الاستضعاف إلى حالة الاستخلاف، أكدت عليها سورة العنكبوت في ذكر الحياة والموت. تجد هنا قبلها في سورة الروم الحياة التي ذكرتها هي حياة صراعنا مع الحضارات ومع الأمم، وكيف يكون الاستخلاف والدورة الحضارية: أنشأكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وتجد أن الحياة والموت في سورة لقمان أتت متناسقة ومتشاركة مع جو السورة ومع جو التنزيل ومع جوها في سور اللواميم. فذكرت لنا، هي تتكلم لنا عن أب يعظ ابنه، فتجد لنا أن الموت والحياة أتى من هذه الزاوية.
1: يا سلام،
2: أنا هذه المقدمة

0: ابنه ذكرت لنا الموت والحياة منها واتقوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.
1: الله يبارك لك وينفع فيك. يعني الآية الأخيرة في هذه السورة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت مرة أخرى في نهاية السورة: إن الله عليم خبير. لربما يعني في هذه الآية هناك جو، هناك بعض العلوم لا يعلمها إلا الله بالمطلق. قد يتساءل أو يتبادر لذهن أي شخص: طب ما احنا اليوم بالشهر الثالث أو الرابع بنبلش نعرف هذا بيبي بوي هذه بيبي جيرل، بنعمل والله هيك، تعرف صارت الأيام هاي الناس تحتفل فيه تحديد المولود والجنين والجنس.
0: ليس بالضرورة، يعني أنا إحدى بناتي 9 أشهر والطبيبة تقول لي ولد،
1: أنت تقول لها بنت.
0: ليس بالضرورة، هذا توقع والعلم يعني
1: في نسبة،
0: في نسبة كبيرة، نسبة كبيرة وليست نسبة. لكن هل أستطيع أن أجزم بعدين هل هذا علم غيب؟ هذا ليس علم غيب، هذا غيب عن عيني ولكنه علم واقع. يعني هو علم موجود، يعني أنا الآن موجود في الأردن في عمان في المفرق لا أعلم، هذا علم غيب بالنسبة إلي. بحكي مع أخوي الموجود بالمفرق بعطيني
1: بقول لك شو التفاصيل عم بتصير،
0: هذا علم غيب بالنسبة إلي. في غيب زماني، في غيب مكاني. إن الله عنده علم الساعة.
1: علم الساعة إيش هون؟
0: الساعة
1: علم يوم القيامة الساعة. نعم. كل تفاصيلها
0: الساعة بأهل العهد.
1: نعم.
0: إن الله عنده علم الساعة اللي أنت في ذهنك أيها الإنسان. متى تقوم الساعة ما بنعرف، يسألونك عن الساعة
1: تفاصيلها. نعم.
0: ما بتعرف. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. هذا الغيث
1: طب نعمل استمطار إحنا الأيام هاي،
0: هذا هو الاستمطار مضر جدا.
1: هلا أنا بحكي لك شو قد يعني
0: تمام.
1: قد يدخل البعض من هذه الأبواب في الشبهات
0: تمام. ولكن حتى احتمالية أن تفعل استمطار وينزل مطر أقل من 30%. وهل هذا مفيد ولا مش؟ وعنده علم وينزل الغيث، مش ينزل المطر،
1: الله
0: في غيث،
1: الله
0: هذا الغيث رحمة
1: في إحياء،
0: والغيث في إحياء. نعم. أحسنت.
1: نعم.
0: وهكذا وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم من في الأرحام. لا
1: ما في الأرحام،
0: لا هون من ولد بنت. طب ما في الأرحام،
1: ما قد يكون جنين لكن ميت، أو يكون شيء مش مخلق وينزل قبل ما يخلق.
0: قد يكون قائدا، قد يكون صالحا،
1: يا سلام،
0: قد يكون عالما، قد يكون عظيما، قد يكون
1: العكس تماما.
0: تماما.
1: الله أكبر.
0: ما
1: جميل،
0: مطلقة
1: جميل. وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا، الرزق.
0: نعم.
1: أنا بحب دائما عند الرزق هيك نشحط بريك نوقف، لأنه معظم الناس سبحان الله تتحدث في موضوع الأرزاق بالذات في هذه الأوقات. ضيق الرزق يا أخي، والغلاء، والناس الله يعينها، أوضاع السوق راكد يا شيخ، الله يعين العباد. يعني وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا.
0: الكسب هنا يراد به الرزق لكن ليس مطلقا. تكسب حسنات، تكسب سيئات، تكسب رزق، تكسب زوجة صالحة، كله ضمن منظومة الرزق العام. نأتي إلى الرزق الخاص اللي حضرتك أشرت إليه. هذا القرآن الكريم والسنة النبوية يعني ضمنت لنا فكرة الرزق. فكرة الرزق في القرآن الكريم عنوان مقلوب. كيف يعني عنوان مقلوب؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: أنا بكون مفكر هيك رزق بيجي باتجاه
0: أنت بتحط يعني اهتمامك هون، رزق بيجي من جانب أنت مش صحيح. محتسبه تماما
1: صحيح.
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكرة الرزق أولا الله عز وجل أقسم بأن الرزق هذا حصرا وقصرا من عنده. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون. سورة الرزق سورة الذاريات بدأت بالرزق وانتهت بالرزق وأتت تتكلم عن الرزق بطريقة الوعد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، آخرها فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ففيها وعد. اسم الله الرزاق لم يرد إلا في هذه السورة، الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة، مش موجودة غير هون، المتين بس هون،
1: يا سلام،
0: حتى يطمئنك أنه بيده كل شيء. فكرة الرزق أولا الرزق هو وعد إلهي. رقم 2 الرزق من حيث لا تحتسب. رقم 3 قوانين الرزق في القرآن والسنة واضحة. منها أنت ما الذي يمنعك يا أيها الإنسان على أن تدعو إلى الله عز وجل وعلى أن تصدح بالحق وعلى أن تحارب الظلم والظالمين؟
1: خايف
0: أنك تخشى من الرزق والموت.
1: نعم.
0: بيأتي القرآن باختصار يؤكد لك أنه هذا الكلام مش بيد أحد. هود عليه السلام قال: ما من دابة إلا على الله رزقه، قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قانون لا لا يتغير.

0: ولا يتحول. أنت تعتقد أن رزقك سيقل إن سلكت طريق الحق، تعتقد أن رزقك سيقل إن ذهبت إلى الزواج. يا أخي معيشة الزواج ثلاث حق على الله عونهم، منهم طالب العفاف.
1: يا الله،
0: أنت تطلب الزواج، الله عز وجل
1: بغض النظر عن الزابع ومتزوج.
0: أنا ماليش بالمتزوج، يعني بحكي بيني وبينك على هلا ما بقدرش أقول.
1: أنت الحكي هذا،
0: أنا بحكي عن العزابي.
1: أنت الحكي هذا، لا الحديث عن العزابي.
0: لا أنا بقول لك أنا بحكي عن مين، أنا بحكي عن مين.
1: خليك ذو بأس شديد.
0: اللي ما بخاف ما بيخوف يعني.
1: خليك ذو بأس شديد.
0: الحديث مطلق للمتزوج ولغير المتزوج حقيقة، لكن هذا من باب المزاح الله يكرمك. عونهم، عونهم منهم طالب العفاف.
1: طالب العفاف، الله يا رب يرزقنا جميعا العفاف.
0: آمين.
1: ويكفينا بالحلال.
0: من أبواب الرزق الإنفاق في سبيل الله. أنت تعتقد عندما تنفق أن المال سيقل. لا، الله عز وجل بطمنك أيها الإنسان قال لك ومن قدر عليه رزقه، قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
1: سيجعل
0: الله بعد عسر يسرا، ضمانة إلهية. أنت تعتقد يا أيها الإنسان أن رزقك يقل مثلا عندما تطلب العلم، قال من طلب العلم تكفل الله له برزقه. تتنشغل بالآن طالب علم يريد أن يتعلم الأمة والله عز وجل يتكفل له برزقه. من أبواب الرزق مثلا الهجرة، إذا ضيق عليك في دينك وعقيدتك ومبادئك، قال الله عز وجل قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ضمن لك الرزق وضمن لك أنك إن مت وأنت على طريق الهجرة، والهجرة معناها الانتقال لإقامة الدين وليس الفرار بالدين.
1: وما تدري نفس بأي أرض تموت. واحد عايش في الأردن عمره ما سافر وعمره ما راح ولا أجي، خلاص هو عارف أنه راح يموت في هاي البلد، كيف هي مطلقة علمها عند الله؟
0: لله، مش شرط أنك سبحان الله. يعني عشرات القصص،
1: أنا مقصدي اليوم بطرح بعض الأشياء اللي قد تأخذ من باب
0: لو يعني لو أن إنسانا يعلم الوقت والمكان اللي يموت بكان استعد، لكن من رحمة الله، من رحمة الله ورأفة الله بالخلق أنه أخفى عنهم قضية الموت. تخيل لو قالوا لك بدك تموت بعد 100 سنة، هتضل خايف وتعد.
1: صحيح.
0: ظل 99، ظل 98،
1: أما الواحد يموت وهم شعب قبل بثواني من رحمة سبحانه.
0: هذا من رحمة الله، الله رؤوف، هذه تتجلى فيها رحمة الله ورأفة الله ولطف الله عز وجل.
1: إذن بعد ذلك سننتقل سويا ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة، السورة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة
0: وفي كل ليلة،
1: وفي كل ليلة السجدة،
0: أربع سور.
1: هلا راح نعرفهم بعد الفصل، راح أعرفهم، خليهم يحضروا بعد الفصل، نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ طلال. ومع سورة السجدة نبدأ، وهذه الأربع سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءتها كل ليلة: السجدة والملك وسورة بني إسرائيل إسراء وسورة الزمر. هذه يعني مجمع كان يقرأ كلها قبل أن ينام. سبحان الله،
1: كم ستأخذ من وقت الإنسان؟
0: يعني
1: قل من ساعة.
0: والله بدها
1: للحافظ خليها ساعة.
0: سورة الإسراء لحالها بدها ثلث ساعة تقريبا.
1: طيب كلها مجموعة السور، الملك والسجدة. السجدة مش هل
0: ساعة قبل ما أنام بدي أحضر حالي عشان أنام؟ أنا راح تدرس على المخدة بسير.
1: صدقني بعض الناس بيجلس على الفيسبوك أكثر من ساعة.
0: والله الله يغفر لنا.
1: لكن هذه السور يعني تعطيك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ وخلينا هيك شوي نأخذ التركيز على سورة السجدة. طب شو يعني قبل النوم أنا بدي أقرأ سورة السجدة؟ شو يعني شو بتعطيني؟ بداية هي سورة تحدثك عن الوفاة الأخرى، عن الوفاة الأخرى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنت تستعد لملاقاة الله، أنت الآن في وفاة صغرى.
0: موت الأصغر. تمام. النوم تمام. موت الأصغر.
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يتوفاكم. قل يتوفاكم، الله يتوفى. شوف المصطلحات القرآنية مباشرة تفتح لك نوافذ في ذهنك. أنت قل يتوفاكم ملك الموت، تقرأها مباشرة ذهنك ينقدح هناك الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه موت صغرى. أنت يا أيها الإنسان ستموت يوم من الأيام، لن تستيقظ، فكان لزاما عليك أن تستعد. كيف نمت تلك الليلة؟ كيف حاسبت نفسك؟
0: يا الله.
1: كيف استعددت نفسيا؟ هل ستقوم الليل؟ هل ستلاقي الله عز وجل؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هي سورة لقاء الله عز وجل وسورة التعرف على الله عز وجل. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء. تعرفك على الله عز وجل.
0: واسمها السجدة.
1: تمام.
0: لا أقول واسمها السجدة،
1: وهي سجدة
0: أقرب نقطة.
1: نعم نعم.
0: يعني بين العبد أو أقرب مكان بين العبد وهو سجد مع الله سبحانه وتعالى.
1: سورة الخضوع.
0: جميل.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يا الله شوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعدين قالك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هم قاموا في خفية فأخفى الله ثوابهم
0: ما أخفي لهم.
1: هم قاموا في خفية، من يعلم من قام الليل من لم يقوم الليل؟ عبادة بينك وبين الله عز وجل. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار. إنسان يناجي الله عز وجل، وقيام الليل شرف المؤمن. نعم. وكان من العبادات التي ألزمنا بها أول ما ألزمنا
0: قبل افتراض الصلاة.
1: نعم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا أقوم الليل؟ قال لك إن ناشئة الليل عبادة نشأتها بينك وبين الله عز وجل تقيمك في أعبائك. يا أيها الإنسان، أنت في معترك الحياة، في صراعك مع الدنيا، مع الحق مع الباطل.
0: نعم.
1: تصارع وتعالج هذه المشاكل كلها. يا أيها الإنسان، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة تقيم قولك. يا أيها الإنسان، فأتت السورة تحدثك، تعرفك بالله عز وجل، تذكر حال المؤمن. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أتت السورة لتؤكد على فكرة المقابلات. ما المقابلات؟ يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
0: لا يستوون.
1: أتت السورة سبحان الله لتذكر لك بدايتك يا أيها الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: نعم.
1: لماذا أنت تبتدئ فيها الأسبوع؟
0: هي البداية بالتدبر ترى.
1: نعم.
0: يعني الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني التسلسل في هذه السورة. إذا في أي تعليق أو تعليق.
1: إحنا الآن بدك نأخذ
0: يعني
1: داخل جو عام بعدين أدخل بالتفاصيل. تمام. يعني أصلا من السور اللي فيها براعة استهلال. يعني ليست سورة في القرآن الكريم بدأت بهكذا من الألف لاميم اللواميم بتنزيل. حتى من أسمائها ألف لام ميم تنزيل، من أسمائها تنزيل، تنزيل من أسمائها
0: سورة تنزيل.
1: نعم تنزيل، يعني ابن عباس يعني يكثر عنه ذكر سورة تنزيل، لما تقرأ سورة تنزيل هي سورة السجدة.
0: جميل.
1: قال وذكر في تنزيل كذا وكذا، وذكر في تنزيل يقصد بها السجدة، فهي سورة تنزيل متعرف عليها عند الصحابة، فيها براعة استهلال. هو تنزيل إيش يعني تنزيل؟
0: كنت أحكي لك، هو يعني نعرف إنزال ونحكي الله الذي نزل،
1: تمام،
0: لكن تنزيل
1: هذه السورة كونك أنت تقرأها في كل يوم كان لزاما عليك أن تنزل القرآن على واقعك.
0: يا سلام.
1: فأنت كل يوم بتعاهد الله عز وجل، يا رب ألف لام ميم تنزيل الكتاب، جملة معترضة لا ريب فيه، برجعك على أول نص قرأت في ألف لام ميم
0: ذلك الكتاب لا ريب فيه،
1: بس هذه جملة معترضة هناك. لا مش معترضة، هناك في الأولى مش معترضة، مبتدأ خبر لا هون معترضة، هذه جملة معترضة هناك. ليش أعطاك جملة معترضة؟ تقول لك أنا سكرت الملف، هناك بدأت بألف لام ميم ذلك الكتاب ما صفته لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه
0: من
1: رب العالمين. في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا لا ريب فيه جملة معترضة، وأنت تقرأها في كل ليلة. ليش؟ بدك تنزل القرآن على واقعك. أنا اليوم أين أنا مع القرآن؟ أين علاقتي مع القرآن؟ تقرأها في كل ليلة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تقرأها في أول الأسبوع يوم الجمعة، وبدأ خلق الإنسان من طين،
0: يا سلام،
1: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فتجد السور كلها التي مررنا فيها سورة لقمان والروم تتكلم عن البدء، الله يبدأ الخلق ثم يعيده.
0: نعم.
1: لكن هذه السورة أتت لتذكر البدء بالتفصيل، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فكرة الشكر في الختام، هذه ختام اللواميم، فكرة الشكر هي فكرة عمل وتطبيق، اعملوا آل داود شكرا، لأن هذه السورة في ختامها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إلى ماذا يعيدك هذا النص؟ عجيب هذا النص، هذا نص خلاصة اللواميم. فكرة اللواميم هي فكرة الإمامية لهذه الأمة. سورة البقرة تذكر
0: بور منك تسمح لي
1: أعطي بور،
0: أنا بعرف أنك أنت يعني آخر أسبوع
1: طيب
0: حاضر بس أنا بسمعك في درس الجمعة كل بور أعلى من هيك،
1: حاضر
0: فبدي إياك بور أعلى.
1: طيب
0: الله يكتب أجرك من يديك، أنا مش أحكي.
1: فإحنا بسورة البقرة تجد أنها تتكلم لك عن البداية لهذه الأمة، استخلاف آدم.
0: نعم.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهي فكرة الإمامية في سورة اللواميم، فكرة الإمامية واضحة في أول نص في كل السور، واضحة في سورة الإمامية، واضحة معي في صراعي مع الروم، واضحة معي في العنكبوت بدي أنتقل، واضحة معي في لقمان بدي أنشئ مجتمع، واضحة معي في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة.
0: السلام.
1: فهي سور الإمامية، وهي سور اليقين،
0: يوقنون.
1: طيب هون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا
0: وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: آخر آية في سورة الروم،
0: آخر آية في سورة الروم يا حزريتي
1: رقم 60
0: سورة الروم يا أبو حلقة،
1: لا بدنا نفعل الذهن هيك،
0: أبو الذهن
1: ولا يستخفنك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: يا سلام.
1: فاصبر إن وعد، فاصبر
0: هي الصبر والصبر. يا سلام.
1: شوف ترابطات القرآن الكريم، مترابط القرآن، أنت تقرأ نسك. مشهد واحد لكن أحيانا يعطيك إياه من هنا، أحيانا أنت الآن في ظل الدورة التدريبية، إحنا في سورة الروم عم نتدرب، إيش بدنا نتدرب؟ شو التدريب اللي بدنا نأخذه؟ ولا يستخفنك. طب هناك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هناك قال لي فاصبروا بأمرني، تخلصت موضوع الصبر، انتهينا،
0: وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: أنت الآن لازم توقن، هناك أخذ دورة تدريبية، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أنت لازم تكون موقن. فأخذ دورة تدريبية ومشيت فيها مع هذه السورة.
0: جميل
1: حبيب،
0: الله يبارك لك،
1: الله يفتح عليك.
0: أنا بالنسبة لو روحنا هسه ما عنديش مشكلة. طيب في اللقاء الماضي الله يكتب أجرك ذكرت أن السور المتشابهة في القرآن بتعطيك يعني أنا يا رب يعني أقدر أعبر بالطريقة الصحيحة، فل باكج، يعني باكج كامل من بدايتها لنهايتها، وتغني الإنسان بكليتها هذه السور. طب لماذا يعني لماذا هذا الأمر؟ يعني إذا كان هيك في تفسير للموضوع،
1: لا يسألوا عما يفعل.
0: استغفر الله، مش أنا قصدي، يعني قصدي أنا عم بلاقي اليوم في كل سور متشابهة، يعني عفوا بداياتها متسقة أو متناسقة أو متشابهة، بلاقي أنه من بدايتها لنهايتها خلاص كأنه بقول للإنسان هذا فصل كامل، شابتر كامل، خذوا تعلموا، أنت هيك بتكون أمورك في السليم. طب هيك إحنا عنا يعني،
1: طيب أعطيك لفتة وأعطيك فكرة محورية في تناسق السور المتشابهة وتناسق السور المتزاوجة إن صحت التسمية. إيش يعني سور متزاوجة؟ يعني أنا أقرأ السجدة
0: والشمس.
1: أحسنت، ليل والشمس. أقرأ السجدة والإنسان في الجمعة، فجر الجمعة.
0: فجر الجمعة
1: في بينهم. تمام. في بينهم
0: الأعلى والغاشية.
1: الأعلى والغاشية،
0: جميل.
1: في بينهم أكيد في مدى هاي السور اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها متزاوجة، يقرأ هذه وهذه.
0: نعم.
1: وتجد المجموعات في سور القرآن الكريم، الطواسين،
0: طاسين وطاسين ميم،
1: شعراء، نمل، قصص، كلها وحدة كاملة تعطيك فكرة من ناحية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف. كلها كل السور، كل جروبات سور الحواميم، حاميم، بدايتها غافر، نهايتها الأحقاف.
0: نعم.
1: تعطيك فكرة كاملة. أنا ببدأ في غافر، أنا الآن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بدي أذكر مراحل البداية، مراحل الاستضعاف. نعم. أذكر لك قصة مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هي الآية رقمها 28، السورة اللي حكيت لنا عن عن مؤمن آل فرعون رقمها 28.
0: أنا نحفظها مش زماني كثير، غافر
1: أنت حبيبي. شايف
0: أي 28؟
1: هي 28.
0: والله
1: طيب شوف، خلينا نأخذ هيك فكرة عددية. بعض الناس بيحبش الإعجاز العددي، خلينا نسمي تناسق عددي.
0: تمام،
1: تناسق عددي. هاي الآية كم رقمها؟
0: 28.
1: إن ثلاث سور في القرآن الكريم تكلمت لنا عن قصة مؤمن آل فرعون. ثلاث سور
0: ولم نعلم اسمه،
1: أحد مؤمن الفرعون، وقال رجل مؤمن خلاص نكتفي بما اكتفى الله به، إلا إذا حد عنده اسم في حديث صحيح يجيبه، ما بعرف أنا بعرفش. وقال رجل مؤمن. طب أي 28، ما السور التي تحدثت عن مؤمن الفرعون؟ ثلاث سور، هاي واحدة منهم، وفي عندنا سورة القصص، وفي عندنا سورة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى القصص. بنلاقي الأيتار 25-20،
0: تنتين
1: تناسق عددي. نعم. مش صدفة يعني، تناسق. نعم. طيب هاي الآية جينا عليها مش 28،
0: مش 20، 28.
1: بتلاقي ترتيب سورة القصص 28.
0: جميل،
1: حلوة،
0: يعني جيدة،
1: مقبولة،
0: مقبولة. أجاملك
1: أنت حبيبي.
0: حلوة، لطيف، لطيف، الله يكتب أجرك.
1: يعني شجعني يوم الخميس وفيش بور.
0: الله يبارك لك. طيب إحنا يعني أخذنا الجو العام لسورة السجدة.
1: نعم.
0: الآن نبدأ هيك نتحدث فيها بمحاورها الرئيسية.
1: تمام. تحدثت لنا ابتداء عن التعريف بالله عز وجل. أعظم شيء، شوف شو بدي أقول، أعظم شيء في سور اللواميم هي أن تتعرف على الله عز وجل.
0: الله.
1: أعظم شيء. شفتها كيف كانت في لقمان، شفتها كيف كانت في البقرة، شفتها كيف كانت في آل عمران، شوهات وشهوات ابعد عنها وروح ضحي بنفسك في سبيل الله، وشفتها كيف كانت في العنكبوت، شفتها كيف كانت في الروم. أعظم ما يمكن أن يحوزه الإنسان في صراع الحق والباطل وإقامة الاستخلاف في الأرض أن يتعرف على الله عز وجل، بناء الأفراد، بناء الجماعات، بناء الأمة للصراع، بناء الأمة لمواجهة الدول العظمى. أعظم شيء، أعظم سلاح عندك أي إنسان أن تتعرف على الله عز وجل، رقم واحد. رقم اثنين، لابد من أن تتعرف على مصيرك يا أيها الإنسان، ستموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. رقم ثلاث، لا بد أن تجعل مقارنة بين الحق والباطل، لا بد أن يكون عندك مقارنة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا بد. رقم أربعة، أن يكون عندك مخرجات واضحة. يعني الإنسان يعمل في هذه الحياة ضمن النظام الإلهي لابد أن يعلم ما هو المخرج الإلهي الذي يريده الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة قوانين. تجد أن هذه السورة كغيرها من سور اللواميم ذكرت لنا التوحيد، ذكرت لنا المصير اللي يذكر الحياة والموت، ذكرت لنا بداية السنن والقوانين، ذكرت لنا المقابلات. تقابل هذه السورة، تقابل هذه السورة سورة السورة المزدوجة أيضا سورة الإنسان. سورة الإنسان أيضا تكثر فيها المقابلات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج إن نبتليه فجعلناه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب هذه السورة ذكرت لنا نعيم أهل الصلاح في آية واحدة، فمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون، أما الذين آمنوا آية واحدة، وأما الذين كفروا أسرد آيات كثيرة، صح ولا لا؟
0: تقول كمن كان كافرا
1: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا آية واحدة، أما الذين فسقوا عد
0: فما وهو النار
1: عد. إذن أنا بقرأ وبدي أعطيك لفتة قرآنية برضو هيك بديعة، شوف كم آية ذكر. طب سورة الإنسان تذكر لك المقابل لهذا تماما، تذكر لك النعيم على الأرائك، سندس خضر متكئين غلمان. تجد أن السورة طيب ليش؟ طيب شو يعني؟ شو ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أحيانا وأنت تعيش الجو يكون لك ابتداء مثل ما تريد، لكن الختام في القرآن الكريم شو تقول؟ الختام وهي منهجية قرآنية مضطردة، الختام في القرآن الكريم دائما هو اختيار الله
0: يا الله،
1: ودائما هو في تقريب الناس إلى الله ترغيبا لا ترهيبا،
0: دائما
1: الختام مضطرد. بدك نأخذ جروبات القرآن السور المتزاوجة، هذا ديدا في القرآن الكريم، ديدا في القرآن الكريم.
0: طب وين ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أو ذلك الذي يوعدون؟ هي وعيد فيها آخر آية.
1: أنا بتكلم عن السور الجروبات رقم واحد، رقم اثنين بتكلم عن السور المتزاوجة. فنهاية دائما لجروب
0: جميل
1: نهاية دائما لجروب، نهاية السور المتزاوجة دائما،
0: مش نهاية كل سور القرآن،
1: لا مش كل سور القرآن الكريم،
0: تمام
1: نهايته دائما بدي أتعرف على الله عز وجل،
0: جميل،
1: لكن بدي أتعرف على الله عز وجل من ناحية الترغيب.
0: طيب الله يبارك لك. يعني يبدو أن محمود يشبح لي من بعيد بفاصل،
1: إيش معنى يشبه؟
0: يشبه هكذا يلوح. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقلب من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في الجزء المتبقي معنا من لقائنا لهذا اليوم من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله من سيضال. ربي يحفظ دكتورك. الشباب بيأشروا لي معنا خمس دقائق من الزمن، لكن إن شاء الله ربنا يبارك في هذا الوقت. يعني في سورة السجدة ذكرنا أنها من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، وذكرت لنا ربط جميل ما بين الحياة والموت، وأن هذه الميتة الصغرى سيتبعها ميتة كبرى، فيحضر نفسه الإنسان لما بعد ذلك. وذكرت أيضا أن السور المتزاوجة أو التي تقرأ مع بعضها البعض فيها ربط يعني سبحان الله كبير جدا، وذكرنا من ضمنها سورة الإنسان والسجدة، وذكرت أيضا يعني أجزاء أخرى نعيد كل الكلام، لكن أنتقل معك الحديث فيما تبقى معنا من سورة السجدة.
1: سورة السجدة حقيقة أتت لتخاطب يعني الروحانية الإنسانية، تخاطبك أنت، تخاطب روحك، تخاطبك نفسك، يعني تخاطبك بحالتك الشعورية.
0: وين؟
1: في كل آياتها. لا تخاطبك كثيرا بالخطاب العقلي، يعني مثلا لما تحدثك عن الموت، هي تخاطب فيك العقل ولا تخاطب فيك العاطفة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، شوف بتخاطبك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم
0: ترجعون.
1: هي بتخاطبك، بتهزك، تفاكم كم هي بتهزك أنت، ما بتحاول تخاطب عقلك بكثرة حجاج، بكثرة براهين، بكثرة أدلة، لا، هي تنكت في نفسك. تجد أن الضمائر في القرآن الكريم حقيقة يعني لابد من دراستها، طريقة الخطاب القرآني. يعني تجد أحيانا خطاب العرش له نبرة أخرى، الخطاب الإلهي له نبرة أخرى، خطاب مثلا العرش مثلا خطاب سليمان عليه السلام، تجد أن أيكم يأتيني بعرشها، قال عفريت من، شوف خطاب الملك، خطاب مثلا الملوك في القرآن الكريم. الضمائر في القرآن الكريم لها يعني هدف، ضمير السورة كله يعود على خطاب الإنسان نفسه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لينتقل هنا بالالتفاتة ولو ترى، كأن أنت بطلت موجود. ولو ترى، أنت في مشهد عم بتشوف هناك التفاتة أخرى،
0: سبحان الله.
1: إذ المجرمون، صار يحدثك عن شيء آخر، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا، بحكي عنا سنين، وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. شوف الالتفاتات، لكن كل أهداف هذه الالتفاتات، إن معك يا أيها الإنسان في خطاب القرآن لك، وإن في حديثه عن الآخر، وإن في خطابه الإلهي، كلها يا أيها الإنسان تخاطب نفسك. تجد أحيانا الخطاب الوعظي والخطاب يعني المواجهة خطاب غير. شوف خطاب سيدنا موسى، قال له فما خطبك يا سامري. الكاف أحيانا فيها نوعين من الخطاب، خطاب النفس وفيها خطاب الزجر. قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، قالوا ذهب.
0: طبعا في قصة سيدنا موسى،
1: زرت
0: السجدة
1: في آخرها،
0: ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مليه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
1: في عندنا في هذه السورة طبعا، شوف بداية سور ألف لام ميم تحدثك عن بني إسرائيل، هي سورة بني إسرائيل أصلا، سورة البقرة. ختام سور ألف لام ميم يحدثك عن بني إسرائيل، فلا تكن في مرية من، تكن وتكو في القرآن الكريم، تكو في القرآن الكريم مش موجودة مطلقا، غير وين؟
0: إن تكن مثقال حبة من خردل،
1: تكو فلا تكو في مرية، فلا تكن في مرية، لكن فلا تكو في مرية مش موجودة غير في هود، تكو في مرية، لكن فلا تكن في مرية موجودة. لكن خطاب بني إسرائيل، ابتدأت سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل، واختتمت سورة السجدة بالحديث عن بني إسرائيل. حديث جملة سور ألف لام ميم عن بني إسرائيل مستبعد عن بني إسرائيل. أكثر سورة حدثتنا عن بني إسرائيل سورة البقرة، ثلثها حديث عن بني إسرائيل. طب سورة آل عمران تحدثك عن بني إسرائيل بس مش اليهود، عن بني إسرائيل النصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت في نصارى نجران، قال 70 أو 90 آية نزلت في نصارى نجران. طب سورة الروم مش كثير حدثتنا عن بني إسرائيل، عنكبوت مش كثير، لقمان مش كثير، سورة السجدة ختمت الملف كله في الحديث عن بني إسرائيل. طب ليش؟ لأنه أنا كل ليلة مطلوب مني أقرأها، طلع مع سورة بني إسرائيل، ومع سورة الزمر اللي هي متممة لبني إسرائيل، ومع سورة الملك اللي هي بتعطيني الغذاء الروحي لبني إسرائيل. هاي الأربع سور لابد، يعني بديش لابد بس بدي أحضر نفسي لصراع بني إسرائيل. جميل. الأربع سور هاي كلها بدها تتضمن بني إسرائيل.
0: جميل جدا، الله يكتب أجرك ويبارك لك. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون،
1: إنه
0: يعني
1: منتظرون.
0: أو إن منتظرون.
1: نعم.
0: إنهم منتظرون.
1: نعم. إنهم منتظرون.
0: طيب إحنا وصلنا لنهاية نعم. اللقاء، الوصية، ثم في اللقاء المقبل إن شاء الله نأخذ هيك يعني إشارة سريعة. الوصية،
1: اختتمت السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحت السورة اللي بعدها بخطاب النبي،
0: يا أيها النبي اتق الله،
1: فأعرض عنه خطاب مين؟ للنبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا أيها النبي. طيب الوصية، أعجبني حديث الآن، سبحان الله، كنت مع أخ هنا في الإذاعة فبيقول لي أعطيني وصية. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام أوصى أحد أصحابه قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه.
0: يا الله، بس
1: تحت أي ظرف من ظروف تعزيز.
0: جميل، الله يكتب أجرك،
1: الله يرفعك،
0: أسأل أن يعزنا ويعزك بعزه، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل وفي كل مكان، اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نضال بزور، يحاوره الدكتور محمد أبو حلقة.
3: مع العلماء لجنة العلم،
2: مع العلماء، برعاية
4: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل من مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الأفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ضن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير وكثير ناس بتخلط بينهم، بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية إنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية إنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخذوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه فبيقرر إنه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح أعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله إنه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تاخدها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة، اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. أطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بيتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في باكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا. حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية، ويلفقون كلاما، ويلفقون أقوالا، ويلفقون نقائص في، حاشا لدين العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلا بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل، والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديسا له، وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد، إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقا، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم حريصة على ابنها حرصا لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة؟ وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم. فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان أيها الإخوة الكرام. فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعاً بل هو تكليف. قد يستمتع الإبن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون براً بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد،
ثم بنعمة الهدى والرشاد. فأن يشكر لي ولوالدي، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعاً لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال إلي المصير. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبك. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والديه. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولكن بعض العلماء قالوا لا يكون الشكر إلا في خمسة شروط: حينما يخضع الشاكر للمشكور. يعني أنت لن تكون شاكراً لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك علي، وحينما تثني على هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أخ كريم زارنا من بلاد بعيدة، حدثني بهذه القصة. صديق ابنه غير مسلم من زنوج إفريقيا، هذا الزنجي الصديق رأى صديقه يقبل يد والديه احتراماً لهما، ثم إن الأم صنعت طعاماً إكراماً لصديق ابنها، شيء مدهش، حرص الأم على إكرام صديق ابنها واحترام الابن لأبيه. أقسم بالله أنه وهو شاب دون أن يسمع كلمة عن الإسلام طلب الدخول في الإسلام. العلاقات الطيبة، الإنسان حينما يربي أولاده وحينما يرى أولاده حوله في خدمته وفي طاعته وفي دعوته، هذه نعمة لا تقدر بثمن. أيها الإخوة الكرام، حينما تقر عينك بابنك فأنت في حال لا يعلوه حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن لئلا يختلط عندنا الإحسان للوالدين مع طاعتهما فيما يغضب الله، لا بد من هذا التوضيح. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما معنى ليس لك به علم؟ قال العلماء: إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود. لو سألت أكبر عالم حديث عن حديث فقال لك لا علم لي به، ماذا تعني كلمة لا علم لي به؟ أنه ليس بحديث، لم يطلع عليه، بل رآه مخالفاً لأصل الكتاب والسنة. لذلك إنكار العلم أحد فروع إنكار الوجود.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تشرك بي من ليس موجودا في الأصل، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكل. أيها الإخوة الكرام، قد يتزوج الإنسان امرأة صالحة تطيع الله عز وجل محجبة، لكن الأم أو الأب لا يحبانها، يأمراه أن يطلقها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يختار الشاب زوجة صالحة مؤمنة، وتريد أمه امرأة أخرى متفلتة تعتز بجمالها أمام صويحباتها. هذه الأم وهذا الأب حينما يجبر ابنه على الزواج ممن لا ترضي الله عز وجل، لا طاعة له في معصية الخالق. هذه حقيقة، لئلا يختلط بر الوالدين مع معصية الواحد الديان، لا بد من هذا التنويه: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليس معنى ذلك أن تكون قاسيا، وصاحبهما في الدنيا معروف. لم يأمرك الله عز وجل أن تقسو عليهما في الكلام، وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن واتبع سبيل من أناب إلي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أدق ما تعني وزن أفعلنا أغفلنا أننا وجدناه غافلا. الله عز وجل أجل وأعظم من أن يخلق الغفلة في نفس الإنسان. عاشرت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء. عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، إذا أمرك الأب أو الأم بطاعة الله فطاعتهما واجبة، لأن طاعتهما هي طاعة الله عز وجل. أما إذا أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن ينبغي أن تقف موقفاً لطيفاً حسناً فيه شيء من المرونة. لكن من منكم يصدق أنه إذا سقط عن الإبن واجب الطاعة لأمه وأبيه، هل سقط عنه كل شيء؟ لا والله، بقي واجب الإحسان. الله أمرك أن تحسن إليهما، فإذا سقط عنك واجب الطاعة بقي واجب الإحسان. ورد في السنة الشريفة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها خالتها، وقيل أمها من الرضاعة، وكانت مشركة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. حق الإحسان غير حق الطاعة والخضوع. أيها الإخوة، حق الإحسان لا يسقط لأب منحرف، ولا لأب ضال، ولا لأب مقصر. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. حق الإحسان ثابت، بينما حق الطاعة متبدل بحسب نوع التوجيه الذي تتلقاه من أبيك. أيها الإخوة، أنت لا تستطيع أن تقنع أباك لأنك في نظره صغير، رباك صغيرا، لكن تستطيع أن تملك قلبه بالإحسان إليه، فلعل إحسانك إليه يكون سبب هدايته. وأنا والله أيها الإخوة أعلم آباء كثيرين كانت هدايتهم على يد أبنائهم، لا لأن أبنائهم يملكون الحجة القوية، لا،
هذا طريق لا يجدي مع الآباء، لكن الأبناء كانوا محسنين إلى درجة أن قلب الوالدين تعلق بابنهما المحسن. فإذا أردت أن ترد الجميل لأبيك فكن محسنا. قال تعالى: أيها الإخوة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، بعض التفاصيل: لا يجوز أن تطيع أباك في معصية، أو لا يجوز أن تطيع والديك في معصية ولا في ترك طاعة، ولكن أجاز بعض العلماء إرضاء للوالدين ترك الواجب الكفائي. في الجهاد واجب فرضي، فرض عين على كل مسلم، وفي الجهاد واجب كفائي. إذا كنت وحيداً لوالديك وأمراك أن تبقى بخدمتهما وأن تؤثر خدمتهما على جهاد كفائي، العلماء أشاروا إلى وجوب إرضاء الوالدين بالبقاء إلى جنبهما، وهناك أحاديث كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. ويمكن للابن أن يجيب أمه وهو في الصلاة، في الصلاة النافلة إذا أيقن أنها تهلك إن لم يجبها. أيها الإخوة، هذه تفاصيل يرجع إليها في مصادرها الكثيرة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الصحابي الجليل ابن عباس استنبط أنه قد يبقى الحمل في بطن الأم 6 أشهر لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفي آية ثانية: 30 شهراً. فلو طرحنا العامين من 30 لكانت أقل مدة بقاء الجنين في الرحم 6 أشهر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو منهج القرآن ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في العلاقة مع الوالدين. حق الطاعة قائم إذا أمراك بما يرضي الله، وحق الطاعة يسقط إذا أمراك بمعصية، بينما حق الإحسان لا يسقط أبداً. وفرق كبير بين عبادة الله وبين الإحسان للوالدين. والآية الدقيقة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين، هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار. وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا مستمعين ومشاهدين، أخواتنا الكريمات من تتابعنا أيضا، سلام عليكم ورحمة الله والبركات. الآية التي في قلب سورة البقرة 143 بالمنتصف تماما من السورة التي تعداد آياتها 86 و100 آية، فهي في القلب تماما أمة وسطا، وجاي الآية في وسط سورة البقرة. وكذلك لو بدنا نتكلم بالتفصيل بدنا نوقف طويلا، لكن هنا التشبيه ليس بشيء آخر، إنما من باب تشبيه الشيء بنفسه جعلا مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم، من باب تشبيه الشيء بنفسه لا بشيء آخر، لأنه ما فيش أمة أرقى منا وأعلى منا حتى نشبه بها. إذن يشبهنا مولانا بأنفسنا. وكذلك مثل هذا الجعل الذي جعلناكم جعلناكم أمة وسطا، ليس تشبيها بمن سبقونا من الأمم والأقوام، لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. تكاليفنا من فضل الله كلها ميسورة سهلة، ما فيها مشقة إطلاقا، مثل ما أخذ على الأقوام السابقة عقابا لهم بتغليظ العقوبة وتغليظ العبادات، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لأن احنا لم نفعل ما فعلوا. أولئك قوم خرجوا على المنهج وتحدوا، فالله تعالى كان يعاقبهم، نحن لم نتعرض لمثل هذه. فبقت العبادات وسط من فضل الله تعالى، وكل ما في ديننا وسط، أمتنا جاية جغرافيا في قلب العالم من فضل الله، فهي الوسط في كل شيء، جغرافيا ومكانا وزمانا وتكاليف، منطبق علينا هذا الوصف، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن المتشنجون لا يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس، الوسطيون المعتدلون المستقيمون على المنهج هم من يستحقون أن يكونوا الأمة الوسط التي تعلم الناس وتحمل الدعوة إلى الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أنتم شهداء على الأمم والأقوام والرسول شهيد عليكم صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هي كان توجهنا إلى الأقصى إلى بيت المقدس ليربطنا القرآن به، فنصبح نحن من حاز المسجدين الأقصى والمسجد الحرام، هذا مسجدنا لا يمكن أن نزاحم فيه أو عليه من أي قوم من أي أمة. الله تعالى اختار لنا أن نتوجه في مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى الأقصى. فلما رجع يعني المسلمون حرروا الكعبة المشرفة، رجعت القبلة إلى وضعها الأساسي، أن نصلي باتجاه أول بيت وضع للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ممن سرقته التقاليد وغلبته الإلف. احنا مش على الإلف، احنا ماشيين على منهج الله وما يحملنا الله تعالى من عبادات وما يريد لنا من اختيارات، نطيع أمر الله عز وجل ولا نطيع القبلية والعشائرية والعادات، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. القرآن يقر أنها ليست مسألة سهلة، أن تخرج على تقاليد قومك وعاداتهم، وتعرف يعني كلما كبر القطيع يصبح الفرد تيار يحمله حملا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الحمد لله أن هدانا لهذا.

0: العقيدة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أجمل ختام، الرؤوف شديد الرحمة والعطف على خلقه سبحانه. يعني هذا موجز، ولا هذه الآية تحتاج إلى كتاب يعلم الله. نلتقي مع الآية 44 بعد 100 في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق، وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة، هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج إنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.